صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار موفق نتمنى للجميع. 26/6/2026 وشو ما كانت ظروفنا ومهما كانت أيامنا صعبة، بيبقى الأمل والرجاء هو الخيط الرفيع اللي بيجمع كل الأمور وبيخلينا نتقدم بها الحياة.

منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام الست وربع العرض الأول الأخبار ست ونص صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا من برنامج حنين مباشرة بعد موجز أخبار العشرة وربع صباحاً.

ولك البحبية الأجواء الرياضية بلاي باي بلاي مع أنطوني مجدلاني بعد موجز أخبار لثلاث وربع. وطبعا رح تكون مدربة الذات والتطوير على المهارات الحياتية ليتل تشويسز طبعا مع كارلا كيشيشان وكيم بعد موجز أخبار الأربع وربع, بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل بنادها.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفي انسو عم يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. انتهى اليوم الثالث من الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن بين إسرائيل ولبنان بالاتفاق على إعلان نوايا بعد ضغط أمريكي، إلا أنها لم تخرج باتفاق حول البندين الأكثر حساسية ينهيان الأزمة بين الجانبين، نزع سلاح حزب الله والمناطق النموذجية. وفي حين أصر لبنان ميدانيا على أن تبدأ التجربة في مناطق تحتلها إسرائيل حاليا، أصرت إسرائيل أن يبدأ الانتشار التجريبي في مناطق غير موجودة فيها، لتتراجع بذلك عن ما كانت قد أعلنته عن الانسحاب من بعض المناطق التجريبية والجداول الزمنية لانتشار الجيش اللبناني فيها. وطالبت الجيش اللبناني بضرب حزب الله عسكريا من دون أي ضمانات بالانسحاب أو تحقيق المطالب اللبنانية. وفي المعلومات، فإن أكثر من 10 اقتراحات لمناطق تجريبية قدمها الوفد اللبناني والجانب الأمريكي لم تحظى بموافقة إسرائيل المصرة على أن يعمل الجيش في مناطق خارج نطاق الاحتلال جنوب الليطاني وشماله. وأشارت إلى أن الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي ناقشا ملحقا أمنيا، لكن الكثير من النقاط لا تزال خلافية في صياغة العبارات ومضمونها كربط الانسحاب من نزع الكامل للسلاح، لكن هناك اتفاقا على النقاط الأخرى. حسم مجلس الوزراء في جلسته أمس مصير الامتحانات الرسمية، مع إعلان وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والبكالوريا بجميع فروعها ومنح إفادات نجاح للطلاب شرط أن يكون الطالب ناجحا في علاماته المدرسية بمعدل 9.5 كحد أدنى. أعلن الأمن العام أنه سيصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من النموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية. إلى ذلك، أفادت جنوبا أفيد بأنباء أولية عن حدث أمني عملياتي تعرضت له قوة من الجيش الإسرائيلي في منطقة بنت جبيل، ومروحيات الإجلاء حاولت سحب الإصابات تحت غطاء جوي مكثف. أعلن مسؤولان أمريكيان لرويترز أن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن في مضيق هرمز. هيئة مضيق هرمز الإيرانية أشارت إلى أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبل طهران غير مشمول بضمان العبور الآمن، موضحة أن العواقب الناجمة عن العبور عبر المسارات غير المصرح بها تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وربانها. سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل 6,000 سوري وإنهاء وضع الحماية. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الوزير جدعون ساعر سيطرح على الحكومة يوم الأحد المقبل الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني رداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: هالأسبوع بحنين. فونوغراف محمد عبد الوهاب وكسر قوالب التلحين ورأيه بصوت وردة الجزائرية سلمى مصفي بعد 6 سنين من ألبوم مونودوز. شو قالت عام 2007 عن تجربتها مع زياد الرحباني؟ ذكريات توروس سيرانوسيان وكواليس المقاطعة العربية للفنان صباح عام 1980. من أسطوانات زمان ألوان من أنغام فريد الأطرش. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري عصوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

الوفدان ناقشا ملحقا أمنيا واتفقا على إعلان نوايا. إلى أسرار الآلهة من النهار، نقرأ بعض الضجة التي أثيرت حول رفع الصور والشعارات شكرا إيران مجددا على طريق المطار. تم تسريب خبر مفاده أن عقد النشر على تلك اللوحات ينتهي بعد 10 من محرم أي السبت، وعندها ستزيل الشركة حكما تلك اللافتات. في أسرار الآلهة أيضا يقول مستشار رئاسي سابق إن احتجاز مقاتلي حزب الله في أنفاق تلة علي الطاهر ربما يشكل المدخل للقيام بوساطة ألمانية بين إسرائيل وحزب الله، على غرار ما حصل في العام 2000 قبيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبذلك يدخل طرف الثنائي في المفاوضات غير المباشرة، ما يسهل عمل مفاوضات واشنطن أيضا. إلى رئيسية النهار، ومنها نقرأ المعلومات والمعطيات المسربة عن مجريات الجلسة التفاوضية في أيامها الثلاثة عكست سخونة تصاعدية حيال الخلاف اللبناني الإسرائيلي على مسائل جوهرية من مثل برمجة الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية، وإن تفلت خبر من وزارة الخارجية الأمريكية عن انسحاب إسرائيلي من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان قبل ساعات عدة من انعقاد الجلسة التفاوضية في يومها الثالث والأخير، وإن جرى نفيه في إسرائيل ولبنان قرأت فيه أوساط معنية مطلعة في بيروت النتيجة التي ستؤول إليها المفاوضات بطريقة أو بأخرى. وأوضحت هذه الأوساط أن انسحابا كهذا كانت تدور حوله المناقشات من منطلق تشكيله نقطة الانطلاق الأساسية للخطوات الإجرائية المتفق عليها بين لبنان وإسرائيل برعاية سياسية وتنفيذية أمريكية، إذ ستقود لاحقا إلى بدء ترجمة الاتفاق على أولى المناطق التجريبية، غير أنه بعد فترة قصيرة من انعقاد الجولة التفاوضية في يومها الأخير والتي شملت الوفود الدبلوماسية والعسكرية معا، تحدثت المعلومات الواردة من واشنطن على ذمة صحيفة النهار من أن بند الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عرقل التوصل إلى اتفاق في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وفيما يتعلق بالوقائع التي سربت عن الجولتين السابقتين للمفاوضات، أفادت معلومات النهار أن هناك تهربا إسرائيليا من كل حديث عن جدول زمني للانسحاب، وأن إسرائيل تضع شروطا صعبة جدا للانسحاب. وأشارت هذه المعلومات إلى أن أكثر من 10 اقتراحات لمناطق تجريبية قدمها الوفد اللبناني والجانب الأمريكي لم تحز موافقة الإسرائيليين الذين أصروا على أن يعمل الجيش في مناطق خارج نطاق الاحتلال جنوب الليطاني وشماله. إلى صفحة مقالات، رضوان عقيل كتب في النهار تحديدا في الصفحة الرابعة انقسام حيال رفض العسكريين التقاط صورة مع الإسرائيليين. بقلم عباس صباغ، أكثر من نصف النازحين غادروا ولا أرقام لدى الشؤون. شمس الدين، 80,000 تركوا مراكز الإيواء. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات. بحسب آخر الأرقام المتوفرة عن أعداد النازحين في مراكز الإيواء، فإن أكثر من 137,000 شخص كانوا يقيمون في نحو 700 مركز إيواء في بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى، فمعظم تلك المراكز كانت مدارس، إضافة إلى المدينة الرياضية. وعدد النازحين في مراكز الإيواء يمثل أقل من 13% من مجموع النازحين الذين وصلت أعدادهم إلى 1,100,000، ثلثهم من الأطفال. وبحسب الباحث محمد شمس الدين، فإن أعداد العائدين من مراكز إيواء يناهز 60%، ويوضح للنهار أنه من أصل 135,000 نازح في مراكز إيواء غادر 80,000 تلك المراكز، ليستقر رقم الحالي على 55,000 نازح حتى تاريخه. ويلفت شمس الدين إلى أن الكثيرين من النازحين فقدوا منازلهم وبالتالي لا أماكن ليعودوا إليها.
نتابع مع أن

نهار سابينا عويس كتبت في الصفحات الخامسة: تقرير أمريكي يقلب المعادلة الإسرائيلية، السلام مقابل الأرض لا العكس. يتمسك لبنان الرسمي بمبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة وتنفيذ القرار 1701، ويرى أن أي سلام أو تسوية يجب أن يسبقهما تثبيت السيادة اللبنانية واستعادة كاملة للأراضي المحتلة لا العكس. سلوى بعلبكي كتبت: تعديلات قانونية، إصلاح المصارف في البرلمان، هل اقتربت ساعة الإقرار؟ المعطيات المتوفرة تشير إلى أن ملف قانون إصلاح المصارف لم يصل بعد إلى نقطة الحسم النهائي. ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: انتهاء الجولة الخامسة بإعلان نوايا، وعون يرفض مناورات عدم الانسحاب، توافق خليجي أمريكي على إنقاذ المفاوضات، وإصابات إسرائيلية باشتباكات ليلا في بيت يحون. في رئيسية اللواء نقرأ: فرضت الولايات المتحدة ضغطا قويا على إسرائيل قبل انتهاء جلسة المفاوضات، وذلك للتوقيع لاحقا على إعلان نوايا يحدد لوقف إطلاق النار ويتمسك بالمفاوضات مع تحديد موعد الجولة المقبلة لمناقشة الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني. وأيا كانت المصطلحات المحيطة بلغة المفاوضات لجهة المناطق التجريبية أو القطاعات العسكرية أو الأقضية، فإن الخلافات بدت جدية بين المتفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين. فالجيش اللبناني الذي وضع خطته على الطاولة للانتشار وملء الفراغ رفض أي محاولة تنسيق مع جنود الاحتلال فيما خص عملياته في جنوب الليطاني وفي شماله. وقالت مصادر بعبدة إن توجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني أنه لا يمكن أن نتنازل عن أي فاصلة يمكن أن تفسر أو تبرر أي تنازل عن أي ذرة من الأراضي اللبنانية وضرورة الانسحاب الكامل، كما أنه لا يمكن القبول بأي صياغة يمكن أن تبرر أي وصاية خارجية على لبنان. وقالت مصادر الرئاسة اللبنانية، طبعا على ذمة صحيفة اللواء هذا الصباح، قالت هذه المصادر: لا تقدم حتى الآن في المفاوضات. أضافت أن إسرائيل لم تلتزم بالإطار الذي افترضته الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة تقترح انسحابا جزئيا، وتحدثت المعلومات عن تأخير وصل في بدء المفاوضات والتي عقدت بحضور كامل أعضاء الوفد اللبناني والمسؤول عن الوفد العسكري. وأفادت المعلومات أيضا أنه سجل اتقاد واشتعال، مرده سببان: الأول تراجع في الصراع الإسرائيلي بما يتعلق بالمناطق التجريبية، والذي يطال إطار العمل المشترك المطروح من الجانب الإسرائيلي على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وتمسك لبنان بسيادته على أرضه وعلى قواته المسلحة. وأشارت المصادر أيضا إلى أن الاتصالات متواصلة مع كل الدول والجهات الصديقة. نتابع مع صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: سلطة الوصاية تعلن الاستسلام، هز الجيش ونزع السلاح واتفاق السلام، نبض الناس النبطي في ذكرى عاشوراء، خيط الضوء في زمن الحداد، إلغاء الامتحانات أسئلة حول معايير التقييم وتكافؤ الفرص. في الصفحة الثانية والثالثة من صحيفة الأخبار نقرأ: خلافات بين الوفدين العسكري والسياسي وتسريبات العدو تفخخ الاتفاق، إصابات للعدو في بيت يحون، أسئلة دبلوماسية في لبنان حول مستقبل الميكانيزم. ونقرأ من صحيفة الأخبار: كشفت مصادر مطلعة أنه في حين تمسك لبنان بحصر أي منطقة نموذجية ضمن الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، سعى الجانب الإسرائيلي إلى توسيع نطاق التجربة لتشمل مناطق تقع شمال نهر الليطاني، وهو ما رفضه الوفد العسكري، ما استدعى تدخل السفيرة اللبنانية ندى معوض التي استنجدت بالرئيس جوزيف عون لإبلاغ الضباط التزام تعليمات السفير سيمون كرم والسفيرة معوض، علما أن ملاحظات الوفد العسكري ركزت على أن نشر الجيش في مناطق غير محتلة لا يدخل ضمن جوهر التفاوض الحالي، إضافة
إضافة إلى ذلك حصل خلاف حول آلية فض النزاعات، والتي تبحث بالتنسيق مع وزارة الدفاع الأمريكية، وتبحث هذه الأمور معها، ويتعلق بالجهة التي ستشرف على تنفيذ أي اتفاق محتمل ومعالجة الخروقات أو الإشكالات التي قد تنشأ خلال التطبيق. ووفق معلومات صحيفة الأخبار، قدم الوفد العسكري اللبناني سلسلة اقتراحات تناولت أكثر من صيغة وموقع يمكن أن يشكل نقطة انطلاق للانسحاب. بعضها طرح بالتنسيق مع الوسيط الأمريكي، بينما أصر الجانب الإسرائيلي على اختيار منطقة معينة للانسحاب منها وأن يتم تحويلها إلى نموذج اختباري، لكنها تقع خارج المناطق المحتلة، مع مطالبة لبنان بتحديد الإجراءات التي سيتخذها مسبقا بعد أي انسحاب إسرائيلي.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: انا لبنان تلقف
4: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت: لبنان لمفاوضات إنقاذ للانسحاب، اتفاق نيات لبناني إسرائيلي يتجاوز العراقيل، اختبار نيات قبل الاتفاق النهائي ودعم دولي لقوات بديلة عن قوات اليونيفيل. إسرائيل تحاصر مقاتلي الحزب داخل مجمع تحت الأرض. في أسرار الجمهورية نقرأ: تبين أن بعض الدوائر الاقتصادية بدأت إعداد دراسات تتعلق بمرحلة استثمارية جديدة محتملة في حال استمرار الاستقرار الأمني. وفي أسرار الجمهورية أيضا يقال إن جهة دولية طلبت من بعثاتها الدبلوماسية إعداد وتقييم حدث للواقع اللبناني، وهذا التقييم هو محدث بالفعل بعد التطورات الإقليمية الأخيرة. وفي أسرار الجمهورية أيضا تردد أن عاصمة عربية بارزة تراقب من كثب أداء عدد من المؤسسات الرسمية قبل اتخاذ قرارات تتعلق ببرامج دعم مستقبلية.

إلى رئيسية الجمهورية ونقرأ منها. أوضح مصدر دبلوماسي مطلع على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة والتي ترعاها واشنطن أن لبنان قدم أكثر من طرح للمباشرة في تنفيذ اقتراح المناطق النموذجية وتجاوز عددها 8، لكن العقد تكمن لدى الجانب الإسرائيلي وحزب الله في آن. أضاف المصدر الدبلوماسي أن إسرائيل تصر على أن يكون العمل على سحب سلاح حزب الله جنوب وشمال نهر الليطاني في الوقت عينه وليس فقط في جنوبه، مرتكزة على أن لبنان طرح سابقا استلام منطقة قلعة الشقيف التاريخية، لكن حزب الله رفض الأمر بشكل مطلق لأنه سيعني سقوط خطوط حمراء بشأن سلاحه شمال النهر، مما دفع بالدولة اللبنانية إلى اقتراح أكثر من منطقة نموذجية جنوب النهر. وأكد الدبلوماسي نفسها أن لبنان مصر على جدولة انسحاب إسرائيلي من كامل أراضيه على الخط الأزرق، ولكن من دون أن يعني ذلك أي عرقلة للمفاوضات الجارية في واشنطن. وكشف مصدر سياسي بارز للجمهورية أن الأيام الثلاثة من الجولة الخامسة للمفاوضات لم تتمكن من إحداث أي خرق لا على مستوى حرية الحركة ولا في شأن الانسحاب الإسرائيلي. وقالت مصادر دبلوماسية للجمهورية إن إسرائيل تمارس أساليب المناورة في وجه مطالب لبنان بتثبيت وقف النار والانسحاب الكامل، وهي تملأ الأعلام بأخبار الاستعداد للانسحاب من الجنوب ولو بخطوات محدودة، لكنها في الواقع تماطل وترفض تقديم جداول زمنية واضحة للانسحاب الكامل. من ناحية ثانية وفيما يتعلق بالرسوم الجديدة على السلع، كشف مسؤول حكومي للجمهورية أن الرسوم البيئية الجديدة التي ستفرض بنسبة تتراوح بين 1-3% على 98 فئة من السلع والمنتجات لا تهدف إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة، بل إلى إنشاء آلية تمويل مستقرة للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

الديار كتبت في عناوينها: تعقيدة خطيرة تحاصر نتائج مفاوضات واشنطن، رسوم جديدة ترفع أسعار السلع المستوردة، زلزال فنزويلا المزدوج، مشاهد رعب ودمار، عكار بين المكبات العشوائية، وغياب الحلول بقلم داني القاسم، ترامب: المفاوضات رائعة وطهران تتهم الناتو بالتواطؤ. في صفحة مقالات فادي عيد كتب: بويز للديار، مذكرة التفاهم هي مجرد وقف نار تكتيكي، سوريا لن تدخل بمغامرة غير مدروسة في لبنان. كمال ذبيان كتب: مشايخ السنة عند خط الفقر يتحركون السبت. الشيخ محمد اسكندر للديار: مطالبنا مزمنة وعنوانها اجتماعي. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات من الديار: يعتصم غدا السبت أمام دار الفتوى في بيروت شيخ وعلماء من عكار لرفع الظلم المزمن عنهم والذي يعود إلى أكثر من 26 عاما وفق ما يؤكدون. التجمع الذي دعا إليه مشايخ عكار سيكون حاشدا كما كشف أحد المنظمين له، وأن الاتصال تجري مع مشايخ في مناطق أخرى لديهم المعاناة هي نفسها لينضموا إليه، وأن المشايخ يعطون للاتصالات وقتها حتى تحل الأزمة، أو أن حلها سيكون في الشارع والتصوير صعيد وارد، لأن الانتظار والوعود لم تعد تجدي على ذمة أحد مشايخ عكار. وهذا ما عنوان عليه الصحفي كمال ذبيان في الصفحة الثالثة من الديار: مشايخ السنة عند خط الفقر يتحركون السبت. الشيخ محمد اسكندر للديار: مطالبنا مزمنة وعنوانها اجتماعي. صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون: وحدة الصف اللبناني أقوى سلاح بين أيدينا. الرئيس سلام: سنفتح تحقيقا جنائيا في بواخر الطاقة الكهربائية. وزير المالية لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية: الإعلان عن خارطة طريق للحل بين لبنان وإسرائيل. بقلم عون الكعكي: إيران تتلطى وراء حبها للبنان لتخفي فشلها أمام إسرائيل. بقلم دافيد عيسى: التفاهم الأمريكي الإيراني ليس السؤال من انتصر بل ماذا تعلمنا. بقلم ملاك عقيل: إسرائيل تتشدد، إزالة تهديدات الحزب أولا. مئات القتلى والجرحى في زلزال مزدوج يهز فنزويلا. من هذا الخبر نقرأ: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضربا فنزويلا مساء إلى 188 قتيلا وأكثر من 1500 جريح بحسب ما أعلن رئيس البرلمان في البلاد. وكانت الرئيسة المؤقتة في البلاد ديلسي رودريغيز قد أعلنت في وقت سابق عن أن 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة رسمية أولية البارحة. وحذرت رودريغيز من أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع تواصل عملية البحث والإنقاذ تحت أنقاض عشرات المباني المنهارة.

ننتقل إلى نداء الوطن، وفي عناوينها مرسوم صادم بدد الأمال بتراجع الأسعار، نداء إنقاذ لبنان، حزب الدولة في مواجهة مشروع دويلة، طريق المنطقة النموذجية معبد بالنيات. وفي أسرار نداء الوطن نقرأ: مصادر باكستانية مطلعة على سير المفاوضات التي جرت في إسلام أباد وفي سويسرا، عبرت عن اقتناعها بأن الملف اللبناني لن يشهد اختراقا نوعيا إلا إذا توصل الجانبان الأمريكي والإسرائيلي إلى اتفاق بشأنه. وفي أسرار نداء الوطن أيضا: تكشف المعلومات أن تحركا بلديا أفضى إلى فتح معمل الفرز والمعالجة في صيدا بعد توقفه بإشارة من المدعي العام الاستئنافي في الجنوب عقب تقديم إخبار أمام النيابة العامة، وكان التوقف نتيجة التأخير المزمن في دفع مستحقات الشركة المشغلة منذ أكثر من سنتين ونصف. وأيضا في أسرار نداء الوطن: تجزم مصادر أن الرسوم الجديدة التي تشاركت وزارة البيئة والمالية في وضعها وتسببت بارتفاع فوري في الأسعار ليست سوى طريقة ملتوية لتأمين نحو 380 مليون دولار سنويا تصرف في تمويل إعادة الأعمار من جيوب المواطنين ولا سيما الفقراء. في صفحة مقالات أمل شموني من واشنطن: اليوم الختامي لمحادثات لبنان وإسرائيل ينتهي بإعلان نوايا، أي مطالبة لبنانية بالسيادة تظل منقوصة طالما أن بإمكان الحزب التحرك بموازاة الدولة. داود رمال كتب: لبنان يخوض معركة تثبيت الحقوق والسيادة، الوفد اللبناني تمسك خلال المفاوضات بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية. وفي رئيسية نداء الوطن نقرأ: علمت نداء الوطن أن الأجواء السلبية كانت قد طغت على المفاوضات في يومها الثالث، وبدأت بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا انسحاب من لبنان، وتابعه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزراء آخرون. ومنذ لحظة انعقاد جلسة اليوم الثالث بدد الوفد الإسرائيلي كل أجواء التفاؤل التي سيطرت على اليومين الأول والثاني، فتراجع عن المناطق النموذجية التجريبية ومن ثم صعد في موضوع إعلان النوايا رافضا الانسحاب، وطالب الجيش اللبناني بضرب حزب الله عسكريا من دون ضمانات بالانسحاب أو تحقيق المطالب اللبنانية السيادية. وقد تدخل الأمريكيون مرة عدة لرأب الصدع وظلوا يضغطون حتى تم الاتفاق بين الجانبين على توقيع اتفاق إعلان نوايا. الشرق الأوسط كتبت في عناوينها: رفض أمريكي لرسوم هرمز وتحذير إيراني، إسرائيل تمارس حرية محدودة في جنوب لبنان، دعوة أممية إلى جهد جماعي في فنزويلا بعد الزلزال. ونقرأ عن لبنان: المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن ستتواصل الجمعة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس ستستمر ليوم إضافي. وأوضحت الوزارة أن الجولة المحادثات الخامسة هذه والتي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف صباح الجمعة. وأضافت في بيان: المحادثات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة، فيما نواصل تيسير هذه العملية على ذمة صحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح.

ونصل إلى العربي الجديد. في عناوينها: رفض أمريكي خليجي لرسوم هرمز، واشنطن ترمي بثقلها في ليبيا، روبيو في المنامة، اتفاق إيران لن يكون على حساب أمن حلفائنا في الخليج وازدهارهم، الحرس الثوري يرفض الممر البحري المؤقت الذي أعلنته مسقط في مضيق هرمز. وفي العناوين أيضا: إسرائيل تكذب التفاؤل الأمريكي بالمناطق التجريبية، لن ننسحب من لبنان. إلى عناوين مستقبل web.net: رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: هناك آلية لمنع التصعيد في لبنان وإسرائيل تبالغ في ردها. في فرنسا: انقطاع الكهرباء وتوسع رقعة الإنذار الأحمر، مخاوف من أسر جنود إسرائيليين جنوبا. عن مجريات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن: ما هي آخر المعطيات؟ وتعثر المفاوضات يدفع واشنطن إلى محاولة جديدة لكسر الجمود بين لبنان وإسرائيل.

0: إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي كريستيان ديب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: نتيجة أسطورة فرنسا ميشيل بلاتيني الجميع بتوقعاته بشأن بطل النسخة الحالية لكأس العالم. وأثناء تواجده بتورينو سئل بلاتيني عن الفائز المحتمل بكأس العالم 2026، وبالنسبة للنجم الفرنسي السابق قد يكون المنتخب البرتغالي هو المرشح الأوفر حظاً على الرغم من بداياته الصعبة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1. وقال بلاتيني بتصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: أراهن على البرتغال، لو رأيتم كيف لعب باريس سان جيرمان بلاعبيه البرتغاليين في خط الوسط أعتقد أنهم قادرون على مفاجأتنا في هذه البطولة. وتابع: بعتقد أنه مصير كريستيانو رونالدو بين يديه وفي قرارة نفسه، هو من سيقرر ما سيفعله ومتى سيفعله، ومن الواضح أن بنيته الجسدية مختلفة عني مما سيسمح له بالاستمرار في اللعب لفترة أطول.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: الأوضاع الاقتصادية عموماً والمشاريع الإنمائية في طرابلس والشمال موضوع الاقتصاد أولاً، مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو $9.40، فخادة دجاج الكيلو $1.20.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما لك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
10: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
11: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات كارولين الحاج سلام اللحام وهادي الهاشم

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الجولة الخامسة في واشنطن، تعثر في التعقيدات الجوهرية فمناقشة ملحق أمني واتفاق على إعلان نوايا، تراجع إسرائيلي عن الانسحاب وعن المناطق التجريبية، ولبنان لا للترتيبات تحت الاحتلال. الرئيس عون: التمسك بالسيادة ويطلع بري على نتائج المفاوضات والاتصالات. حزب الله: لسنا معنيين بالمفاوضات ولدعم الموقف الإيراني. فيلق القدس لتل أبيب، إما الانسحاب الطوعي وإما الفرار مهزومة، والتعاون الخليجي لضرورة نزع السلاح. فرنسا وإيطاليا تشكيل ائتلاف دولي للبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفل. مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية ويمنح إفادات نجاح للطلاب. صندوق النقد: لبنان في وضع اقتصادي صعب ونبحث في تدابير لإدارة الأزمة. قرار فرض الرسوم صدر، والمواطن في مواجهة ارتفاع فوري في أسعار السلع. واشنطن تتمسك باتفاق مع طهران لكن ليس بأي ثمن، والحرس الثوري يحصر عبور هرمز بالمسار الإيراني.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: صباح الخير. اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة لمفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل يمكن وصفه بالمضني بامتياز، خرج بإيجابيات ولم يخرج. التعقيدات الجوهرية، الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية التي تراجعت عنهما تل أبيب متمسكة بنزع سلاح حزب الله ليفعل الضغط الأمريكي الحثيث فعله، اتفاق على إعلان نوايا بين الجانبين وسط استمرار كباش داخلي مع تأكيد حزب الله مجددا بأنه غير معني بأي اتفاق يصدر عن المفاوضات، داعيا السلطة إلى التوقف عن المكابرة والاستفادة من مضمون مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، في وقت شدد قائد فيلق القدس على ضرورة إخلاء لبنان بالكامل من إسرائيل وإلا فستطرد بإذلال. بذلك تبقى التعقيدات الأمنية والسياسية خطيرة جدا، تداعياتها ماثرة في أي لحظة على وقف إطلاق نار هش جنوبا، كما على الوضع الاقتصادي الذي وصفه صندوق النقد الدولي بالوضع البالغ الصعوبة. الأجواء على هذه الصورة من الضبابية والتعثرات الحساسة، مصير الامتحانات الرسمية وحده حسمه مجلس الوزراء أمس في بعبدة، وإن كان بعد جدل فألغاها مانحا إفادات نجاح البداية من نتائج مفاوضات واشنطن.
1: إذن انتهى اليوم الثالث من الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن بين إسرائيل ولبنان بالاتفاق على إعلان نوايا بعد ضغط أمريكي، إلا أنها لم تخرج بالاتفاق حول البندين الأكثر حساسية ينهيان الأزمة بين الجانبين، نزع سلاح حزب الله والمناطق النموذجية. وفي حين أصر لبنان ميدانيا على أن تبدأ التجربة في مناطق تحتلها إسرائيل حاليا، أصرت إسرائيل أي يبدأ الانتشار التجريبي في مناطق غير موجودة فيها، لتتراجع بذلك عن ما كانت قد أعلنته عن الانسحاب من بعض المناطق التجريبية والجداول الزمنية لانتشار الجيش اللبناني فيها. وطالبت الجيش اللبناني بضرب حزب الله عسكريا من دون ضمانات بالانسحاب أو تحقيق المطالب اللبنانية.
0: وفي المعلومات، فإن أكثر من 10 اقتراحات لمناطق تجريبية قدمها الوفد اللبناني والجانب الأمريكي لم تحظى بموافقة إسرائيل المصرة على أن يعمل الجيش اللبناني في مناطق خارج نطاق الاحتلال جنوب الليطاني وشماله. وأشارت إلى أن الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي ناقشا ملحقا أمنيا، لكن الكثير من النقاط لا تزال خلافية في صياغة العبارات ومضمونها، كربط الانسحاب نزع الكامل للسلاح، لكن هناك اتفاقا على النقاط الأخرى.
1: المصادر أكدت أن الوفد العسكري اللبناني رفض أن تكون المناطق النموذجية تحت الاحتلال وتحت الخط الأصفر. كذلك رفض الوفد أن يدخل الجيش اللبناني إلى قرى وبلدات في وجود الجيش الإسرائيلي، ورفض أيضا إدخال تلة علي طاهر ضمن المناطق التجريبية.
0: وفي متابعة لوقف إطلاق النار، أفادت نداء الوطن بأن مقر الخلية المولجة بهذه المهمة سيكون في قطر، وأن تمثيل لبنان والقيادة الأمريكية الوسطى وإيران سيكون على المستوى العسكري، وينتظر وضع إطار عملها الذي سيكون رقميا أكثر مما هو تنفيذي.
1: وكانت تعليمات رئيس الجمهورية جوزيف عون للوفد المفاوض واضحة، لا تنازل عن السيادة اللبنانية ولا قبول بأي صياغة ملتبسة يمكن أن تفسر لاحقا تخليا عن متر من الأراضي اللبنانية. وقد أطلع الرئيس جوزيف عون الرئيس نبيه بري على نتائج المفاوضات والاتصالات، ولكن ما من لقاء قريب بينهما ولا مع ممثلين من حزب الله. ماذا في المواقف الأمريكية قبيل مفاوضات واشنطن؟
0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قال إن المفاوضات ماشية والتنسيق مستمر، ولكن القصة أعقد من مجرد وقف لإطلاق النار. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أشاد من جهته بتقدم محرز في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وقال في خلال قمة البحرين: أعتقد أننا قريبون جدا من تحقيق أمالنا في الحصول على التزام نوايا بين البلدين.
2: نحن نتحدث عن السلطات اللبنانية والسلطات الإسرائيلية. أعتقد أننا حظينا بيوم جيد للغاية أمس. أرى أننا قريبون جدا في أمالنا بالتوصل إلى التزام بالنوايا بين البلدين، وهو ما يبدأ في رسم معالم مستقبل واعد. سيكون الأمر عملية تتطلب وقتا وجهدا كبيرا، لكن يمكنني القول إنه للمرة الأولى منذ 30 عاما تتحدث الحكومة اللبنانية السيادية إلى حكومة إسرائيل بشكل مباشر. هؤلاء هم من سنتفاوض معهم، وهؤلاء من سنعمل معهم، ليس حزب الله. حزب الله ليس حكومة لبنان، فلبنان لديه حكومة وقادة منتخبون ديمقراطيا، وهم يملكون الحق السيادي في التحدث والدفاع عن مصالح الشعب اللبناني.
1: إلى ذلك إسرائيليا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا تزال هناك مهام يجب تنفيذها في مواجهة إيران وحزب الله وحماس. أضاف: أمرنا الجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان الشمال.
0: إلى ذلك، نقلت الصحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. بالتوازي، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي أن بلاده لن تنسحب من الحزام الأمني في لبنان حتى لو طلب منها ذلك الرئيس الأمريكي أو أي مسؤول أمريكي آخر.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي عارض الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان رغم الضغوط التي تمارس على تل أبيب. أما الجيش الإسرائيلي فقال إن قواتنا ستبقى في لبنان وسوريا وغزة من دون حد زمني، وسنظهر لإيران الفارق في ميزان القوى إذا هاجمت بسبب عملياتنا في لبنان.
0: هذا وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يقلص قواته جنوبي لبنان ويخرج جزءا من الألوية القتالية إلى ما وصفه بفترة استراحة وبرفع جاهزية في إسرائيل.
1: في المقابل، توجه قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى الإسرائيليين بقوله: عليكم إخلاء لبنان بالكامل، إذا لم تتراجعوا طواعية اليوم فستطردون غدا مذلين وخاسرين لا محالة.
0: داخليا، جددت كتلة الوفاء للمقاومة رفضها القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدة أن الأولوية المطلقة تكمن في الانسحاب الإسرائيلي الكامل غير المشروط، ودعت مجددا السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها. البيان تلاه النائب حسن عز الدين:
3: تجدد الكتلة رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، وتنبه إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا، سواء كان ذلك ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من أرضنا بأي شروط. ونؤكد أن على السلطة أن تتمسك بوجوب انسحاب العدو كاملا وفورا من أرضنا وعودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على بلدنا.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أعلن في المجلس العشرائي المركزي في الضاحية الجنوبية أن المقاومة أذهلت العالم، لافتا إلى أن صبرنا يصنع المستقبل ويكسر جبروت الطاغوت، متوجها إلى أهل المقاومة بالقول: نتعلم منكم الصبر، مشيرا إلى الانتقال في هذه المرحلة إلى خطوة جديدة تأسيسية لمواكبة التطورات المقبلة والاستفادة مما مضى.
0: وفي المواقف الخارجية، أكد البيان الختامي للاجتماع الخليجي الأمريكي أهمية الحفاظ على مسار التفاوض في لبنان، مشددا على ضرورة نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في البلاد.
1: رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت الاتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل عبر تشكيل ائتلاف يحل مكان القوات الدولية.
0: وفي قصر بعبدة، تناول رئيس الجمهورية مع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو متابعة ما اتفق عليه مع الرئيس ماكرون بالنسبة إلى تحريك الاتصالات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي كان قد أرجئ نتيجة الحرب الإسرائيلية.
1: في الميدان جنوبا توصلت الاعتداءات الإسرائيلية حتى هذا الصباح، فيما شن الطيران الحربي ليلا وفجرا 3 غارات على بلدة مجد الزون، إضافة إلى عملية تمشيط واسعة نفذت في أكثر من بلدة وقرية. وحزب الله يحذر إسرائيل من التمادي في الخروقات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
4: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، حيث سمع دوي انفجارا ضخم قرابة الساعة 5:30 صباحا في بلدة مجد الزون في قضاء صوت، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات عند منتصف الليل وفي ساعات الفجر مستهدفا بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل. سبق ذلك قصف مدفعي طال بلدتي برعشيت وبيت يحون بنحو 10 قذائف تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيت يحون. كما نفذ الطيران الحربي الذي حلق ليلا على مستوى منخفض نفذ غارات وهمية ملقية بالونات حرارية فوق عدد من قرى القطاع الشرقي. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية فجرا عملية تمشيط واسعة في محيط بلدتي القنطرة وزوطر الشرقية. الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تواصلت في ساعات الليل، وقامت قوات الاحتلال بعمليات تجريف بين بلدتي طلوسة ومركبة. سبقها ليلا أعمال جرف وهدم للمنازل في بلدة عين عرب في قضاء مرج عيون، بعد أن قام العدو أمس بإحراق العديد من المنازل في البلدة التي عاد أهلها إليها قبل 3 أيام بمواكبة من الجيش اللبناني، إلا أن قوات العدو طلبت إليهم مغادرة البلدة تحت طائرة القتل والهدم. وخلال ساعات الليل أيضا سجل عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقع الاحتلال في البياضة باتجاه مجد الزون وبيوت السياد وأطراف المنصوري. وكان الجنوب اللبناني شهد أمس سلسلة اعتداءات، حيث استهدف الطيران المسير سيارة على طريق ميفدون وزوتر، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح. كذلك تعرضت أمس بلدة النبطية الفوق لإلقاء قنابل صوتية عبر طائرات الدرون لمرات عدة. إلى ذلك أصدر حزب الله بيانا حذر فيه من تمادي جيش العدو الإسرائيلي استهداف مواطنين لبنانيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوتر الشرقية ميفدون، بذريعة أنه كانوا يشكلون تهديدا على قواته المحتلة. وأسفر الاعتداء الغادر عن استشهاد مواطنين مدنيين جرى استهدافهما بشكل مباشر وإصابة الثالث بجروح. وأكد حزب الله أن ما أقدم عليه العدو للمرة الثالثة يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن، وأنها ترصد هذه الانتهاكات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد في مستقبل

0: إدارة قطاع البترول، جان بولو الصباغ، فوزي خليفة، غريس رشيد، جابي دعبول، وسام الذهبي ووسام شباط. أقر مجلس وزراء طلب وزارة الأشغال والنقل المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي. طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم المنهاج اللبناني للتعليم العام ما قبل الجامعي.
1: وفي السراي عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا تحضيريا لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب بحضور عدد من الوزراء والمديرين العامين المعنيين. سلام أشار إلى أنه طلب من جميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم، كما طلب استكمال مسح الأضرار والإسراع في رفع الردميات وفتح الطرقات وإعادة وصل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات بالتوازي مع استكمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة. وأوضح سلام أنه سيعمل على الاستفادة من الأموال المرصودة سابقا ضمن برنامج لاب، إضافة إلى الاعتمادات المتوافرة لدى الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، بما يتيح إطلاق مبادرات عاجلة لدعم العودة والتعافي.
2: تربويا، حسب مجلس الوزراء في جلسته أمس مصير الامتحانات الرسمية، مع إعلان وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والبكالوريا بجميع فروعها ومنح إفادات نجاح للطلاب شرط أن يكون الطالب ناجحا في علاماته المدرسية بمعدل 9.5 كحد أدنى.
3: قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً، إعفاء التلامذة في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية، منح إفادة نجاح بناءً على نتائج التقييم والعلامات المدرسية شرط أن يكون الطالب ناجحاً بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى، إجراء دورة خاصة استثنائية بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية.
1: وبعد الاحتفالات الصاخبة للتلامذة في الشارع بإلغاء الامتحانات الرسمية، حملت نقابة المعلمين المسؤولية لمجلس الوزراء وسألت: هل هذه هي صورة التلميذ اللبناني الذي نريدها؟ مشهد مخزي لا يعبر عن تاريخ التربية في لبنان ولا عن قيمة الشهادة الرسمية.
2: وفي سياق تربوي آخر، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري لمدة 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء 30 حزيران الجاري ولغاية الخميس 2 تموز، احتجاجا على عدم إحراز أي تقدم ملموس في الملفات المطلبية، وفي مقدمها ملف الضعفين والمفعول الرجعي المستحق للعاملين.
1: من تداعيات الحرب على التربية إلى الاقتصاد، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن لبنان يواجه وضعا اقتصاديا بالغ الصعوبة مع استئناف الحرب، مرجحا انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأضاف: نبحث مع السلطات اللبنانية في تدابير رئيسية لإدارة الأزمة الاقتصادية بهدف التخفيف من أثار الحرب على الاقتصاد.
2: إلى ذلك، ينتظر اللبنانيون ارتفاعا فوريا في أسعار السلع بعد صدور قرار فرض رسوم بين 1-3% على معظم ما يستورده لبنان في الجريدة الرسمية أمس، وذلك على خلفية القوانين البيئية لإدارة النفايات الصلبة. وحذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من غلاء فوري للأسعار، وقال: لقد تم اتخاذ القرار من دون أي تشاور مسبق مع الهيئات الاقتصادية أو مختلف القطاعات المعنية، محذرا من ارتفاعات متتالية في الأسعار نتيجة زيادة كلفة الاستيراد ومن موجة تضخم في خلال المرحلة المقبلة تطال مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية.
1: وفي سياق، انتقد الاتحاد العمالي العام الزيادات الضريبية واعتبرها دليل فشل للسياسات العامة والمعالجات الاقتصادية في ظل غياب المراقبة الرادعة.
2: أعلن الأمن العام أنه سيصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من النموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية.
1: تابعت وزارة الخارجية والمغتربين عبر السفارة اللبنانية في كاراكاس أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في فنزويلا في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد. وبعد التواصل المباشر تبلغ الوزير يوسف رجي بأن جميع اللبنانيين المقيمين في فنزويلا بخير، ولم تسجل في صفوفهم أي إصابات بشرية، غير أن مبنى السفارة في لبنان السفارة اللبنانية عفوا في كاراكاس تعرض لبعض الأضرار المادية من جراء الهزات

0: وعليه فإن الوزارة تبقي على تواصلها مع الجالية اللبنانية لحين التثبت التام من سلامة جميع أفرادها. في الغضون أبرق رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الرئيسة بالإنابة لجمهورية فنزويلا دلسي رودريغيز معزيا بضحايا الكارثة.
1: عشية استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية غدا في سويسرا، أكدت الولايات المتحدة أمس على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو تمسكها بمواصلة المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، لكنها شددت على أن أي تفاهم يجب أن يكون حقيقيا وقابلا للتحقيق وسط استمرار التباينات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي ومستقبل مضيق هرمز. ورفض روبيو فرض أي رسوم على عبور السفن مضيق هرمز، مؤكدا أن حرية الملاحة تمثل مبدأ غير قابل للتفاوض. تصريحات روبيو جاءت بتزامن مع تحركات دبلوماسية إيرانية ركزت على تنسيق الترتيبات المؤقتة للملاحة في مضيق هرمز مع سلطنة عمان، بينما أصدر الحرس الثوري تحذيرا جديدا بشأن عبور السفن قبل أيام من استئناف الجولة الثانية من المحادثات الفنية في سويسرا.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من جهته إن مضيق هرمز مفتوح وسنشتري قريبا محاصيل زراعية أمريكية لصالح طهران بأموال إيرانية. وفي بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في المنامة مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، أكدوا أن تحقيق سلام وأمن الإقليميين دائمين يتطلب معالجة كل أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة ودعم الوكلاء في المنطقة، وشددوا على أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء إذ تظل مرهونة بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.
1: وفي حدث لافت قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن إيران أطلقت النار على سفينة شحن في مضيق هرمز، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض من السابق لأوانه تحديد الجهة التي هاجمت السفينة في المضيق. أما هيئة مضيق هرمز الإيرانية فحذرت من أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبل طهران غير مشمول بضمان العبور الآمن، وأوضحت أن العواقب الناجمة عن العبور عبر المسارات غير المصرح بها تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وربانها.
0: في سياق آخر، سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل 6,000 سوري وإنهاء وضع الحماية.
1: أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الوزير جدعون ساعر سيطرح على الحكومة يوم الأحد المقبل الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني ردا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
0: في المونديال، فازت الإكوادور على ألمانيا بنتيجة 2-1 ما أثار صدمة على مشجعين الألمان بعد توقعهم الفوز. أما أيضا فقد فازت الكوت ديفوار على الكوراساو بنتيجة 0-2.
1: قبل الأحوال الجوية في لبنان وبسبب موجة الحر القياسية في فرنسا، تم إغلاق مؤقت لمفاعلين نوويين احترازيا في البلاد.
0: وإلى الأحوال الجوية في لبنان، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بالإجمال من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وانخفاضها على الجبال وعلى الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات والرؤية سيئة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: أخيراً صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية لهذا العام الدراسي الذي أوشك على نهايته. ثمة انقسام في الرأي العام حيال القرار. التلاميذ يفضلون الإلغاء حتما، فيوفرون على أنفسهم عناء الاستمرار في الدرس ويقللون من احتمال الرسوب أيضا، لكن بعضهم عاجز عن التقدم إلى الامتحانات أصلا لأنه لم يتابع دراسته بشكل طبيعي. وإن قالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بأنها اعتمدت الدروس المنجزة قبل 2 أدار، إلا أن التطورات والكوارث والمصائب كافية لينسى التلميذ ما تعلمه بالأمس وقبل 3 أشهر. صحيح أن إلغاء الامتحانات يلحق ظلما بالذين استعدوا لها وبالذين يحتاجون إلى شهادة لائقة ورسمية، وإن كان المستوى الحقيقي للنتائج بات عرضة للشك، إذ أن الأوائل الذين تصدروا المشهد في أعوام متتالية ينتسبون إلى مدارس جنوبية غالبا وليست كلها على قدر عال من المستوى، وهذا ليس انحيازا مناطقيا ولا طائفيا، بل هو قراءة علمية في مسار الامتحانات، حيث تقدم التسهيلات في غير مكان ويساعد الأساتذة التلاميذ المتقدمين ويفسحون لهم مجالات الغش، إذ من المستغرب أن مدارس عريقة ومستواها معروف للقاسي والداني تتأخر في المراتب عن مدارس رسمية، وهذا ليس انتقاصا من المدرسة الرسمية. عودة إلى الامتحانات وإلغائها، تضمنت مع الوزيرة من دون معرفة أو منفعة عندما تحمل عليها بعض النواب وحملوها مسؤولية الدم عندما تعرض طالبان جامعيان لغارة إسرائيلية أدت إلى مقتلهما. صحيح أنهما كانا عائدين من الجامعة، لكن غيرهم كثر قتلوا في اليوم عينه من دون ارتباط بجامعة أو مدرسة، لأن الاعتداءات الإسرائيلية لم تميز بين طالب وعامل ومسعف وبين رجل وامرأة وطفل، الكل سواسية أمام العدوان. من حق الوزيرة أن تأسف لقرار إلغاء الامتحانات، ومعها نقابة المعلمين وعدد من المدارس الخاصة، لأن هؤلاء جميعا يبدون حرصا على المستوى التعليمي في لبنان، لكن الحقيقة أيضا أنه من غير الجائز تعريض التلاميذ للخطر، ومن غير الجائز إجراء الامتحانات بربع برنامج وفي أجواء غير صحية وغير سليمة، ما سيعرض الناس لخطر الموت والامتحانات لخطر الفلتان في الغش والشهادة للتشكيك في مستواها.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الجولة الخامسة في واشنطن، تعثر في التعقيدات الجوهرية، فمناقشة ملحق أمني واتفاق على أعلان نوايا، تراجع إسرائيلي عن الانسحاب وعن المناطق التجريبية، ولبنان لا للترتيبات تحت الاحتلال. الرئيس عون التمسك بالسيادة ويطلع بري على نتائج المفاوضات والاتصالات. حزب الله لسنا معنيين بالمفاوضات ولدعم الموقف الإيراني. فيلق القدس لتل أبيب، إما الانسحاب الطوعي وإما الفرار مهزومة، والتعاون الخليجي لضرورة نزع السلاح. فرنسا وإيطاليا تشكيل ائتلاف دولي للبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفل. مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية ويمنح إفادات نجاح للطلاب. صندوق النقد لبنان في وضع اقتصادي صعب ونبحث عن تدابير لإدارة الأزمة. قرار فرض الرسوم صدر، والمواطن في مواجهة ارتفاع فوري في أسعار السلع. واشنطن تتمسك باتفاق مع طهران لكن ليس بأي ثمن، والحرس الثوري يحصر عبور هرمز بالمسار الإيراني. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في 1 حزيران قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن خيارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 عقب انتهاء ولاية اليونيفيل، ويقوم مجلس الأمن حالياً بمراجعة هذه الخيارات. وكان القرار 2790 الذي اعتمد في 28 آب 2025 قد جدد ولاية اليونيفيل لفترة نهائية تمتد حتى كانون الأول 2026، ممهداً الطريق لتخفيض تدريجي ومنظم لقوات حفظ السلام وانسحاب البعثة في العام 2027 بعدما يقارب 5 عقود من وجودها في جنوب لبنان. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يعطينا مزيد من التفاصيل.
1: يونيفيل is not part of the ongoing discussions at the council regarding its
2: own. اليونيفيل ليس طرفا في المناقشات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن المهمة التي ستخلفها، وتتمثل أولوياتنا خلال الأشهر المتبقية في مواصلة تنفيذ ولايتنا بموجب القرار 1701. ما زلنا نركز على مهامنا الأساسية على الأرض، وفي ظل الظروف الضاغطة الحالية على الأرض تشمل هذه المهام مراقبة الوضع الميداني ورفع التقارير بشأنه إلى مجلس الأمن، وتسيير الدوريات التي اقتصر نطاقها خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير على المناطق المحيطة بمواقع الأمم المتحدة بسبب الوضع الأمني المستمر، وأنشطة الارتباط والتنسيق وتسهيل الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية العاملة في جنوب لبنان، والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني.
0: على مدى الأشهر الماضية بقي حفظة السلام التابعون لليونيفيل في مواقعهم المنتشرة في مختلف أنحاء جنوب لبنان، واستمروا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 رغم الظروف الصعبة على الأرض.
2: منذ استئناف الأعمال العدائية في أوائل أذار وصلنا تنفيذ عملياتنا في بيئة شديدة الصعوبة، وما زلنا ملتزمين بدعم العودة إلى الاستقرار ومساندة المجتمعات المتضررة من التصعيد بما في ذلك العائلات النازحة داخل منطقة عملياتنا وخارجها. واستنادا إلى كيفية تطور الوضع تشمل الأولويات المستقبلية أيضا دعم أنشطة مثل إزالة الألغام وإعادة فتح الطرق والمساعدة في تهيئة الظروف لعودة المجتمعات المحلية بأمان إلى قراها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والجهات المعنية الأخرى.
0: تؤكد اليونيفيل أن تركيزها العملياتي سيبقى دون تغيير خلال الفترة المتبقية من ولايتها. وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل:
2: سنواصل تنفيذ ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026، وسنبذل ما في وسعنا خلال الأشهر المتبقية لتهيئة الأسس اللازمة لنجاح كل من الجيش اللبناني وأي وجود محتمل للأمم المتحدة في المستقبل.
0: واصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أعمال إصلاح الطرق والجسور في مختلف أنحاء جنوب لبنان لتسهيل الحركة داخل منطقة عملياتهم في ظل أعمال العنف التي بدأت أوائل آذار. وتدعم هذه الأعمال قدرة قوات حفظ السلام على التنقل، كما تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة من أعمال العنف. وقد جرى إصلاح عدد من الطرق أو إزالة العوائق منها في مواقع تشمل بلدات شمع ورامية ومروحين وعيت الشعب ومرجعيون وكفر كلا وحولة. وفي الحالات التي تعذر فيها إجراء إصلاحات كاملة تم إنشاء طرق بديلة لتسهيل حركة التنقل. ومؤخراً قام حفظة السلام الصينيون بإصلاح جسر متضرر بالقرب من بلدة البياضة، حيث أعادوا تأهيل قسمين متضررين من سطح الجسر بمساحة تقارب 40 متراً مربعاً، كما رمموا الحواجز الجانبية. وقد نفذت هذه الأعمال بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية. مؤخراً مؤخرا سهل حفظة سلام التابعون لليونفل الحركة الآمنة لسيارات إسعاف الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التي كانت تنقل مرضى بحاجة ملحة إلى الرعاية الطبية بعدما ظلوا عالقين لأيام في بلدة رميش بسبب اشتداد القتال على طرق الوصول الرئيسية. وبعد التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي عبر آلية الارتباط التابعة لليونفل أصبح تنفيذ هذه الحركة ممكناً عقب إبلاغ قائد القطاع الغربي في اليونفل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بالوضع، وكان موجوداً في البلدة لتسليم أدوية وحصص غذائية ومستلزمات للنظافة الشخصية وآلية. وقد أنجزت العملية بنجاح ووصلت سيارات الإسعاف بأمان إلى مدينة صور، مما أتاح للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن متابعة رحلتهم إلى بيروت.

0: تغنى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسلوك منتخب الأردن رغم تأكد خروجه من نهائيات كأس العالم 2026 المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك، وفاز منتخب الجزائر على نظيره الأردني بنتيجة 2-1 فجر 3 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وبهالنتيجة رفع منتخب الجزائر رصيده لثلاث نقاط بالمركز الثالث خلف الأرجنتين المتصدرة بست نقاط والنمسا الوصيف بثلاث نقاط، فيما ظل منتخب الأردن بالمرتبة الرابعة بدون رصيد ليودع رسميا البطولة من دور المجموعات. ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم مقطع فيديو عبر حسابه على اكس اشاد فيه بسلوك منتخب الاردن بعد هالمواجهة، واوضح الفيديو انه البعثة تركت غرفة الملابس نظيفة ومرتبة مع ترك انواع عدة من الحلويات الاردنية للمنظمين تقديرا لدور مع الفريق خلال البطولة، كما تركت بعثة المنتخب الأردني رسالة خاصة كتبوا فيها شكرا لكم على مساعدتكم في جعل تجربة الأردن الأولى في كأس العالم لكرة القدم تجربة لا تنسى.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي عالبيت.
4: شو؟
3: للحب
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: يا دار السلام.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
8: أنا لبنان تلقف.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
10: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب$4.40، 15 بيضة ب$1.40.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: أسعدتم صباحا نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحج، سلام اللحام وهادي الهاشم.

خير في عناوين هذه النشرة: الجولة الخامسة في واشنطن لا خرق في التعقيدات الجوهرية، واتفاق على إعلان نوايا بضغط أمريكي. في تراجع إسرائيلي لانسحاب، طارت المناطق التجريبية، ولبنان لا للترتيبات تحت الاحتلال. الرئيس عون تمسك بالسيادة، ويطلع الرئيس بري على نتائج المفاوضات والاتصالات. حزب الله: لسنا معنيين بالمفاوضات ولدعم الموقف الإيراني. فيلق القدس لتل أبيب، إما الانسحاب الطوعي وإما فرار هزيمة. والتعاون الخليجي لضرورة نزع السلاح. فرنسا وإيطاليا: تشكيل ائتلاف دولي للبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفل. والجنوب على خروقاته، مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية، وصندوق النقد: لبنان في وضع اقتصادي صعب. الرسوم الجديدة ترفع أسعار السلع بمفعول فوري. عشية استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، النووي ومضيق هرمز على إشكاليتهما. في المونديال: هزيمة ألمانيا أمام الإكوادور، وخيبة الأمل واسعة.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة لمفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل يمكن وصفه بالمضني بامتياز، خرج بإيجابيات ولم يخرج. التعقيدات الجوهرية، الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية تراجعت عن هما تل أبيب متمسكة بنزع سلاح حزب الله، ليفعل الضغط الأمريكي الحثيث فعله اتفاق على إعلان نوايا بين الجانبين وسط استمرار كباش داخلي، مع تأكيد حزب الله مجددا بأنه غير معني بأي اتفاق يصدر عن المفاوضات، داعيا السلطة إلى التوقف عن المكابرة والاستفادة من مضمون مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، في وقت توجه قائد فيلق القدس لإسرائيل بالتشديد على ضرورة إخلاء لبنان بالكامل وإلا ستطرد بإذلال. بذلك تبقى التعقيدات الأمنية والسياسية خطيرة جدا، تداعياتها ماثلة في أي لحظة على وقف إطلاق نار هش جنوبا، كما على الوضع الاقتصادي الذي وصفه صندوق النقد الدولي بالوضع البالغ الصعوبة. الأجواء على هذه الصورة من الضبابية والتعثرات الحساسة، مصير الامتحانات الرسمية وحده حسمه مجلس الوزراء أمس في بعبدة وإن كان بعد جدل، فألغاها مانحا إفادات نجاح البداية من نتائج مفاوضات واشنطن.
1: إذن انتهى اليوم الثالث من الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن بين إسرائيل ولبنان بالاتفاق على إعلان نوايا بعد ضغط أمريكي، إلا أنها لم تخرج باتفاق حول البندين الأكثر حساسية ينهيان الأزمة بين الجانبين، نزع سلاح حزب الله والمناطق النموذجية. وفي حين أصر لبنان ميدانيا على أن تبدأ التجربة في مناطق تحتلها إسرائيل حاليا، أصرت إسرائيل أن يبدأ الانتشار التجريبي في مناطق غير موجودة فيها، لتتراجع بذلك عن ما كانت قد أعلنته عن الانسحاب من بعض المناطق التجريبية والجداول الزمنية لانتشار الجيش اللبناني فيها. وطالبت الجيش اللبناني بضرب حزب الله عسكريا من دون ضمانات بالانسحاب أو تحقيق المطالب اللبنانية.
0: المصادر أكدت أن الوفد العسكري اللبناني رفض أن تكون المناطق النموذجية تحت الاحتلال وتحت الخط الأصفر. كذلك رفض الوفد أن يدخل الجيش اللبناني إلى قرى وبلدات في وجود الجيش الإسرائيلي، ورفض أيضا إدخال تلة علي الطاهر ضمن المناطق التجريبية. وفي المعلومات، فإن أكثر من 10 اقتراحات لمناطق تجريبية قدمها الوفد اللبناني، والجانب الأمريكي لم تحظى بموافقة إسرائيل المصرة على أن يعمل الجيش اللبناني في مناطق خارج نطاق الاحتلال جنوب الليطاني وشماله. وأشارت إلى أن الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي ناقشا ملحقا أمنيا، لكن الكثير من النقاط لا تزال خلافية في صياغة العبارات ومضمونها، كربط الانسحاب بالنزع الكامل للسلاح، لكن هناك اتفاقا على النقاط الأخرى. وفي متابعة لوقف إطلاق النار، أفادت نداء الوطن بأن مقر الخلية المولج بهذه المهمة سيكون في قطر، وبأن تمثيل لبنان والقيادة الأمريكية الوسطى وإيران سيكون على المستوى العسكري، وينتظر وضع إطار عملها الذي سيكون رقبياً أكثر مما هو تنفيذي.
1: وكانت تعليمات رئيس الجمهورية جوزيف عون للوفد المفاوض واضحة، لا تنازل عن السيادة اللبنانية ولا قبول بأي صياغة ملتبسة يمكن أن تفسر لاحقا تخليا عن متر من الأراضي اللبنانية. وقد أطلع الرئيس جوزيف عون الرئيس نبيه بري على نتائج المفاوضات والاتصالات، ولكن ما من لقاء قريب بينهما ولا من ممثلين عن حزب الله. ماذا في المفاوضات أو ماذا في المواقف الأمريكية قبيل مفاوضات واشنطن؟
0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قال من واشنطن إن المفاوضات ماشية والتنسيق مستمر، لكن القصة تعقد من مجرد وقف لإطلاق النار. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشاد من جهته بتقدم محرز في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وقال في خلال قمة البحرين: أعتقد أننا قريبون جدا من تحقيق أمالنا في الحصول على التزام نوايا بين البلدين.
2: نحن نتحدث عن السلطات اللبنانية والسلطات الإسرائيلية. أعتقد أننا حظينا بيوم جيد للغاية أمس. أرى أننا قريبون جدا في أمالنا بالتوصل إلى التزام بالنوايا بين البلدين، وهو ما يبدأ في رسم معالم مستقبل واعد. سيكون الأمر عملية تتطلب وقتا وجهدا كبيرا، لكن يمكنني القول إنه للمرة الأولى منذ 30 عاما تتحدث الحكومة اللبنانية السيادية إلى حكومة إسرائيل بشكل مباشر. هؤلاء هم من سنتفاوض معهم، وهؤلاء من سنعمل معهم، ليس حزب الله. حزب الله ليس حكومة لبنان، فلبنان لديه حكومة وقادة منتخبون ديمقراطيا، وهم يملكون الحق السيادي في التحدث والدفاع عن مصالح الشعب اللبناني.
1: إسرائيليا أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا تزال هناك مهام يجب تنفيذها في مواجهة إيران وحزب الله وحماس. أضاف: أمرنا الجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان الشمال.
0: إلى ذلك، نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. بالتوازي، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي أن بلاده لن تنسحب من الحزام الأمني في لبنان حتى لو طلب منها ذلك الرئيس دونالد ترامب أو أي مسؤول أمريكي آخر.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي عارض الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان رغم الضغوط التي تمارس على تل أبيب. أما الجيش الإسرائيلي فقال إن قواتنا ستبقى في لبنان وسوريا وغزة من دون حد زمني، وسنظهر لإيران الفارقة في ميزان القوى إذا هاجمتنا بسبب عملياتنا في لبنان.
0: هذا وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يقلص قواته جنوبي لبنان ويخرج جزءا من الألوية القتالية إلى ما وصفته بفترة استراحة ورفع جاهزية في إسرائيل.
1: في المقابل، توجه قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى الإسرائيليين بقوله: عليكم إخلاء لبنان بالكامل، إذا لم تتراجعوا طواعية اليوم فستطردون غدا مذلين وخاسرين لا محالة.
0: داخليا، جددت كتلة الوفاء للمقاومة رفضها القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدة أن الأولوية المطلقة تكمن في الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير مشروط، ودعت مجددا السلطة اللبنانية إلى إعادة حساباتها في المفاوضات ومع طهران. البيان تلاه النائب حسن عز الدين.
3: تجدد الكتلة رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، وتنبه إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا، سواء كان ذلك ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من أرضنا بأي شروط. ونؤكد أن على السلطة أن تتمسك بوجوب انسحاب العدو كاملا وفورا من أرضنا وعودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على بلدنا.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أعلن في المجلس العشرائي المركزي في الضاحية الجنوبية أن المقاومة أذهلت العالم، لافتا إلى أن صبرنا يصنع المستقبل ويكسر جبروت الطاغوت، متوجها إلى أهل المقاومة بالقول: نتعلم منكم الصبر، مشيرا إلى الانتقال في هذه المرحلة إلى خطوة جديدة تأسيسية لمواكبة التطورات المقبلة والاستفادة مما مضى.
0: وفي المواقف الخارجية، ومن البحرين، أكد البيان الختامي للاجتماع الخليجي الأمريكي أهمية الحفاظ على مسار التفاوض في لبنان، مشددا على ضرورة نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في البلاد.
1: رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت الاتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمات اليونيفيل، عبر تشكيل ائتلاف يحل مكان القوات الدولية.
0: وفي قصر بعبدة، تناول رئيس الجمهورية مع السفير الفرنسي إيرفي ماجرو متابعة ما اتفق عليه مع الرئيس ماكرون بالنسبة إلى تحريك الاتصالات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي كان قد أرجئ نتيجة الحرب الإسرائيلية.
1: في الميدان جنوبا، وفي خرق متواصل لإطلاق النار، تجددت الغارات الإسرائيلية صباحا مستهدفة النبطي الفوأة، لتطال الغارات فجرا وليلا بيت يحون. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
4: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارتين مستهدفا بلدة النبطية الفوقة، وكان الطيران المعادي قد شن 3 غارات عند منتصف الليل وفجرا مستهدفا بلدة بيت يحون التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي ورشقات الرشاش ليلا مع بلدة برعشيت. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباحا انفجارا ضخما في بلدة مجدل زون التي تعرضت كذلك مع بلدتي بيوت السياد والمنصوري لعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما نفذت القوات الإسرائيلية فجرا عملية تمشيط واسعة في محيط بلدتي القنطرة وزوتر الشرقية. الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تواصلت في ساعات الليل، وقامت قوات الاحتلال بعملية تجريف بين بلدتي طلوسة ومركبة، سبقها ليلا أعمال جرف وهدم للمنازل في بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون، بعد أن قام العدو أمس بإحراق العديد من المنازل في البلدة التي عاد أهلها إليها قبل 3 أيام بمواكبة من الجيش اللبناني. إلا أن قوات العدو طلبت إليهم مغادرة البلدة تحت طائلة القتل والهدم. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية، منها استهداف الطيران المسير سيارة على طريق ميفدون زوتر، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح. إلى ذلك أصدر حزب الله بيانا أدان فيه استهداف جيش العدو الإسرائيلي مواطنين لبنانيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوتر الشرقية ميفدون، بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديدا على قواته المحتلة. وأسفر الاعتداء الغادر عن استشهاد مواطنين مدنيين جرى استهدافهما بشكل مباشر وإصابة 3 بجروح. وأكد حزب الله أن ما أقدم عليه العدو للمرة الثالثة يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن، وأنها ترصد هذه الانتهاكات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدة التمسك بالحق والوحدة والتضامن بين اللبنانيين، قائلا إن هذا أقوى سلاح بأيدينا ومن الواجب علينا أن نتابع أوضاع النازحين. مجلس الوزراء أقر معظم بنوده وأقر فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026. المقررات تلاها وزير الإعلام بول مرقص.
5: نزيه حمود مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة، المحامية كريستينا عصام أبي حيدر عضو متفرغ في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، الرئيس دكتور أسعد أنطوان عيد بهيئة إدارة قطاع البترول، جان بول الصباغ، فوزي خليفة، جريس رشيد، جابي دعبول، وسام الذهبي ووسام شباط. أقر مجلس وزراء طلب وزارة الأشغال والنقل المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي، طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم المنهاج اللبناني للتعليم العام ما قبل الجامعي.
0: وفي السرايا عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا تحضيريا لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب بحضور عدد من الوزراء

0: العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، بما يتيح إطلاق مبادرات عاجلة لدعم العودة والتعافي.
1: تربويا، حسم مجلس الوزراء في جلسته أمس مصير الامتحانات الرسمية مع إعلان وزيرة التربية ريما كرامي إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة والبكالوريا بجميع فروعها ومنح إفادات نجاح للطلاب شرط أن يكون الطالب ناجحا في علاماته المدرسية بمعدل 9.5 كحد أدنى.
2: قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولاً، إعفاء التلامذة في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية، منح إفادة نجاح بناءً على نتائج التقييم والعلامات المدرسية شرط أن يكون الطالب ناجحاً بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى، إجراء دورة خاصة استثنائية بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية.
0: وبعد الاحتفالات الصاخبة للتلامذة في الشارع بإلغاء الامتحانات الرسمية، حملت نقابة المعلمين المسؤولية لمجلس الوزراء وسألت: هل هذه هي صورة التلميذ اللبناني الذي نريدها؟ مشهد مخزي لا يعبر عن تاريخ التربية في لبنان ولا عن قيمة الشهادة الرسمية.
1: في سياق تربوي آخر، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري لمدة 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء 30 حزيران الجاري ولغاية الخميس 2 تموز، احتجاجا على عدم إحراز أي تقدم ملموس في الملفات المطلبية، وفي مقدمها ملف الضعفين والمفعول الرجعي المستحق للعاملين.
0: من تداعيات الحرب على التربية إلى التداعيات على الاقتصاد، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن لبنان يواجه وضعا اقتصاديا بالغ الصعوبة مع استئناف الحرب، مرجحا انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأضاف: نبحث مع السلطات اللبنانية في تدابير رئيسية لإدارة الأزمة الاقتصادية بهدف التخفيف من آثار الحرب على الاقتصاد.
1: إلى ذلك، ينتظر اللبنانيون ارتفاعا فوريا في أسعار السلع بعد صدور قرار فرض رسوم بين 1-3% على معظم ما يستورده لبنان في الجريدة الرسمية أمس، وذلك على خلفية القوانين البيئية لإدارة النفايات الصلبة. وحذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من غلاء فوري للأسعار، وقال: لقد تم اتخاذ هذا القرار من دون أي تشاور مسبق مع الهيئات الاقتصادية أو مختلف القطاعات المعنية، محذرا من ارتفاعات متتالية في الأسعار نتيجة زيادة كلفة الاستيراد ومن موجة تضخم في خلال المرحلة المقبلة تطال مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية.
0: وفي السياق، انتقد الاتحاد العمالي العام الزيادات الضريبية واعتبرها دليل فشل للسياسات العامة والمعالجات الاقتصادية في ظل غياب المراقبة الرادعة.
1: أعلن الأمن العام أنه سيصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من النموذج 2003 غير البيومترية عند دخول حامليها الأراضي اللبنانية.
0: تابعت وزارة الخارجية والمغتربين عبر السفارة اللبنانية في كاراكاس أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في فنزويلا في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد. وبعد التواصل المباشر، تبلغ الوزير يوسف رجي بأن جميع اللبنانيين المقيمين في فنزويلا بخير، ولم تسجل في صفوفهم أي إصابات بشرية، غير أن مبنى السفارة اللبنانية في كاراكاس تعرض لبعض الأضرار المادية من جراء الهزات الأرضية. وعليه فأن الوزارة تبقي على تواصلها مع الجالية اللبنانية لحين التثبت التام من سلامة جميع أفرادها. والرئيس جوزيف عون أبرق إلى الرئيس بالإنابة لجمهورية فنزويلا دلسي رودريغيز معزيا بضحايا كارثة الزلزال.
1: عشية استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية غدا في سويسرا، أكدت الولايات المتحدة أمس على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو تمسكها بمواصلة المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، لكنها شددت على أن أي تفاهم يجب أن يكون حقيقيا وقابلا للتحقيق وسط استمرار تباينات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي ومستقبل مضيق هرمز. ورفض روبيو فرض أي رسوم على عبور السفن لمضيق هرمز. هرمز، مؤكدا أن حرية الملاحة تمثل مبدأ غير قابل للتفاوض. تصريحات روبيو جاءت بتزامن مع تحركات دبلوماسية إيرانية ركزت على تنسيق الترتيبات المؤقتة للملاحة في مضيق هرمز.

0: مع سلطنة عمان.
1: وفي بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماع في المنامة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكدوا أن تحقيق السلام وأمن أقليميين دائمين يتطلب معالجة كل أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. وشددوا على أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظل مرهونة بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من جهته أن مضيق هرمز مفتوح وسنشتري قريبا محاصيل زراعية أمريكية لصالح طهران بأموال إيرانية.
0: وفي حدث لافت قال مسؤولان أمريكيان لرويترز أن إيران أطلقت النار على سفينة شحن في مضيق هرمز، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض من السابق لأوانه تحديد الجهة التي هاجمت السفينة في المضيق. أما هيئة مضيق هرمز الإيرانية فحذرت من أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبل طهران هو غير مشمول بضمان العبور الآمن، وأوضحت أن العواقب الناجمة عن العبور عبر المسارات غير المصرح بها تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وربانها.
1: في سياق آخر، سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل 6,000 سوري وإنهاء وضع الحماية.
0: أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الوزير جدعون ساعر سيطرح على الحكومة يوم الأحد المقبل الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني ردا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
1: في المونديال، فازت الإكوادور على ألمانيا بنتيجة 2-1، ما أثار صدمة لمشجعي ألمانيا بعد توقعهم الفوز الكاسح. هذا وفازت الكوت ديفوار على كوراساو بنتيجة 2-0. قبل الأحوال الجوية في لبنان، وبسبب موجة الحر القياسية في فرنسا، تم إغلاق مؤقت لمفاعلين نوويين احترازيا في البلاد.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو اليوم غائما جزئيا بالإجمال من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها على الجبال وعلى الساحل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مع رؤية

0: كان في هذه النشرة الجولة الخامسة في واشنطن لا خرق في التعقيدات الجوهرية واتفاق على إعلان نوايا بضغط أمريكي في تراجع إسرائيلي لانسحاب طارت المناطق التجريبية ولبنان لا للترتيبات تحت الاحتلال. الرئيس عون تمسك بالسيادة ويطلع بري على نتائج المفاوضات والاتصالات. حزب الله لسنا معنيين بالمفاوضات ولدعم الموقف الإيراني. فيلق القدس لتل أبيب إما الانسحاب الطوعي وإما فرار هزيمة والتعاون الخليجي لضرورة نزع السلاح. فرنسا وإيطاليا تشكيل ائتلاف دولي للبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفل والجنوب على خروقاته. مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية وصندوق النقد. لبنان في وضع اقتصادي صعب. الرسوم الجديدة ترفع أسعار السلع بمفعول فوري. عشية استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية النووي ومضيق هرمز على إشكاليتهما. في المونديال هزيمة ألمانيا أمام الإكوادور وخيبة الأمل واسعة.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول $4.90.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: الأوضاع الاقتصادية عموماً والمشاريع الإنمائية في طرابلس والشمال موضوع الاقتصاد أولاً مع رئيس غرفة التجارة وصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: بالتعاون مع بلدية زحلم علقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الأوضاع الاقتصادية عموماً والمشاريع الإنمائية في طرابلس والشمال موضوع الاقتصاد أولاً مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
9: صباح الخير موجز أخبار 9:15 من صوتي كل لبنان أفادت جيروزاليم بوست هذا الصباح بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستؤنف اليوم في واشنطن بعد جولة استمرت 11 ساعة وسط اتهامات إسرائيلية لحزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار موقع ولا الإسرائيلي أعلن من جهته أن تمديد مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن جاءت بعد جلسة استمرت 11 ساعة وسط مساع أمريكية للتوصل إلى تفاهم أمني في جنوب لبنان في الميدان الجنوبي سقط شهيد وأصيب مواطن بجروح خطيرة في انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات جرف المنازل وإحراقها في بلدة مركبة إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر أن الجيش أغار على بنى تحتية في بيت يحون جنوبي لبنان صباحا عقب اشتباك مع مسلح من حزب الله ألقى قنبلة يدوية وجرى قتله إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة ميفدون في قضاء النبطي أمس أدت إلى شهيدين وجريح الجيش الإسرائيلي أعلن من جهته إصابة ضابطين وجنديين أمس في الاشتباك مع حزب الله تزامنا قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 3200 عنصر من حزب الله سقطوا منذ أذار الماضي حتى الآن فيما قالت إسرائيل إنها قضت على 10 عناصر للحزب منذ أمس
10: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لدى الوكالة مذكرة تفاهم تنص على إشراف الوكالة على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. نددت هيومن رايتس واتش باعتقال تركيا 209 أشخاص قبيل قمة الناتو المقررة في تركيا في 7 و8 من تموز المقبل، داعية إلى الإفراج عنهم فورا. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو $9.40، فخادة دجاج الكيلو $1.20.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

صباح الخير. فوق كل ما يعانيه اللبنانيون من تداعيات الحرب والانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي والنزوح وغير ذلك الكثير، أتى نشر مرسوم فرض رسوم جديدة على نحو 100 سلعة استهلاكية، مواد أولية كمان ولها علاقة بالزراعة والصناعة، لينزل على الشعب اللبناني كالصاعقة، خصوصا أن هذا التدبير يأتي في وقت لا يزال بلد في قلب حرب لن تنتهي فصولها، واقتصاد شبه متوقف، ومؤسسات تصارع من أجل البقاء، وشعب يعاني من ضائقة معيشية غير مسبوقة. أما أن تتخذ سلطة مثل هذا التدبير في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة فهذا أمر مؤسف ويفتقد للحكمة والدراية. وإذا ما علمنا أن رسوم جديدة فرضت من أجل غايات بيئية، يعني عن جد قصة صعبة كتير، أنه هلأ الدنيا والعاني وخرباني وفقر وجوع ومشاكل ومؤسسات وشركات منا عم تشتغل نهائيا، ما تعملوا هلأ ما تفكروا بالبيئة، فكروا بالإنسان، فكروا بالحجر المدمر، يعني بيئة هلأ عراس وعين بيئة، كلنا مطالبين البيئة، ولكن هلأ أحساب مين؟ أحساب لقمة عيش اللبنانيين. أمر مؤسف جدا، يعني يلي بيشوف هيك هالوضع وهالقرار، يعني كأنه البلد شايفين أنه الشعب عايش بنعيم والمؤسسات مريشة وكل الأوضاع على أحسن ما يرام، حتى يكون في فرض رسوم جديدة على اللبنانيين. عن جد أن هذا موضوع معيب وما في يعني مثيل لقله بأي دولة على الكرة الأرضية أنه هيك بيتاخد هيك تدبير، يعني مع احترامي للجميع، يعني أي تفكير هذا من نايم، يعني كيف عم بيفكروا؟ أو الأفضل يعني والأفضل هو التراجع عن هذا التدبير والتراجع عن الخطأ، فضيلة.

0: صباح الخير من جديد لكل المستمعين. يعني اليوم حلقة يوم الاقتصاد، اولا نشوفكم منطلقين نحن في موضوع اقتصادي معيشي بحت، يعني صعب كثير على اللبنانيين اللي سمعوه امبارح، يعني عمل بلبلة طويلة عريضة لدى العالم، لدى الناس وحتى لدى المؤسسات والشركات. على كل حال هذا موضوع رح ندخل باول حلقة نناقشه مع ضيفي، وكمان في اليوم نحن فايتين من باب العريض، فايتين من باب الشمال الانمائي. الانماء دائما في عنا صديق للبرنامج وهو قيادي اقتصادي، كان يقول طرابلس والشمال هني العاصمة الاقتصادية للبنان، وهلا فايتين نحن انا وياه لانه انا شمالي وعكيري، فايتين بهالحلقة من باب العريض بهالموضوع هذا. انا بسرني اني استضيف الصديق العزيز التاريخي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي القيادي في الهيئات الاقتصادية رئيس توفيق دبوسي. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ ألفونس، وصباح الخير لكل اللبنانيين من صوت كل لبنان.
0: رئيس توفيق، يعني اول شيء خليني نبلش انا وياك قبل، لانه عندنا ملفات بدنا نحكي بالاقتصاد وبدنا نحكي بالانماء الشمالي، وفي احداث كتير ايجابيه لاول مره من تاريخ بنشوف في تسارع بهذا الموضوع، كل شيء ممكن كنا عم نحلم فيه بلش يتنفذ وحط على السكه صح. تبلش انا وياك رئيس توفيق، هذا موضوع الرسوم يلي فارضين بين 1-3%، ما مخليين من السلعه، مخليين شيء لهم على الدواجن والاعلاف والابقار والسلع واللحمه والنيه والمشويه، قال كمان ما بعرف قال طلع دخنه.
1: هلا الحقيقة مقاربة الملف المالي والاقتصادي وجباية الأموال عم بتكون ارتجالية وعم يستسهلوا. يعني نحن اليوم علينا أنه نحضر ملفات استثمارية تدخل أموال للمالية العامة، ولكن بهالشكل اليوم عم نكربج الاقتصاد يعني. نعم. وعم إذا بدك نكون قاسين بحق الشعب اللبناني، يعني الشعب اللبناني اليوم عم بيعاني من إذا بدك من أصعب الظروف، يعني حرب والاقتصاد مكربج. يعني برأينا أنه كان مفروض يكون في دراسة أعمق من هيك، ما يستسهلوا من وقت لآخر يضيفوا ضرائب وأعباء على المواطن وعلى الاقتصاد.
0: نعم.
1: يعني عم يعملوا مثل عدم المؤاخذة مع احترامنا لألون، عم يعملوا مثل التاجر الفاشل اللي بيزيد أسعاره وبيبطل يبيع. نتمنى أنه هالملف بالذات يعاد النظر فيه، ويعاد النظر حتى مقاربتنا للمداخيل، مداخيل الخزينة يعاد النظر فيها بشكل أنه كيف فينا نعمل نحن استثمارات جديدة في مجالات كتير للاستثمار. يعني لحد هلأ مثلا ملف الكهرباء نحن لسه ما قاربنا، مفروض أنه يتقارب هذا الملف وينعمل فيه شراكة مع القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني ناجح بهالمجال، يعني اليوم مثلا مين ناجح بموقع متقدم عالميا؟ لنقول مثلا على سبيل المثال للحصر الألمان، فينا نتشارك نحن والألمان بالطاقة، مشروع الطاقة، فينا مثلا كمان نتشارك نحن ولنقول موانئ دبي بالمرافق، فينا نتشارك نحن والقطريين بالمطارات، يعني فينا نعمل شراكات نحضر، حتى ما نقول انه فينا بوقت الحاضر نعمل، لانه لما بيكون البلد بحرب وبصراع داخلي يعني استا اللبنانيين ما اتفقوا شو كيف بدنا نطلق لبنان جديد بعيد عن الصراعات الاقليمية والدولية، ويكون لبنان اولا. يعني نحن اليوم اي مقاربة انه نوقف مع هالطرف او مع هالطرف برأينا انه هيدي كانت اغلاط ارتكبها اللبناني عبر التاريخ.
0: نعم.
1: علينا انه يكون لبنان اولا ونوصل للامن والاستقرار، ومن ثم نكون عم نحضر لشو الدور اللي بده يلعب لبنان على مستوى اقتصادات العالم بشرق المتوسط.
0: نعم. رئيس توفيق دبوسي، يعني اليوم حضرتك حكيت

0: إذا بدنا الملفات بعمق بصراحة أكيد أنه اليوم إن كان بالنسبة للجباية أو بالنسبة للخدمات أو بالنسبة لأموال الدولة بشتى المؤسسات، يعني أكيد قادرين نحن إذا بدك ندخل التكنولوجيا وتصير مكننة بشكل انه يتطبق، ما يقدر الانسان يلعب بهالملفات هي ويكون هالملفات هي، لانه هيدي ملفات سياديه، ملفات وطنيه، مفروض انه تكون الجبايه ما يقاربها حدا يقدر يغير ويبدل فيها. وبصراحه كل ملفاتنا مفروض نحن يعني بهالمرحله اللي شايفين انه في زخم من رئيس جمهورية ومن رئيس حكومة ومن حكومة، عم نشوف انه في زخم وفي رغبة ب يعني الملفات الوطنية والمرافق العامة، يعني اللي شفناه القرار اللي اتاخد بالنسبة لمطار لبنان من طرابلس الكبرى، يعني مطار لبنان من عكار من القلاعات، أو بالنسبة لمجلس إدارة معرض رشيد كرم الدولي، أو بالنسبة لمجلس إدارة مرفأ طرابلس أو المنطقة الاقتصادية، يعني
1: بدي أحكي أو الطيران
0: أو
1: الطيران، لأنه هول نحن باب القصيد بدنا نقول أنا وياك اللبنانيين أنه هيدي عاصمة الاقتصاد اللبناني أو الاقتصاد اللبناني من الشمال من طرابلس الكبرى، بدنا نحكي على أهمية هيدا وكيف حط على السكة صح. ولكن اليوم يعني وقت بياخدوا قرار العالم هلأ متخيلة أنه بكرة بدها تنضف النفايات، الطرقات بدها تنضف، بقى في ورقبة الأمور، يعني مش معقول.
0: هلأ الحقيقة ملف النفايات، ملف النفايات وملف الطاقة وملف، أكيد أنه هدول ملفات أساسية، ولكن هدول يعني ما مفروض انه يكونوا تقل على المواطن اللبناني. هدول مفروض نحنا يكون اجراءات او ملفات نعالجها بعمق اكتر وبدون ما نوضع عباء على المواطن، وبصورة خاصة بالوضع اللي نحن فيه. يعني اليوم معظم المؤسسات، قسم كبير من الموظفين تركوا أعمالهم نتيجة أنه وقفت المؤسسات عن العمل، إن كانت المطاعم ولا الأوتيلات ولا كل المؤسسات السياحية وغير السياحية
1: والتجارية،
0: يعني والتجارية. يعني نحن كمان هون أكيد أنه بالزراعة ظروفنا صعبة، بالصناعة ظروفنا صعبة، بالرغم من انه الحقيقة البادرة يلي قام فيها ولي العهد قادم الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، نحنا اكيد منشكرهم على هالمبادرة، فتح الاسواق الخليجية امام السلع اللبنانية ان كانت الزراعة او الصناعة او، ولكن منتمنى انه إن كان ملف البيئة أو ملف الطاقة نتعامل معه بعمق أكتر.
1: ولكن الأولوية هلأ للمواطن ودعم مؤسسات كل دول العالم. ريس في ظروف مماسة الدولة بتروح تشوف كيف بدعم المواطن والمؤسسات الشركات.
0: هلأ هون في أستاذ ألفونس بدنا نكون واقعيين. هلأ فينا نحن نقول أنه الدولة بدها تدعم، ولكن للأسف أنه الدولة ظروفها كتير صعبة. وفي سوء إدارة من 50 سنة، وسوء إدارة استلمت هالحكومة ورئيس الجمهورية استلموا ملفات الحقيقة كتير طويلة، وبدها يعني مشان نقول انه بدها تدعم منها قادرة تدعم، ولكن فيها تاخد إجراءات، فيها تعمل تسهيلات. يعني يمكن أموال المالية العامة أو الخزينة ما عندها أموال، ولكن عندها حق التوقيع، يعني قادرة هي تحفز الاقتصاد بقرارات تشجع المستثمرين وتخفف الأعباء عن المؤسسات الرسمية، مثل ما تفضلت وقلت المؤسسات الرسمية والشرعية، وتشد على ضبط الـ إذا بدك الفلتان يلي حاصل بالنسبة للاقتصاد الأسود.
1: نعم.

0: رئيس توفيق دبوسي اكيد الدوله ما مطلوب منها تدعمها لامنها قادره فلسي وبنعرف الموازنه شبه انه منه ما يعرف كيف يدبروا الاموال خصوصي بعد الحرب. هلا صار لنا 3 شهور ولكن على القليل ما ياخذوا اجراءات موسيقى. على كل بدي روح انا وياك شوي تنطلع اليوم نتيجه هال من ادار لحد هلا الحرب والمشاكل والاخري، نطلع على الوضع الاقتصادي كان بشكل عام كيف بتوصفه للعالم، وبهمنا نحن نعطي صورة عن الشمال. هل مع بداية الصيف عم تشعر رئيس انه في حركة كان على مستوى لبنان او مستوى طرابلس، يعني ممكن تعطي امل في شي جرعة اكسجين للبنانية وللمؤسسات؟
1: هلا بدنا نكون واقعيين نحن اليوم، يعني عم نعيش هلا هاليومين على اساس انه في وقف اطلاق نار. لا شك انه هذا كتير بيلعب دور، يعني اذا كان هالقرار هذا ثبتناه بوقف اطلاق النار، نحن اللبنانيين بالانتشار كل بيت في في له بالانتشار يعني موجود له صبايا وشباب، والمعظم
0: خصوصي بالمحيطان الاقرب واوروبا والخليج
1: والخليج يعني. وصحيح انه الخليج يعني كمان عانى من مشاكل الحرب، ولكن لا يزال الوضع مقبول. وعندهم قدره قدروا تخطوا الازمه باقل خسائر ممكنه، والشعب اللبناني منتشر بالخليج العربي وباوروبا وبالعالم، حتى اللي موجودين بامريكا اللي موجودين ب الأمريكيتين، يعني اللي موجودين بكل أقطار العالم بأفريقيا، الكل عنده رغبة أنه يجي يقضي الصيف بلبنان. هيدا يعني إذا توفقنا بتثبيت إطلاق النار
0: هلأ هالفترة
1: بهالمرحلة هي، أكيد أنه يعني ممكن أنه يكون في انعاش للاقتصاد، لأنه الحقيقة اللبناني بطبعه بيحب يعيش. وكريم، فوقت اللي عم يجي على لبنان أكيد بيلعب دور كتير كبير بالحركة، ولو كانت تأخرنا شوي ولكن
0: يعني قادرين. صار بالأربع وعشرين السنة الماضي بالخمسة وعشرين شيء مماثل وقت الحرب الإسرائيلية والإيرانية من بحزيران، وانتهت يمكن بعشرين أو 22 حزيران، رحنا درنا شوي لبنان استفاد من موسم الصيف.
1: أكيد أنه يعني هلأ أنا بصراحة بعرف من لنقول من عنا من البيت. من عنا من البيت نحن عنا ثلاث عيال من بيتنا موجودين برات لبنان بأمريكا وببريطانيا بلندن وبدبي. ثلاث عيال عندهم رغبة أنه يجوا على لبنان، ومبدئيا حيجوا على لبنان. فإذا بكل يعني كل اللبنانيين عايشين الامل انهم دائما يتواصلوا مع لبنان، وفي الحمد لله امكانيات كويسه،
0: وهي قوة لبنان. لولا هالانتشار الموجود نحن عنا يمكن غير كل بلاد العالم، نحن عنا شعبنا حوالي 5 مليون ونص 6 مليون، عنا شي مليون ونص برا، وهول برا بدهم يجوا وبيحاولوا على هي نقطه القوه الاساسيه اللي
1: اكيد لبنان. انه نحن الانتشار اللبناني قيمه كتير كبيره، قيمه على كل الصعد، يعني قيمه انه عاملين شراكه مع المجتمعات مع المجتمع الدولي. يعني وجودهم اليوم يلي وجوده بامريكا هو امريكان، نحن اكثر شعب اممي، نحن لبنانيين امريكيين، لبنانيين اوروبيين، لبنانيين افارقه، لبنانيين، يعني نحن بصراحه شعب شريك بناء على مستوى المجتمع الدولي، يلي ناقصنا انه نحن هالبلد يكون ادارته ناجحه وبالوقت نفسه
0: نشبك دينا بعض نحن اللبنانية هون،
1: ويكون كمان حتى يكون في تعامل مع الـ يعني عبر المطار يكون في معاملات أسهل وفي احترام أكثر للزوار اللبنانيين المنتشرين.
0: على كل حال منيح حكينا بهذا الموضوع أنا وياك رئيس توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس واللبنان الشمالي. عن السفر والمقتربين، هيك أنا وياك نروح باتصال مباشر مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، صديقك صديقي جون عبوس. صباح الخير.
2: صباح النور، تحياتنا للبريزيدان.
1: كل الاحترام والتقدير لحضرتك زميل العزيز جون، ودائما نحن منتابعك، وكل الشكر والتقدير لكل الجهود اللي عم تقوم فيها بالرغم من كل الظروف الصعبة. رئيس جون، خبرنا نحن اليوم، نحن ورئيس توفيق بدنا نسمع منك تعطينا خريطة أو يعني حقائق ما يجري على موضوع حجوزات السفر. نحن قال رئيس نحن ننتظر، واللبنانيين بالانتشار ينتظرون تحسن ظروف المجيء إلى لبنان. هل في تطور على هذا الملف؟
2: يعني الحقيقة نحن كنا نتخيل أنه المفروض يكون أفضل. اليوم سمعت أنه في ضرب بالجنوب وفي غارات، يعني كلها هذه ما تسعفنا، يعني بالعكس نتراجع بشكل كبير عليها. حقيقة نحن بكل أسف توقعاتنا السنة أنه راح يكون في تراجع إذا ما نقارن السنة بالسنة الماضية أو السنة اللي قبلها، رغم أنه السنة الماضية كان في أحداث وكان في ضرب. لحديت هلا يعني المؤشرات يعني كانت خجولة، اتحركت شوي بس مش واعدة، يعني عرفت هيدا هو، هيدا هي الصورة.
0: دي حد معدل المجيء الى لبنان يوميا القدوم
2: بعده متراجع، يعني نحن بهالفترة كان المفروض يكون في عنا 75-80 طيارة بتجي اليوم بنسبة 13-14 ألف راكب، 15 ألف راكب، وين بعدنا تحت العشرة، بعدنا بال7-8 يعني بعدنا. نعم. في بعدين نحن من المؤشر الثاني عنا هني مكانات الحجز، يعني نحن بنشوف على حجوزات.
0: نعم.
2: العرض الطيارات اللي جاية بعدها نسبة ملاقتها ما يعني ما تحدد 60-70%.
0: نعم.
2: خوف على في عدة عوامل، أول شيء الخوف.
0: نعم.
2: وعدم الاستقرار، وتاني شيء في عامل زاد عنا السنة هو قصة غلاء التذاكر.
0: نعم.
2: غلاء التذاكر يعني التذاكر زادت بنسبة 40-45%.
0: نعم. هلأ بسألك عن تذاكر، هلأ بسألك عن تذاكر وده يعني، ولكن رئيس جون عبود إذا كنت بتحكي هلأ من هلا لا يعني خلص حزيران، حتى الحجوزات المقبله اللي كان تموز او اب ما في شيء واضح لحد هلا، ما كله الامور ضربي،
2: بعده في تردد، في تردد تام يعني.
0: نعم.
2: كان بال بال بال بالطلع او بالنز، كان بالاوت جوينج او بالانكمينج، يعني العالم
0: حتى اللبناني ما بده يسافر،
2: حتى اللبناني بتلفن بتسال بس ما بتحجز. هيدي ظاهرة جديدة عنا السنة صايرة. بعدين أنا برأيي إنه هيدي الحرب السنة مش بس أثرت على لبنان، أثرت على المنطقة كلها أو على الخليج بنوع خاص وعلينا نحن.
0: نعم.
2: هيدي خلقت ثغرات بالقوة الشرائية عند اللبنانيين.
0: نعم.
2: يعني في عندها 500 ألف لبناني، 600 ألف لبناني اللي بيشتغلوا بين الخليج وبين السعودية. لما كل هالمنطقة تأثرت هيدي، أنا وبعدين إحنا شو عم نلاحظ، يعني اللبناني اللي كان عم يجي بيشتغل برا ووضعه منيح وبيجي 4-5 مرات على لبنان بالسنة صار بده يجي مرتين ومرة، يعني نعم. كل هالأمور أثرت، هيدي العوامل ما كان عندنا إياها هذيك السنة.
0: نعم.
2: أو بالسنة الماضية
0: للأسف.
2: للأسف.
0: بريزيدون الفائز، هذه اليوم الأجواء، ولأنه هلأ بعد الأمور تحت معدلاتها بكثير، التموز حجوزات في تردد كمان بقاب، وهذا الشيء كمان مؤسف.
2: هلأ أستاذ ألفونس، يعني مش في تردد، أنا ببني حكي على السيستم.
0: نعم.
2: عرفت كيف؟ في كذا طيارة جاية بتفوت عليهم من كل الوجهات، بتفوت عليهم بتلاقي انه نسبة الملاقة فيهم بعد ما اكتملت. عادة مثل هالايام كنا نشوف ملاقة 90-95% و100%، وكنا نشوف شركات عم بتزيد رحلات اضافية لانه لانه الطلب صار اكثر من العرض.
0: نعم.
2: كيف هالسنه بعد ما مش ملاحظينها نحن
0: للاسف. شغله ثانيه كان اللبنانيين بحبوا السفر لبرا كمان كثير من اللبنانيين، وكان شركات المكاتب السياحه والسفر تاخذوا انتم تستاجروا او تعاقدوا مع شركات طيران.
2: نحن
0: شو الوضع؟
2: نحن هلا اخذين طيارات تشارتر على تركيا ولهون على انطاليا وبودروم ومرمرين. لحديت هلا الطلب بعده خجول خجول جدا يعني، عرفت كيف؟ اخذنا كل هالريس بس الطلب لحديت هلا خجول، وباستمراريه يعني المناكفات والغارات والزحف والجرف بجنوب اكيد.
0: سؤال اخير رئيس ما بيطول عليك، اليوم كنا عم نحكي عن غلاء تذاكر الطيران، نحن شفنا تراجع النفط هلا اليوم حتى 73 دولار يعني اربع مستوياته السابقه. طيب التذاكر قد ايه اليوم؟ في فرق بين قبل بعد غالي بعد ما ارتفع؟ وامتى متوقع عن كل شيء للمواطن شيء حلو متوقع تنزل؟
2: انا برايي انه وقت غليت الاسعار كان برميل النفط بيساوي بحدود ال 110 112 دولار، هلا صار بحدود ال 80 دولار.
0: لا لا انا 73
2: اسعار وين ما كان بتطلع بنهار، بس وقت بدها تنزل بدها وقت. انا بعتقد انه من هلا بالصيف ما راح يكون فيه
0: بده يعوض الخسائر يمكن.
2: هلا لا هو الحقيقه حقيقه شركات الطيران خسائرها كبيره، لانه السيول الوقود بتشكل 35% من الاوبريتنج كوست تبعها، من الكلفه التشغيليه. اغلى كلفه بالاوبريتنج كوست عن شركات الطيران هي الفيول، واضف الى ذلك هي التامين. يعني التامين بعضهم بيعتبروا بيروت ولبنان منطقه خطره، الانشورنس ضاعفت اضعاف الاضعاف.
0: انا
2: سبب بعتقد انه من هلا لشهر شهرين باخر الصيف ما راح يصير في انخفاض باسعار.
0: والله اليوم ما اخذنا ولا خبريه حلوه. على كل حال بشكرك بشكرك رئيس محمود رئيس نقعد بكذا سياحه والسفر لبنان. شكرا.
3: الاقتصاد اولا.
0: وكمان عم نتابع حلقة اليوم برنامج اقتصاد اولا، يعني اكيد ضيفي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي القيادي في رئات اقتصادية رئيس وفي دبوسي. رئيس يعني شو معتم القصة يعني لا مجوة ولا مبررة؟
1: هلا الحقيقة يعني نحن عم نسمع زميلنا جون، عم فكر انا كمان انه نحن يعني عايشين، شعبنا عايش مأساة. يعني اليوم جزء كبير من الوطن اللبناني محتل، وكل يوم في عنا يعني استشهاد لعدد كبير من الناس. بلا شك انه يعني بتطلع بتقول انه الاقتصاد، ولكن بتقول كمان انه أمن الناس وأمن الوطن وأرواح الناس. يعني يعني في ألم، في ألم نحن عم نعيشه بغض النظر مين الصح ومين الغلط، وبغض النظر عن قضيتنا اللبنانية والعربية إذا بدك والدولية، يلي عم بتطلع قديش في عنفية وقديش في دموية وقديش في يعني انتهاك لا لا لا للإنسان ولحريته ولأمنه ولاستقراره. لا شك أنه نحن منتألم كتير. يعني هلا صحيح أنه نحن منا بمواقع سياسية ولا منقدر ناخد يعني منه دورنا هالدور، وإلنا ثقة بدولتنا وأساسا يعني ما بصير إلا ما يكون إلنا ثقة بدولتنا، وما بصير إلا ما يكون يعني عم نفكر بأمن الناس وأمن الوطن اللبناني، وبالوقت نفسه عم نفكر بمعيشة الناس، بمعيشتهم وبمداخيلهم وبالأعباء يلي بتكون عليهم. لا شك أنه مقاربة الملف اللبناني والمجتمع اللبناني بهالظروف الصعبة منها شغلة سهلة، ولكن نتمنى نحن على حكومتنا اللي لنا ثقة كتير كبير فيها، وعلى رأسها الدكتور القاضي نواف سلام وبرئيس الجمهورية، بنتمنى انه يكون في أكثر بدرس أي ملف أو أي مشروع ممكن يقاربوا أو ياخذوا قرار فيه. نحن ظروفنا صعبة أكيد أنه بدنا نعالج كل مشاكلنا، ولكن بصراحة نحن من موقعنا كرئيس لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وشمال بنقول أنه في مجالات كتير كبيرة للاستثمارات، ومساقبة أنه طرابلس وشمال موقع الجغرافي بالنسبة للوطن اللبناني موقع استراتيجي، ودائما لما بدنا نحن ندرس الاستثمارات نطلع على الموقع الجغرافي اللي موجود في لبنان. الموقع الجغرافي بأهلنا أن نكون منصة لخدمة اقتصادات العالم بشرق المتوسط. نحن مفروض أنه نسوق مع المجتمع الدولي ككل، يعني عربي وأجنبي وعلى رأسهم أمريكا، نسوق أنه نحن قادرين نكون منصة تخدم اقتصادات العالم بشرق المتوسط، وهيدي شيء بيخلق، وحتى نسوقها ونعمل تسهيلات لها، لأنه إجمالا هيدي بتخلق فرص عمل كتير كبيرة وفرص العمل حتكون للبنانيين. وبصورة خاصة يعني مثل ما تعرف أستاذ ألفونس، يعني منطقة الشمال الحقيقة لحد هلأ ما قدرنا، حتى ما نقول نحن ما أخذت حقها، حنقول غير شيء، حنقول ما قدر الوطن اللبناني يستثمرها لصالح شعبه ولصالح الوطن ككل. يعني اليوم هلأ يمكن بالمرحلة الماضية نحن صرنا 50 سنة بوضع غير آمن ومستقر، وبالتالي ما كان فينا قبل نطلق مطار الرئيس الشهيد رينا معوض لأنه كان في سوري، وسوري يعني عكار، يعني سوريا كانت بتشكل خطر على لبنان ككل، فكيف عكار هلأ؟ كمان بالوقت نفسه نحن ما استثمرنا مرفق طرابلس بالشكل اللي يلي بتحتاجه حركة الملاحة الدولية بشرق المتوسط. نحن ما استثمرنا معرض رشيد كرام الدولي يلي هو معرض لبنان الدولي. نحن ما استثمرنا بالقطار. نحن اطلقنا ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، ولكن كمان ما عملنا استثمار فيها.
0: رئيس نعم تفضل.
1: نحن بصراحة أنا اللي بدي أقوله بهالمجال أستاذ ألفونس، لأنه عوج ذاكرة المسؤولين واللبنانيين، أنه نحن قادرين بعد إقرار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام قادرين نعمل شراكة بدون ما نحتاج للخزينة اللبنانية، بما أنه خزينتنا اللبنانية حتى ولو كان الخزينة اللبنانية فيها أموال ولو كان وضعها سليم، علما أنه هو منه سليم، نحن ما بصير أنه نستثمر من أموال الخزينة اللبنانية، نحن بنستثمر من أموال القطاع الخاص، القطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص المنتشر بالعالم والشركات العالمية. يعني نحن أي شركة، أنا اليوم
0: مثل الدول العالم، يعني
1: مثل كل دول العالم، يعني مطار اسطنبول مثلا بنى من أموال القطاع الخاص،
0: نعم.
1: مطار الأردن بنى من أموال القطاع الخاص على سبيل المثال للحصر،
0: نعم.
1: أكيد أنه في مجال كتير كبير، يعني في مجال كتير كبير أنه نجذب القطاع الخاص اللبناني والعربي والدولي لاستثمارات على أرض لبنان. الاستثمارات على أرض لبنان أستاذ ألفونس لا الشركات العربية والدولية بتخل، يعني بيصبح أمننا واستقرارنا جزء من أمن واستقرار المستوى الدولي، لأنه الإنسان محل ما بيحط أمواله بيصير بغار عليها وبيصير بيدافع عنا
0: مثل ما ضيق أهل مظلوصيخ
1: وبيدافع عن أمنا. فمن هون
0: بس هنا تيجوا رئيس تيجوا إخ شي نحن بعد إذا استثمروا بيدافعوا عن الاستثمارات، ولكن هل أنت بتقول يعني بنعمل استثمارات من اللبنانيين بيجوا بيغامروا مثل ما غامر صديقنا زياد ملا ومجموعة بمطار الإذاعات؟ هلأ بعد الفاصل بدنا نحكي بالتفصيل أنا وياك 10 دقايق عن المشاريع وأهميتها، ولكن ما بتحس أنت أنه شركات كبرى تجي لبنان يكون أول شيء في دولة راسخة وفي قضاء راسخ وفي أمن مستتب وتعطي اطمئنان لعشرات سنوات من وسنتين لأنه هي مشاريع كبرى.
1: وهي دي بصراحة مفروض الشيء اللي حضرتك عم تقوله يفهموا الصغير والكبير بلبنان.
0: نعم.
1: ويفهموا حتى الناس العاديين يعرفوا أنه ما في تقصير من الشعب اللبناني، ما في تقصير بالاستثمارات، ولكن الاستثمارات بدها بيئة، وبدها بيئة آمنة ومستقرة، بدها بيئة قضائية تتمتع بشفافية، بدها أمن مش بالتراضي، بدها يعني
0: بدها دولة بكل ما معنى الكلمة،
1: دولة بكل ما تعني الكلمة معنى. نحن فينا نحضر للمرحلة المقبلة، بس لنقول أمام اللبنانيين قطاع خاص وقطاع عام، لا يمكن أنه نقدر نحن نطلق الاستثمارات الكبيرة ويلي نحن دعينا لها من 15 سنة وحضرنا لها من 15 سنة وقلنا لهم أنه محور الاستثمارات الكبيرة في طرابلس الكبرى من البترون لأقاصي عكار، ومحور الاستثمارات هي من طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية، ولكن كانوا يقولوا شو عم تحكي؟ نحن السنة عم نحكي والأمور عم تأكد هالشي، ولكن هذا الشيء لا يمكن نقدر نطلقه إلا ما أصبح إلا ما يصبح لبنان آمن ومستقر.
0: على كل حال رئيس رح نتوقف مع فاصل وأرجع أنا وياك، بس بدي خبرك شغلة لأنه هلا صار الشمال محط أنظار الجميع، بلشت من الشمال سكة حديد، مطار، مرفأ، مدينة اقتصادية، يلا المعرض. شو برجع أنا وياك فاصل إعلان وما طول الإعلانات، خلينا نكفي نحاول رئيس توفيق.
3: الاقتصاد أولا. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقية بدولار وتسعين سنت، مرتديلا عزيتون لقية بخمسة وتسعين سنت.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT. تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 25/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,281,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,300,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,900,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: الاقتصاد أولا.
0: وصلنا المحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا، أكيد ضيفي رئيس غرفة طرابلس والشمال القيادي في الرئيات الاقتصادية الرئيس توفيق دبوسي. رئيس توفيق، يعني قبل ما فوت أنا وياك على المشاريع بدنا نستفيد من الوقت، بدنا نحكي من شيء موضوع التصدير على السعودية. عملتوا شو شهادات منشأ شهادات منشأ مشان تصدير شي دفعة من عندكم على السعودية؟ الرئيس منير عمل شهادات وبعته من عنده.
1: أكيد أكيد. أول ما بتبلش، نعم، الحقيقة بتبلش من طرابلس.
0: هذا هو. أنا بدي أحفظ حصتي كمزارعين نحن.
1: لا طبعا أول ما بلش من طرابلس وشمال، وأكيد أنه يعني، ولكن طبعا بالبدايات بتبلش خجولة شوي.
0: المهم عملته انت تصدير كتير منيح. خليني بلش انا وياك رئيس توفيق من موضوع مطار معوض، رئيس ريني معوض وفي عكار. كيف كان هذا الحدث بالنسبة لكم؟
1: هلا لا شك هذا بصراحة يعني مشروع وطني.
0: نعم.
1: يعني مشروع وطني استراتيجي. كل الأكبار والتقدير يعني لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس ولوزير الأشغال العامة والنقل وللحكومة مجتمعة. نعم. الحقيقة هذا يعني حضرتك بتعرف أنه نحن كغرفة تجارة بأصعب الظروف كنا عم ندرس شو الدور اللي ممكن يلعبه لبنان من طرابلس أو من طرابلس الكبرى. طرابلس الكبرى طلعناها بغرفة طرابلس والشمال لتدويب المناطقية والطائفية والمذهبية، وبالوقت نفسه طلعنا طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية. فكان الحقيقة طبعا في شيء انت بتشوفه قبل غيرك، وفي شيء بتخطط له. يعني واجباتنا نحن كغرفة تجارة انه نخطط للمستقبل. بهذيك الوقت خططنا للمستقبل، ما خططنا على موجود عندك. يعني اساسا انت موجود، المطار موجود. هلا صحيح هو مبنى المطار بذاك الوقت من بنى على أساس يكون مطار مدني، ولكن تغير. يعني اليوم لبنان الكبير، وقت أطلق لبنان الكبير 1920 كان عدد سكان لبنان 400,000، ما كنت بتحتاج لأكثر من مطار بلبنان، مش طبيعي أنه يكون بالعاصمة. بس اليوم أنه يكون عندك مطار بالعاصمة الإدارية والسياسية ويكون عندك مطار بالعاصمة الاقتصادية، فهذا شيء طبيعي. يعني
0: الرئيس منير بده مطار، عند رئيس منير
1: ما بيمنع أبدا.
0: يعني يا رئيس منير إذا عم تسمعنا نحن مسامحين يعني وداعمينك.
1: الرئيس منير ومنطقة الزحل والبقاع نحن جنبه ومع كل متر من أرض لبنان وكل مواطن بلبنان نحن معه بالقضايا يلي إذا بدك بتصب بمصلحة الإنسان والمجتمع والوطن.
0: نعم رئيس توفيق، أنا عندي 4 دقائق بدي استفيد منك للآخر بهذا الموضوع. هيدا المطار مثل ما عرفنا امبارح كان موجود مع الهيئات، عرفنا أنه موضوع أمتى نبلش، بأكتوبر نبلش ينطلق. المنطقة الاقتصادية شو مطلوب مننا؟ كان مطروح أنه خي تتلزم القطاع الخاص. الهيئة الاقتصادية وين صارت؟ شو مطلوب مننا؟
1: بصراحة نحن المنطقة الاقتصادية بالماضي ايام معالي ري الحسن، نحن دعمنا بالمطلق، ما كان عندهم امكانيات، دعمنا بالمطلق كل مراحل التأسيس. واليوم بالمرحلة الجديدة باركنا للمجلس الجديد برئاسة الدكتور حسان ضناوي ودعمنا بالمطلق يلي انطلب منا المبلغ يلي انطلب لدراسات وضعناه كغرفة بتصرف.
0: طيب برأيك رئيس أنه هل يكفي أنه نعمل مجالس إدارة ونعمل دراسات؟ بدنا تنفيذ، بدنا بنى تحتية، بدنا نجيب مشاريع، بدنا نشغل العالم. يعني أنت مع فكرة أنه اليوم تنعمل من خلال تستثمر من خلال الشراكة بين القطاع
1: بالنسبة
0: للمنطقة الاقتصادية؟
1: أكيد أكيد. أنا بصراحة أنا بشوف مين هالشركات الكبيرة عالمية اللي عندها إذا بدك. يعني أنا شخصيا منحاز إذا بدك لموانئ دبي العالمية.
0: نعم.
1: اليوم بديروا 88 مرفق بالعالم. أنا
0: وعندهم مناطق اقتصادية هائلة،
1: واليوم يعني إحدى الشركات أخذة بجبل علي 625,000 متر، إحدى الشركات.
0: نعم.
1: نحن المنطقة الاقتصادية كلها 500,000 متر،
0: وما بدل تمشي بها
1: وإساها تحت مستوى الأرض. إساها هي
0: ودراسات
1: إساها تحت مستوى الأرض. أكيد نحن اجتمعنا نحن وسفيرنا السابق السيد فؤاد دندن بغرفة تجارة طرابلس، ونحن هو كان مواكب تواصلنا القديم مع موانئ دبي، واجتمعنا فيه وأبدأ رغبة أنه موانئ دبي ما عندها مانع تاخذ هالمشروع الصغير مثل ما هو.
0: كثير حلو
1: مثل ما هو.
0: طيب رئيس توفيق، كمان في ملف آخر يلي أنا يعني شمالي وبطرابلس، وكنت دايما بتعرف واكبكن ومكتبي بطرابلس سابقا قبل 2000، بس من كبير كثير. المهم معرض رشيد كرامي الدولي، معرض طرابلس، في مجلس إدارة كثير منيح، وكان يتعين رؤساء مجلس إدارة يكون عندهم بدهم الهمة ويحكوا أنه بدنا شغله. اليوم في وجهة لقلو يعني عينا وأهل وسهلا ومبروك، هل في وجهة أنت بتتأمل أن يكون في تشغيل وماذا يتطلب ذلك؟
1: هلأ الحقيقة يعني في ناحية المراحل الماضية كانت كل الأمور عائق بوجه إقامة استثمارات كبيرة نتيجة الوضع يلي كان سائد بذاك الوقت. ولكن اليوم نحن بمرحلة جديدة. هلأ صحيح أنه نحن ما وصلنا للأمن والاستقرار، وهذا شيء مرتبط أي استثمار كبير، قبل شوي حكينا مرتبط أي استثمار كبير بالأمن والاستقرار. ولكن فيني أقول لك أنه كان مجلس إدارة معرض رشيد كرامة الدولي وعلى رأسه الدكتور هاني شعراني، أو مجلس المنطقة الاقتصادية الخاصة وعلى رأسه الدكتور حسان ضناوي، الدكتور هاني شعراني والدكتور حسان ضناوي والمهندس اسكندر بندلي ومجلس إدارته وهيئة الطيران المدني، كلهم الحقيقة مجالس ورؤساء مجالس رائعين. ولكن بقدر نكون كمان واقعيين. أولا مرة صدلهم أي مبلغ، واثنين بوقت الحاضر عم بيقوموا بجهد ولكن ما عم يقدروا يجذبوا المستثمرين. يعني كل ما بيعملوا خطوة للأمام بيصير شيء بلبنان.
0: بالسكة الحديد سألك سؤالين وجاوبنا عليها، أنهي معك كلمة واحدة. سكة الحديد قريبا في دراسات، هلأ أمتى بتوقع نبلش نشوف هذه القطار ينطلق من طرابلس باتجاه الحدود السورية؟
1: هلأ لا يصير في مزايدة أو مناقصة حسب يعني يلي نحن عايشينه، انه من الشهرين للثلاثة لتكتمل يكتمل الملف. هلأ ساعتها بصير مزايدة او مناقصة، وبرأيي انا انه في جهات دولية مهتمة.
0: هلأ ما رحني خلصت الحلقة،
1: وحتى بالنسبة لمصفات طرابلس مصفات طرابلس قادرة تكون منصة لنفط والغاز، وفي جهات كثيرة
0: أكيد
1: عربية ودولية مهتمة،
0: والعراق مهتم يرد يدخل
1: النفط.
0: كلمة أخيرة بهالمشاريع هذيك اللي سوا، وين شايف؟ أعطينا شيء أمل حلو بآخر الحلقة، وين شايفين إحنا رايحين بطرابلس بشمال؟
1: أنا من الناس المتفائلين. ولكن أنا متفائل على ضوء
0: المعطيات.
1: بقدر اقول لك استاذ الفونس، وبقدر اقول للبنانيين انه طرابلس الكبرى من البترون لاقاصي عكار هي رافعه على الاقتصاد الوطني، ومحوريه الاستثمارات الكبيره والشراكات العربيه والدوليه في طرابلس الكبرى.
0: انا بشكرك رئيس توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس والشبان القيد في الاقتصادي، على كل هذا الكلام. بشكر دايما حضورك معي. يعني بدي اقول شغلة واحدة، اليوم حلقة مميزة كانت من بوابة طرابلس والشمال الإنمائية إلى كل لبنان، والأمل كثير كبير مع انطلاق هالمشاريع وجود رجالات مثل رئيس توفيق دبوسي، وأكيد بدعم من كل القطاع الخاص لبنان والهيئات الاقتصادية. شكرا لك. حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا انتهت. أطيب التحيات مني الفونزي ومن زميل هادي الهاشم. شكرا لكم.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
3: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب $4.40، 15 بيضة ب $1.40.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجزا للأخبار من صوتيكو للبنان. يسجل تحليق لطيران المسير في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. أفادت جيروسالم بوست هذا الصباح بأن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستأنف اليوم في واشنطن بعد جولة استمرت 11 ساعة وسط اتهامات إسرائيلية لحزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. موقع ولا الإسرائيلي أعلن من جهته أن تمديد مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن جاء بعد جلسة استمرت 11 ساعة وسط مساع أمريكية للتوصل إلى تفاهم أمني في جنوب لبنان. شددت النائبة ستريدا جعجع على أن الدولة في لبنان تقف اليوم أمام استحقاق وطني مصيري، فإما أن تستعيد قرارها الحر وترسخ موقعها الطبيعي كدولة سيدة مستقلة تمتلك وحدها حق تقرير المصير ورسم السياسات الداخلية وبعيدا من أي حسابات أو أجندات خارجية، أو أن تستمر في سياسة المحاور البائدة التي أدت خلال العقود الماضية إلى اقتحام البلاد أو إقحام البلاد في صراعات ونزاعات لم تكن تخدم تطلعات اللبنانيين ولا مصالحهم الوطنية. وأشارت جعجع إلى أن الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم يجب أن تستثمر عبر التأكيد على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني وإعادة تثبيت حضوره كدولة فاعلة في محيطها العربي والمجتمع الدولي. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إعادة التغذية إلى محيط السور الرئيسية بعد خروجها من الخدمة من جراء تعطل خط الزهران السور، وذلك جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن العمل مستمر لإتمام التصليحات في الجنوب والنبطية والبقاع الغربي ضمن الإمكانات المتاحة. كتبت قوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على أكس 26 حزيران اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، طريقها سهل أما نهايتها فكارثة، المخدرات دمار شامل.
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تستمر حركة عبور السفن من مضيق هرمز اليوم الجمعة رغم هجوم أمس، وفق ما كشف موقع بلومبرغ. رأى الحرس الثوري الإيراني أن تحرك مقاتلات إسرائيلية في أجواء محيطة بإيران هو تهديد خطير. أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا توقيف 7 أشخاص على خلفية هجوم بقنبلة استهدف كنيسا يهوديا في بلجيكا في آذار الماضي، ولفتت إلى أن في هذه المرحلة ولمصلحة سير التحقيق لا يمكن كشف مزيد من المعلومات. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت المدرسة
2: كنا
3: متأمل انا لبنان طلقة فضل.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: بين صفحات الماضي وصدى ذكريات، محطات بقيت بالوجدان، وأحداث تركت أثر بالزمن، وأعمال فنية رافقت مراحل من العمر، وأصوات ما زال أصحابها حاضرين بالذاكرة. برنامج حنين بيخدنا بحلقاته إلى تلك الأجواء من خلال أرشيف الإذاعة وبرامجها، ومن خلال الأعمال الفنية الراسخة بالذاكرة القريبة أو البعيدة للمستمع. ببداية حلقة جديدة من حنين، تحياتي وأمنياتي تمضوا برفقتنا عبر صوت كل لبنان. أحلى الأوقات.

0: حنين.
1: بأرشيف إذاعتنا برنامج بعنوان فونوغراف، أعدوا وقدموا وأجرى الأبحاث لكتابة نصوصه بشارة سيبا، وأنجز منه مئات الحلقات بوقت ما كان فيه إنترنت ويوتيوب ووسائل تواصل، ولا كانوا من مفردات ذاك الزمن الإعلامي بتسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة. بحلقة من حلقات فونوغراف تحدث بشارة سيبا عن مخالفة الموسيقار محمد عبد الوهاب لقواعد التلحين المعمول فيها بزمنه، وأعطى مثال على ذلك تلحينه لقصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي يا جارة الوادي، وخبرنا عن ردة الفعل اللي واجهها عبد الوهاب من الموسيقيين آنذاك. إليكم هالمقتطفات من فونوغراف.
2: صديق المستمع، من قواعد التلحين بالموسيقى الشرقية المتعارف عليها بين أهل المهنة بأنه أي عمل بيقوم بتلحين ملحن ما من مقام أو من نغمة معينة لازم ينهي عمله بالنغمة نفسها والمقام نفسه. وعن هالشي بيقول محمد عبد الوهاب أنه أول من خالف هالقاعدة إذا بيتحدث بأوراقه الخاصة بما يلي: أنا كسرت هالقاعدة في أغنية يا جارة الوادي، إذ بدأت من نغمة البياتي على مقام الدكة أي الري، وانتهيت بها على نغمة البياتي أيضا ولكن على مقام عشيران، أي إني بدأت بالبياتي على الري وانتهيت ببياتي على درجة اللا، وهيدي مخالفة صريحة للمقام. خلونا نسمع من محمد عبد الوهاب يا جارة الوادي، كلمات أحمد شوقي ولحن وغناء محمد عبد الوهاب.

وتابع طريقه مثل ما بيقول بتحطيمه للوثنية الموسيقية، فخرج عن القوالب، قوالب التأليف الموسيقي البشرف والسماعي واللونجا، إلى التأليف الحر، فأعطى فيه مقطوعات جميلة من أشهرها فانتزي نهواند، فرحة، حبي، إليها وغيرها كتير، وفتح بالوقت نفسه الباب أمام مؤلفي الموسيقى حتى يألفوا مثله بعيدا عن القوالب التقليدية. صديق المستمع، تحدث محمد عبد الوهاب بعد ذلك بأوراقه الخاصة عن وردة وصوت وردة وقال ما يلي: وردة صوت متوحش بغني على مزاجه، والمزاج أو الإرادة اللي بتسيره ما إلى حدود أو قواعد ثابتة، لذلك بشوفها أحيانا وهي عم بتأدي كأميرة بمنتهى الأناقة والتهذيب والرفعة، ثم بشوفها بتتقلب إلى شيء آخر بلفظة وتأديتها. وصوت وردة هو صوت جامح، وإذا تمكنت من كبح جماحه بالإرادة والتفكير الحسن تصبح شيء آخر. ولما بسمع وردة بحس بنشاط وشباب وأنا بصحة جيدة. هذا هو رأي محمد عبد الوهاب بصوت وردة. من مقطوعات محمد عبد الوهاب الموسيقية الشهيرة بنسمع فانتزي نهواند.

0: حنين. ربيع عام 2001 صدر لزياد الرحباني ألبوم بعنوان مونودوز، وكانت نجمته سلمى مصفي اللي سبق إلها وقدمت أعمال لزياد الرحباني أو شاركت فيها، مثل بمسرحية لولا فسحة الأمل بدور جرثومي وبالبرنامج الإذاعي العائل زيني، ووضعت صوتها أو شاركت بأداء بعض أغنيات زياد الرحباني، إلى أن كانت مشاركتها الأكبر بألبوم مونودوز اللي ضمن 11 قطعة بين موسيقى وأغنيات، هي مش بس تلفنلي، أنفير شينو، ممنيح الرسالة، ما عم بعرف ليه، وبتموت بلاك أند واي بجزئين، أسعد الله مساءكم، ولعت كتير، دعوة ضد مجهول، ما بتفيد، وقطعة موسيقية. بـ8 أيلول 2007، يعني بعد 6 سنين من هالإصدار، استضافت عبر الإذاعة الفنانة سلمى المصفي بحوار ضمن حلقة من برنامج استوديو الأصدقاء، وكانت عم تستعد لإطلاق عمل فني جديد بوقتها. الحديث اتطرق إلى جوانب عدة، بين تعاونها مع الفنان زياد الرحباني ورأيها بإعادة تقديم أغنية ولعت كتير من ألبوم مونودوز بأصوات فرقة الفوركاتس لغسان الرحباني. نسترجع مقتطفات من هالحديث مع سلمى مصفي واللي بيعود ليوم 8 أيلول 2007.
1: شو بيعني لك لما بينقال لك أنه سلمى مصفي أنه اللي غنت أنفير شينو؟
2: مزبوط، لأنه عدا عن الفيديو كليب اللي طلع من مونودوز ما نعمل ناس بتصير بتعرف الفنان من وراء كونسرت، وبعدين أنا ما كنت عايشة بالبلد وقت ظهر مونودوز، يعني عملنا الشغل، عملت كذا انترفيو، بعدين فليت، يعني ما كنت عايشة هون، الناس ما بتتذكر وجه غير إذا بتشوفه كل الوقت، تشوفه على تيفي كل الوقت، تشوفه على كونسرت كل الوقت، بتشوفه بس يمكن بتتذكر الصوت منهم اللي حبوا شو اسمه، بتذكر الصوت أكثر ما بتذكروا الوجه، يعني وجهي ما كتير عرف.
1: بس أنت من خلفية يعني فنية، لو وصلت على مونودوز كان في أعمال سابقة كتير مع زياد الرحباني،
2: صح؟
1: هل اللي بيشتغل مع زياد الرحباني بضل اسم زياد الرحباني هو الأساس وبصيروا البقية المجموعة؟
2: يعني بعتقد حسب شو بيعمل بعدين. يعني إذا بيضلوا يشتغل مع زياد أكيد بده يضلوا اسمه موصول فيه، اللي هو كمان يعني
1: مش بس موصول فيه، إنه منقول أعمال زياد الرحباني،
2: صح؟
1: بس مننسى أوقات إنه وراهن كان في مروان محفوظ، كان في جورجيت صايغ، كان في جوزيف صقر، كان في كارمن لبوس، كان في سلمى اللي اشتغلت معه كمان بأعمال عديدة، كان في أسماء يعني كتيرة. بيضل العنوان العريض هو
2: زياد الرحباني.

0: مسرحيه كذا لزياد الرحباني.
1: صح، بعتقد هذا طبيعي كمان لانه هو شخص معروف كتير يعني، وعنده عنده شو بيقولوا، عنده
0: طريقته، اسلوبه، خطه الفني،
1: عنده خطه الفني، وعنده بعتقد اذا الواحد بده يطلع حسب الشغل اللي بيعمله بعدين وقتها يعني بيصير عنده اسم لإله لوحده مثل ما بيقولوا.
0: سلمى مصفي الإنساني، قد ايه بتحسي حالك انه الشخصية الفنية اللي رسمت لك او رسمتيها لحالك من خلال عملك وبداياتك مع زياد الرحباني بتتناسب مع شخصيتك العادية يعني اليومية؟
1: ما بفتكر رسم لي شخصية يعني، بفتكر اخذ شخصيتي مثل ما هي زياد. هيدا المنيح فيه انه هو عادة دايما بياخذ شخصيات الناس مثل ما هي وبيشتغل حواليها.
0: يعني انت شخصية اوريجينال هيك بطبعك؟
1: ما بعرف اذا اوريجينال بس انا مثل ما انا يعني،
0: انه انا مثلا بدخني بايب
1: مثلا
0: يعني هاي مش كتير متداولة.
1: بس عارف ليش بلاش دخن بايب؟ مش نوقف السجاير بقى مشت.
0: شو الفرق؟
1: نيكوتين أقل، ما في الورق، ضرر شوية أقل. بس أقلك صراحة أحسن شي الواحد يوقف يعني، بس بتدخن عروية أكتر يعني، ما بتدخن هستيريا بالسيارة وبالشغل
0: لأنه بده تحضيراته وهيك، فما في أنت عم بتسوق
1: بدك يعني
0: مزاج يعني.
1: مزبوط مزاج يعني، بدك تكون قاعد ومرتاح بتدخن. شفت أنا كتير مرتاحة عندكم باستوديو عم دخن بايب يعني. أولا زياد كنت بعرفه من زمان يعني، في صحبة قديمة وشغل قديم معه يعني، حسب ما كتب الكلمات وعملنا السداع حسب ما شخصيته موجودة. وحتى بلولا فسحات الأمل يعني انكتبت جرثومة دوري مثل ما أنا وكنت وقتها شي بروح عبريس شي برجع وشي طلع ديني وفل ومدري شو، نفس الشي بالمسرحية
0: تعبر عن هاي الشخصية بالعمل المسرحي. سلمى من مونودوز أي أغنية أكثر بتحبيها بتحب تسمعيها؟
1: بلاك ان واي.
0: ليه؟
1: أبيض
0: واي
1: واي لأنه فيها كتير إحساس لأنها بتحزن يمكن ما بعرف.
0: ميالة أنت للحزن؟
1: لا بالعكس، أنا شخصيتي كتير فرحة، بس حلو الواحد يسمع أشياء بتحزن كمان، بتخليه يفكر أنه أوقاته الحلوة مهمة ولازم يستفيد منها.
0: بتعتبر حالك بتأدي أو بتغني؟
1: أنا أكتر بوصل
0: الفكرة
1: من عبر صوتي يعني، إذا حكيت أما غنيت تقريبا نفس الشيء. الطرب بحب اسمعه بس مش لإلي.
0: ولعت كتير سمعتيها باللوك الجديد؟
1: لا لأنه أنا صار لي شهر بس وصلت، وهلأ عم بتقلي أنت يعني، أنت بتعرف أكتر مني شو عم بيصير فيها. لو ولعت كتير وصلنا من شهر تقريبا وطلعنا قعدنا ببعقلين بقى ما سمعت شيء.
0: مقطوعة كنت عن الحياة الخارجية
1: وحلو الواحد يكون مقطوع.
0: ولعت يعني كتير غنوها الفور كاتس
1: هيك سمعت
0: بموافقة زياد الرحباني
1: افتكر
0: لا هو يعني عم خبرك الخبرية معلومات
1: ما عم قلك تعرف أحسن مني.
0: ما سمعتيها؟
1: لا ما سمعتها.
0: تحب تسمعيها؟ كيف طالعة؟ بلت ناخد رأيك فيها؟
1: إذا بدك
0: يلا.

0: هاي مقطع من ولعت كتير 2007 إذا بديك
1: 2007 صح.
0: شو اللي اختلف؟
1: الموسيقى هي نفسها ماينس وان يعني. اللي اختلف طريقة الإداء، كل واحدة بتوصل محل.
0: وين موصلة غنيتك يعني طريقة أدائك؟
1: اللي موصل بولعت كتير وحدة بدأ أكتر من هيك عم بتجرب توصل
0: الأمور إلى أحسن،
1: إلى أحسن للحبيب تبعها، وإنه خلص ما مش مش مش طالع من أمره شيء.
0: هون شو موصلين؟
1: ما بعرف ما بعرف شو بدي أقول لك. شو موصلين؟ عم بغنوا منيح.
0: شو رأيك بالتجربة ككل إنه تنعاد أغاني بصوت فنانين آخرين؟ يعني
1: هيدا بتصير بكل العالم وصارت عبر العصور، وأنا بفتكر كل تجربة إلها حق تكون موجودة والناس تحبها أما ما تحبها.
0: أعطاكي خبر أستاذ زياد الرحباني بالموضوع؟
1: لا ما
0: إنه رح تسمع الغنية بأصوات تانية؟
1: ما كان معي خبر.
0: على كل حال الملحن إله حق يبيع اللحن أكتر من مرة لأكتر من حدا، هو أدبيا بس يعني ما بيعملوا هالشي، بس ممكن الغنية نفسها نسمعها بكذا صوت.
1: أكيد. على كل حال إذا هلأ بتفوت على آي تيونز وبتحط مثلا اسم غنية في حسوب مانيا دي كارنفال، بتطلع لك شي 25 طريقة غنى ومع حدا جديد، ويعني اللحن واللي هو شيء منيح إنه بتصير الموسيقى يونيفرسال أكتر، مش مخصصة لشخص واحد، مخصصة لكل الناس اللي جعبلهم يعملوا
0: يعني. بتعتبر إنه هالغنية مثلا ممكن توصل لجمهور بركي بالأساس ما بيحب يمكن سلمى أو ما بيحب زياد الرحباني، ممكن لأنه بيسمع الفوركاتس وغنوها توصلهم الغنية؟
1: أكيد.
2: ب 11 اذار 2026 اعلنت وفاة متعهد الحفلات الشهير توروس سيرانوسيان اللي لقب بامبراطور السهر، واللي مسيرته كانت حافلة بمشاريع الفن والسياحة بلبنان والخارج خلال الزمن الذهبي للبنان بستينات القرن العشرين وما بعد، وحتى خلال سنوات الحرب. عام 2014 أصدر توروس سيرانوسيان كتاب تضمن مذكراته، وسجل عبر إذاعتنا مجموعة حلقات من برنامج ذكريات مستوحاة من هالكتاب اللي وضعه الصحافي لياس حداد. بالمقتطفات اللي رح نسمعها هلأ اخترت لكم قصة عرفت وقت حصولها ضجة كبيرة بالأوساط الفنية اللبنانية والعربية وأيضا بالأوساط السياسية، وبتعود أحداث هالقصة للعام 1980 يوم أطلت المطربة صباح بالبرنامج التلفزيوني الفرنسي لو غران تشيكي، وغنت بإحدى الفقرات مع المغني الجزائري الفرنسي اليهودي الدياني أنريكو ماسياس. إطلالة تلفزيونية فرنسية كلفتها مقاطعة عربية لم ترفع عنها إلا بتدخل سياسي سوري. توروس سيرانوسيان كان بهيداك الوقت وراء إطلالة صباح بالبرنامج التلفزيوني الفرنسي على اعتباره كان مدير أعماله ومتعهد العديد من حفلاته. نعود لكواليس ما حصل في ذلك الحين من خلال ذكريات توروس سيرانوسيان بصوته ومقتطفات من حديثه لإذاعتنا بحزيران 2014.
3: مثل ما قلت لك بمقابلاتي السابقة وتحكيتك عن ميري ماتيو وقت اللي خليتها أن تدعي فيروز للاشتراك معها بالتلفزيون الفرنسي، وقت رجعت لبيروت زعلت صباح، قلت لي توروس لك 20 سنة أنت من جهة مدير أعمالي ومن جهة منظم لبعض الحفلات، وأنا ما في مرة رفضت لك أي طلب، يعني أي سعر أعطيته أو أي حفلة أخذت بأي سعر، ما في مرة. بقى كنت مستنظرة منك أنه تاخدني أنا بدل ما تاخد فيروز، لأنه هيدي فيروز نالت دعاية كبيرة فيها. قلت لها معلاش، شوفي وقت إجت ميري ماتيو على لبنان استقبلتها فيروز، صار في صداقة بيناتهم، اضطريت أنا أنه أخد فيروز، بس معلاش بمناسبة تانية بعوض عليك وباختك. ما أنا كنت بباريس كان عندي اجتماع مع ديميس روسوس، قال لي أنا بالتلفزيون، تعال نحكي بالتلفزيون. رحت على التلفزيون لقيت أنه عنده حلقة مع جاك شونسيل. هلأ جاك شونسيل كان يقدم حلقات بتيتر لغران إشيكي، كل أول شهر كان يقدم حلقة مع فنان عالم. بقى ديميس روسوس عرفني على جاك شونسيل، وأنا كنت من الأشخاص أنه ما أترك فرصة مناسبة أني أقدر أتعرف على شخصية فنية أو إلى علاقة بالفن إلا ما أتعرف عليه. يعني أنا حتى حشرت حالي تتعرفت على جاك شونسيل لحتى أطلب منه أنه يعزم صباح بحلقة من الحلقات لحتى مثل موعد صباح أني عود عليها. جيت قلت له لجاك شونسيل في مطربة لبنانية عاملة 85 فيلم سينما ومسجلة 4000 غنية اسمها صباح، إذا مش سمع فيها ولا بتعرفها أيد هالاسم واسأل عنها مش أنت تشوف شو قيمتها الفنية في العالم العربي، وبتمنى عليك أنه بأحد الحلقات تستضيفها. أخذ الاسم وقال لي أوكي، وأخذ عنواني قال لي بتصل فيك. وراحت العملية 6 أشهر، بعد 6 أشهر بيتصل فيي بيقول لي عندي حلقة بتاريخ كذا بقدر أني استضيف فيها صباح، شوف إذا صباح فاضية ببعث لك تذكرتين سفر معزومين يومين بأوتيل جورج الخامس بباريس على حساب التلفزيون. كان صباح بمصر، اتصلت بصباح قلت لي برنامج سامعة فيه كتير حاضرة بعض الحلقات فيها وبهمني أمره كتير طروس، أنا بشتري تذكرتك وتذكرته وما بدنا نزعج التلفزيون الفرنسي. قلت له لا، التذكرتين مأمنين والأوتيل مأمن. قلت له أنا بتروحي من مصر؟ قلت لا، بيجي على لبنان ونروح سوا. اجت على لبنان بعتولنا التذاكر ورحنا. هلأ عرف بالموضوع المرحوم حكمة وهبي لأنه كان هو المذيع الأول صح. في راديو مونتي كارلو بيتصل فيي حكمة وهبي على لبنان بيقول لي طروس مرور صباح مع جاك شونسيل موضوع كتير مهم وأنا بهمني أني أنا أقدم صباح بهالبرنامج. جاك شونسيل بيكون عنده عدة فنانين بهالبرنامج يقدمون هو، بس خليني أنا أقدم صباح كعربي، أنا بقدر أقدم صباح أحسن ما أنه يقدمها جاك شونسيل. قلت له خلاص اعتبر أنه أنت رح تقدم صباح. شو عمل حكمة وهبي؟ دعا كل الصحافي العربية المتواجدة بباريس وقال لهم أنه صباح رح تشترك ببرنامج جران إشيكي مع جاك شونسيل وأنا رح أقدمه. ودا الصحافي، إجوا الصحافي على الأوتيل، حتى كان التلفزيون بعتنا باص وبعتنا السيارة، حتى أنا طلعت بالباص وطلعت بعض الصحفيين بسيارة صباح. كان لازم تقدم هالأغنيتين تقدمهم بلاي باك. صباح قلت لي أنا تروس بدي فرقة موسيقية. اتصلت بالتلفزيون إلا أن إحنا ما عنا ميزانية لفرقة موسيقية بدها تغني مثل ما غنى غيرها بلاي باك.
0: لا.
3: قلت له ما عندهم ميزانية. قلت لي أوكي لا أنا بدفع. قلت لي في حسن بو السعود بليال ديزلار وبعد الظهر فاضي بتلفن له وبتجيب لي فرقة حسن أبو السعود يدقولي بالغنيتين وأنا بدفع. قلت له طيب. تلفنت حسن أبو السعود وطلب 3000 دولار. قلت لي أوكي أنا بدفع. عطتني
0: الموسيقى المصري يعني.
3: إيه هو هاي الموسيقى، هو رئيس فرقة.
0: نعم.
3: عطيتني 3000 دولار ودفعتهم. يعني هي يفكر أنه مرأت وهي دفعت الفرقة الموسيقية. قبل ما نروح على التلفزيون حكيت مع جاك شونسيل أنه بدي حكمة وهبي. قلت له مين حكمة وهبي؟ هو يقدمه. قال لي لا أنا ضيوفي أنا بقدمهم، هذا برنامج بخص جاك شونسيل وكله ضيوفي أنا بدي أقدمهم، ليش بده حكمة وهبي يقدمهم؟ حاولت المستحيل غير ممكن. تلفنت لحكمة وهبي واعتذرت. حكمة كان ذكي من أكبر الأذكياء يلي بالعالم الفني يلي تعرفت عليهم. شو بيعمل حكمة؟ بما أنه كان وعد الصحافي العربية أنه صباح مرأة ببرنامج جران إشيكي وأنا رح أقدمهم، تلفن لكل الصحف العربية قال لهم أنا عرفت أنه مشترك بنفس البرنامج المطرب اليهودي أنريكو ماسياس ومشان هيك أنا اعتذرت أني أقدم صباح. هلا أنا ما عرفت أنه هو
0: يعني
3: اتصل
0: الله يرحمه هو بلش عمل الضرب فيها؟
3: يعني مش أنه هو نبه الصحافة شو رح يصير وانسحب. اوكي هلا انا ما عرفت انه هو اتصل بالصحافه والصحافه رايحه ومستعده شو بده يصير. هلا انا جاك شونسيل قال لي الساعه 10 مثلا بتكون واقفه صباح على الاوضه، بس انا اقدمها على باب الاوضه
0: تطلع على المسرح.
3: اوكي هلا نحن موجودين بتياتر وفي اكثر من 1000 شخص متواجدين، شوي زي انه هلا بقدم لكم اكيد باللغه الفرنسيه مطربه العرب الاولى صباح. بس قال صباح طلعت بلشت باول غنيه، بس خلصت أول غنية كان متواجد بين الجمهور أنريكو ماسياس.
0: كان بين الجمهور ولا كان بين الفنانين؟
3: كان بين الجمهور، بين الجمهور، بس كان من الأشخاص يلي هنو جاك شونسيل داعيون تيشاركوا بهالبرنامج.
0: لا.
3: هلأ يمكن جاك شونسيل لعب لعبة، هاللعبة طلعت لعبة مش نظيفة، لعب لعبة أنه يخلي مطرب يهودي يعزف أو يغني لمطربة عربية تفرجيهم أنه يلي بيختلفوا بالسياسة بيتفقوا بالفن. أنا هيك اعتقاد. هلا بس خلصت أول غنية صباح بيجي أنريكو ماسياس حامل الجيتار بيبص لإيدا وبيقول له أنا جزائري الأصل وبعرف كل أغانيكي بقلبي، بتسمحي له أنه دقلك على الجيتار بغنيتك التانية؟ بتقوم بتبوسه صباح وبتقول له أهلا وسهلا فيك، بتغني الغنية وأنريكو ماسياس عم بيعزف له على الجيتار.
0: نعم.
3: والصحافة العربية عم بتصور. تاني يوم تطلع بكل المجلات والصحف العربية في باريس صور صباح عم بتبوس إنريكو ماسياس بعنوان صباح تشارك في برنامج جران أشيكي مع جاك شونسيل وتقبل المطرب اليهودي إنريكو ماسياس من على شاشة تلفزيون فرنسا. ولا بتنتقلها كل مجلات وصحف العالم العربي. ما تعرف أنه مكتب مقاطعة إسرائيل بيجتمع مرة بالسنة. بعد 3 أشهر كان في اجتماع بالجزائر لمكتب مقاطعة إسرائيل. نعم. بهالاجتماع بيحطوا صباح على الليستة السوداء. بيمنعوا دخولها العالم العربي، بيمنعوا أغنية بالأزاعات، وبيمنعوا أغنية بالتلفزيونات. وبقيت صباح 2 سنين ما تقدر تعمل حفلة ولا صوت يطلع بالتلفزيون أو بالإزاعات أو بهذا. عملنا عدة مؤتمرات صحفية نوضح الموضوع كيف صار، ولا كان ممكن. بقيت صباح على الليستة السوداء إلى أن بعد مرور 2 سنين كان مكتب مقاطعة إسرائيل مجتمع في الشام، وكان وقتها مصطفى طلاس وزير الدفاع وقائد الجيش السوري. بيجي مصطفى طلاس على الاجتماع وبيقول لهم هيدي صباح مطربة عربية أصيلة، وشي اللي صار معه هو غدر. وقت اللي غنت مع إنريكو ماسياس ما كانت تعرف إنه إنريكو ماسياس يهودي، وما بطلع من الاجتماع إلا ما تشيله صباح عن ليستة السوداء. فعلا هذا اللي صار إنه طلعوا بقرار إنه شال صباح عن اللائحة السوداء، ورجعت إنها تسافر وتغني في كل العالم العربي.

حنين. من أسطوانات زمان هي الفقرة الأخيرة المعتادة بحلقات برنامجنا. أسطوانة هالحلقة من حنين عنوانها ألوان من أنغام فريد الأطرش، صدرت عام 1977 عن شركة صوت لبنان روبير خياط وشركاه مؤسسة تيودور خياط. الأسطوانة تضمنت 7 قطع فنية كلها من ألحان الموسيقار فريد الأطرش. على الوجه الأول تقاسيم عود لفريد الأطرش ومحمد رشدي بأغنية عشرية كلمات حسن أبو عثمان، مها صبري وأغنية يا ناس ياهو كلمات حسين السيد، ثم موسيقى ليلى لفريد الأطرش. على الوجه الثاني من الأسطوانة بغني وديع الصافي من كلمات ميشيل طعمي على الله تعود، وفهد بلان ما قدرش على كده كلمات صلاح جاهين، وأيضا أغنية للفنان طروب من كلمات ميشيل طعمي وعنوانها على الكورنيش، وهي آخر أغنية اتضمنتها هالأسطوانة. الغلاف الأول للأسطوانة اتضمن عنوانها وصورة لفريد الأطرش وصور أصغر حجما منها للفنانين وديع الصافي، فهد بلان، محمد رشدي وطروب. على الغلاف الثاني عنوان الأسطوانة مجددا وتفاصيل الأغنيات اللي ذكرنا لكم إياها، وأعلانات لإصدارات أخرى عن شركة روبير خياط صوت لبنان، وهي أسطوانة فريد الأطرش يا حبيبي يا غيبين تسجيل حي، ثم أسطوانة فريد الأطرش زمان يا حب تسجيل حي، وأسطوانة وردة كلمة عتاب تسجيل حي، وأخيرا أسطوانة وردة أحضنوا الأيام تسجيل حي. من أسطوانة ألوان من أنغام فريد الأطرش اخترت لكم لختام هالحلقة من حنين أغنية على الكورنيش لطروب كلمات ميشيل طعمي وألحان فريد الأطرش.

شوية وما تغيبيش عالكورنيش عالكورنيش

استمعتوا عبر صوت كل لبنان لحلقة من برنامج حنين. بودعكن وبوعدكن بلقاء آخر بيتضمن المزيد من مواد الذاكرة والذكريات والحنين. مع تحياتي شادي معلوف.

0: حنين عصوت كل لبنان. الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة 10:30 صباحا، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع videolinews.com وتطبيق videolinews.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: الدور اللبناني لكرة السلة، مستوى الفرق بالدور نصف نهائي ومين عنده الأفضلية لحصد لقب البطولة هالموسم، بيتناولهم رئيس نادي برينرز ونجم كرة السلة السابق رودريك عائل، اللي بيتحدث أيضا عن أهداف النادي وطموحاته. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني عصوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أريال 4 كيلو ب $9.40 رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80
1: يا ويلي ملشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوش انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
0: إنها 11:15 في صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد القوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفل ورأى عون في هذه المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره وتثمينا حقيقيا للدور الذي تطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها معربا عن تقديره للتأكيد الإيطالي الفرنسي المشترك على ضرورة عدم ترك أي فراغ خطير في مرحلة ما بعد اليونيفل إذ يتطابق هذا التوجه مع الرؤية اللبنانية الثابتة القائلة بأن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب وصون سيادته وأكد رئيس الجمهورية أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجذبات الإقليمية مجددا انفتاح لبنان على التنسيق مع شركائه الدوليين بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويرسخ الاستقرار في المنطقة اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة معتبرا أن إسرائيل في لبنان لا بسبب الصواريخ بل لأنها تريد ابتلاعه واحتلاله وفي كلمة له في ختام المسيرة العشوائية في الضاحية الجنوبية شدد قاسم على أن على السلطة توحيد الصف في وجه العدو ووقف تنفيذ إملاءات الوصاية ومصالح أمريكا وإسرائيل معتبرا أن السلطة لا تستطيع أن تعادي أكثر من نصف الشعب اللبناني وأن تستمر بشكل طبيعي أضاف قاسم المقاومة قوية ونحن معكم إن سرتم في طريق السيادة وأكد ألا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل ولا حضور جزئيا لها على أرضنا لافتا إلى أن المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها وإمكاناتها وهي عماد استقلال لبنان نقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن واشنطن تتفهم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وإن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان. في غضون ذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوبي لبنان، خلافا لتصريحات القيادة السياسية الرافضة لذلك.
8: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأى الحرس الثوري الإيراني أن تحرك مقاتلات إسرائيلية في أجواء محيطة بإيران هو تهديد خطير، فيما اعتبر مقر خاتم الأنبياء أن تحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء دول مجاورة تشكل تهديدا لإيران، وقال من حقنا الرد إذا لم تكبح واشنطن جماح إسرائيل. هذا واعتبرت الخارجية الإيرانية أن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي يوم أمس تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية، وكان بيان أمس قد شدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، رافضا فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على المضيق. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

بصبحية ندى هالسبت، تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن الجميل مع الأخت مرانا سعد، وأمسية مع الميس

الأستاذ بسام شليطة لتتحول الموسيقى جسر للخير وللعطاء. عرس حمانة يلي صار ترند على السوشيال ميديا مع العروسين ماريان جيم ونجيب رزق. مسرحية ببرشلونة One More Show أي متى ووين؟ التفاصيل مع لوسيان بورجيلي. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي الممثلة أنجو ريحان. شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

الكاتب والباحث السياسي الدكتور حارس سليمان تحت الضوء. إلى متى يبقى لبنان صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية؟ هل نعيش في ظل دولة المحاسيب أم الدولة العميقة؟ من يتحمل مسؤولية تعويض المتضررين من الحرب؟ من سيمول إعادة الأعمار؟ وكيف ستجري؟ وما مدى واقعية الرهان على المناطق التجريبية؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3.90 دولار.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من 95 دولار اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
9: أسعدتم أوقاتا إنها 12:15 في صوتي كل لبنان هذا عرض للأخبار أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس ستستمر ليوم إضافي وأوضحت الوزارة أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف الجمعة وأضافت في بيان المحادثات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية واليوم نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن واشنطن تتفهم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وإن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن قواتنا ستبقى في لبنان وسوريا وغزة من دون حد زمني ونحن مستعدون لمهاجمة إيران إذا تعرضنا لهجوم بسبب عملي في لبنان في غضون ذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان خلافا لتصريحات القيادة السياسية الرافضة لذلك أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية مجددا انفتاح لبنان على التنسيق مع شركائه الدوليين بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويرسخ الاستقرار في المنطقة الرئيس عون رحب بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني أمس في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد اليونيفل ورأى عون في هذه المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان وتثمينا حقيقيا للدور الذي تطلع به القوات المسلحة اللبنانية من حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها معربا عن تقديره للتأكيد الإيطالي الفرنسي المشترك على ضرورة عدم ترك أي فراغ خطير في مرحلة ما بعد اليونيفيل، إذ يتطابق هذا التوجه مع الرؤية اللبنانية الثابتة القائلة بأن الجيش هو الضمانة الوحيدة لأمن الجنوب وصون سيادته. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة، وأن الحزب كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي، ودخلنا مرحلة جديدة، معتبرا ألا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب غير المشروط. وفي كلمة له في ختام المسيرة العشرائية في الضاحية الجنوبية، شدد قاسم على أن على السلطة توحيد الصف في وجه العدو ووقف تنفيذ إملاءات الوصاية ومصالح أمريكا وإسرائيل.
10: شكرا لإيران، وسنبقى معك، نريدك إلى جانبنا، ونريد أن نكون وحدة حال، لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا، لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل. نعتبر أن سقف السيادة يمكن تحقيقه بأن نبقى في إطار نتائج اتفاق 27/11/2024. المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها، وهي الآن عماد استقلال لبنان. على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: جمع الكلمة ووحدة الصف. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة، المقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان. ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأمريكا. ليش أنتم بلبنان؟ شو في عندكم شيء تقدروا تقارعوا فيه؟ كفوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تضغط عليكم لجركم إلى الفتنة ومصالحة إسرائيل، وتعاونوا إلى الحد الأقصى مع الدول العربية والأجنبية الذين يساعدون لبنان.
9: بالتزامن مع مسار المفاوضات، ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات وعمليات عدة رغم وقف إطلاق النار. فذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3200 قتيل لحزب الله سقطوا منذ آذار حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم القضاء على 10 عناصر للحزب منذ أمس. وفي الميدانيات، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة النبطي الفوأة وغارتان بلدة علي الطاهر، وأدى انفجار جسم غريب من مخلفات حرب في بلدة المنصور إلى سقوط ضحية وإصابة آخر بجروح حرجة، فيما سجلت عمليات جرف وحرق للمنازل في بلدة مركبة قضاء مرجعيون. كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر أكس: يتفقون على كل شيء ويدعون الخلاف على سلاح. تتفق الحكومة بكل مكوناتها على التعيينات والحصص والضرائب وتفريض رسوما إضافية على الناس. لم تكتفي ب 20% من التضخم من بداية الحرب، بينما التضخم 2% في بلد مثلنا. أسعار المحروقات تنخفض عالميا وترتفع لدينا. أضاف باسيل: نحن وحدنا المعارضة وسنطعن مجددا. توفي اليوم الوزير السابق بهيج طبارة عن عمر نهز 97 عاما. الرئيس سعد الحريري نعى الراحل، مؤكدا أن برحيله خسر لبنان قامة قانونية وسياسية كبيرة. النائب فؤاد مخزومي كتب بدوره على أكس: الوزير الراحل كرس حياته للدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء وترسيخ قيم العدالة.
11: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
12: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي يوم أمس تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية، محذرة من استمرار السلوكيات العدائية والتدخلية في المنطقة. وأكدت الخارجية الإيرانية أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها من دون تدخل أجنبي. وكان بيان أمس قد شدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، رافدا فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على المضيق. بعد توقف لأربعة أشهر أعلنت إيران استئناف العمل بمطار كيش الدولي. أفادت التقارير الغربية بأن موجة الحر التي تضرب أوروبا تتخطى اليوم 35 درجة تؤثر على 150 مليون شخص على الأقل. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
5: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة، وبدأت بشكل رسمي ومنظم منذ أواخر الستينات، وبعدين تحولت إلى ظاهرة عالمية تجمع الموسيقى والرياضة والثقافات. مونديال 2018 أقيم بروسيا، وأغنية المونديال حملت عنوان Live It Up. أغنية مونديال 2018 أداها المغنيين الأمريكيين ويل سميث ونيكي جام مع مغنية بوب من كوسوفو تدعى إيرا إستريفي، مشهورة عالميا بأغنية بومبون. لكن للأسف تعرضت الأغنية لانتقادات كبيرة، لأن الجمهور شاف إنها أقل حماس من الأغاني الأخرى، فكان صعب كتير على الجمهور يحب أغنية للمونديال بعد الوكا وكا. إلا أنه مونديال روسيا 2018 أوصل كرواتيا لأول مرة إلى النهائي.

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو $9.40، فخادة دجاج الكيلو $1.20.
5: الوحش
6: وحش وحش وحش،
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش،
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
9: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوا على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساءً سبوتنيك
7: إذاعة سبوتنيك
6: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان
8: بصبحية ندى هالسبت تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن الجميل مع الأخت مرانا سعد وأمسية مع المايسترو بسام شليطة لتتحول الموسيقى جسر للخير وللعطاء عرس حمانة يلي صار ترند على السوشيال ميديا مع العروسين ماريان جيم ونجيب رزق مسرحية ببرشلونة One More Show أيمتى ووين التفاصيل مع لوسيان بورجيلي صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان
9: صاير بيتوتي كتير

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو $9.40، فخاد دجاج الكيلو $1.20.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: مهلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه لك يسلم يا بطل.
8: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
10: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
11: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. نوه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج من موقف داعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة، والذي يعكس عمق الروابط التي تجمع لبنان بدول المجلس. ثمن عون تأكيد دول مجلس التعاون أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة بما يلبي تطلعات اللبنانيين إلى دولة قوية قادرة عادلة، معربا عن تقديره لدعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. الرئيس عون أعرب عن امتنانه لاستعداد دول الخليج لمواصلة دعم لبنان إنسانيا وتنمويا بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني، مؤكدا أن لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة. يسجل منذ بعض الوقت تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء ضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مستوى منخفض. أما جنوبا فأفيد بتوغل قوة إسرائيلية من حداثة باتجاه مشارف حريص، منفذة عمليات تمشيط وسط تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي. تعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا واوية. نعيم قاسم يواصل الشعارات بينما الحقيقة موجودة على أرض الواقع. وأرفقت واوية منشورها بفيديو لها أفادت فيه بأنها في نفق تابع لحزب الله في بلدة مجد الزون في قلب منطقة سكنية. أضافت: لم يعد هناك ما يثير الدهشة، مرة جديدة أنفاق تحت المنازل، مستودعات أسلحة بين مدنيين، مقار قيادة مخبأة داخل القرى. تابعت: بينما يواصل قاسم إطلاق الشعارات يترك حزب الله لبنان يغرق في الأزمات، يواصل دفن موارده تحت الأرض بدل الاستثمار في شعبه. واليوم ومع تآكل قدرات حزب الله تبقى هذه الأنفاق شاهدا على حقيقة واحدة: حزب الله بنى مشروعه تحت بيوت اللبنانيين، لا من أجلهم بل على حسابهم. دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي للاتحاد الخميس المقبل لاتخاذ الخطوات اللازمة احتجاجا على المرسوم الذي يضر بشكل كبير بالعمال والموظفين وفئات الشعب اللبناني كافة في مختلف القطاعات في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة والركود وتباطؤ الحركة الاقتصادية. نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بحثت في التداعيات السلبية لمرسوم زيادة الرسوم على المواد المستوردة من 1 إلى 3% على الاقتصاد عموما وعلى القطاع السياحي خصوصا. النقيب توني رامي قال: في زمن الحرب واقتصاد الحرب وتداعيات الحرب ومع انعدام القدرة الشرائية واضمحلال الطبقة الوسطى كثرت الجباية، أشرفت الدولة على النهاية. النهاية.
12: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
13: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
14: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
11: أوضحت الخارجية الإيرانية أنها لا تضمن السفن غير الملتزمة ممرات العبور المعلن عنها بمضيق هرمز. نائب وزير الخارجية الإيرانية شدد على أن أي إطار عمل لعبور المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع. توازيا أعلنت كوريا الجنوبية خروج 8 سفن أخرى من مضيق هرمز. وفي الخبر الأخير، في خلال الاجتماع الوزاري للطاقة لدول البريكس المنعقد في الهند، جددت الإمارات التزامها تعزيز أمن الطاقة العالمي. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

بصبحية ندى هالسبت، تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن الجميل مع الأخت مرانا سعد، وأمسية مع المايسترو بسام شليطة، لتتحول الموسيقى جسر للخير وللعطاء. عرس حمانة يلي صار ترند على السوشيال ميديا مع العروسين ماريا نجيم ونجيب رزق. مسرحية ببرشلونة وان مور شو، أي متى ووين؟ التفاصيل مع لوسيان بورجيلي. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
1: اسأل أكثر.
2: مرحبا بكم. بين واشنطن وطهران لم تعد مذكرة التفاهم سوى اختبار أولي للنوايا، فمضيق هرمز الذي بدأ في لحظة أو بدأ في لحظة ما بوابة لخفض التصعيد يتحول اليوم إلى عقدة تفاوضية كبرى. واشنطن ترفض أي رسوم أو ترتيبات إيرانية منفردة، وطهران تتمسك بأن أمن الملاحة الذي لا يمر من خارج قنواتها، وبين الموقفين تتحرك دول الخليج بحثا عن ضمانات، وتضغط إسرائيل لمنع أي اتفاق يمنح إيران مالا ونفوذا أو شرعية إقليمية. فهل نحن أمام خلاف تقني حول الملاحة في هرمز، أم أمام صدام أعمق على قواعد ما بعد الحرب؟ وهل تسعى واشنطن إلى اتفاق يقيد إيران، أم تحاول طهران تحويل المضيق إلى ورقة تفاوض دائمة؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com، والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل تفشل واشنطن وطهران بالتوصل إلى اتفاق نهائي بسبب الخلافات حول مضيق هرمز وملفات أخرى عالقة؟ الإجابة بنعم أم لا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. معنا من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري الأستاذ ماركو مسعد. مرحبا بكما، وسأبدأ معكما بداية بسؤال هذه الحلقة. برأيك أستاذ ماركو، فعليا هل هذه الملفات العالقة بين واشنطن وطهران ربما تتسبب في إفشال التفاهم وبالتالي الاتفاق؟
3: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. يعني بعد توقيع مذكره التفاهم بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، كنا نعلم بان هناك كثير من الملفات العالقه، وكنا نعلم بان فتره 60 يوما كانت مخصصه للحديث عن هذه الملفات العالقه. وبكل تاكيد مضيق هرمز اصبح من ضمن الملفات التي تم اضافتها بعد الحرب، ولكن بكل تاكيد هناك ايضا ملفات اخرى مهمه بالنسبه للاداره الامريكيه. يعني عندما نتحدث عن مضيق هرمز، فاعتقادي زياره وزير الخارجيه الامريكي مارك روبيو الى دول الخليج بالأمس واليوم، وهذا البيان الذي أكد على حرية الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر مكسب للقانون الدولي ومكسب للإرادة الأمريكية. لماذا؟ لأن كانت إيران تتحدث وتقول بأنها تفرض رسوم بيئية أو رسوم على العبور، وكانت تربط ذلك باعتبارات بيئية، وكانت تقول أيضا بأن هذه الرسوم مرتبطة بشكل كبير بتفاهمات ما بينها وبين عمان وبينها وبين الدول المتشاطئة. فإذا الدول المتشاطئة نفسها الآن خرجت مع بيان أمريكي وقالت بأن نحن مع حرية الملاحة في مضيق هرمز، ونحن لا يمكن أن نفرض رسوما أو ضرائب بأي شكل من الأشكال. فاعتقادي هذا البيان بيان موجه بشكل كبير إلى الإدارة النظام الإيراني بأن لا يتم استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط. من الممكن أن تفشل المفاوضات بكل تأكيد، ولكن ما يحدث الآن من أن إيران تحاول الالتفاف على هذا الاتفاق، فاعتقادي يعتبر تفاوض ليس من حسن النوايا، ومن الممكن أن يشكل حجر عرقلة كبير بالنسبة للمفاوضات بشكل كبير.
2: طيب أستاذ سعيد، أسمع رأيك فعليا، هل تعتقد إيران بشكل أو بآخر بأن هذه الملفات العالقة، منها قضية هرمز، تشكل أحد الملفات التي ستهدد التفاهم؟
4: تحية طيبة لك أستاذ رانيا ولضيفك ولجميع المشاهدين. لا، هو عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بما توقع عليه ونقضها للعهود هو الذي يهدد كل شيء، يهدد مذكرة التفاهم ويهدد الوصول إلى اتفاق جديد حول الملف النووي والملفات الأخرى. ويعني تغيير كلام ترامب في كل لحظة وفي كل ساعة هو الخطر. يعني يأتي ترامب مرة يقول سأعيد الأموال التي تمت قرصنتها من قبل أمريكا وأفرج عنها لأنها أموال إيرانية ويجب أن تعود لإيران، وبعد ذلك ينغلب ويقول يجب أن تشتروا منا ذرة وحنطة وما بعرف يعني محصولات زراعية، ومرة يقول سوف لنا أعطي الإيرانيين شيئا. يعني هذا الكلام بالإضافة إلى تدخلات الولايات المتحدة في المنطقة، على عكس ما يقول ضيفك وهو يعرف تماما أن روبيو جاء اليوم للأسف الشديد ليتدخل بشؤون دول المنطقة وليمارس عليها تهديدات وضغوط من أجل أن يعني تقف ضد إيران وتقف حتى ضد مصالحها. ولدينا دليل واضح على هذا الكلام عندما يأتي ترامب ويهدد سلطنة عمان خلال الفترة الأخيرة ويقول سأدمر هذا البلد إن فكرت بفرض رسوم. فمن الطبيعي يعني هذه الدول وهي تعتمد في

0: والأمر هذا تحديداً يهدد أمن الملاحة العالمي. نحن لا نتحدث فقط عن جزئية صغيرة.
1: ونحن مع الأمن العالمي أستاذ رانيا، ونحن مع أن تكون المنطقة هادئة، ونحن أيضا مع أن لا تكون المنطقة منطقة عسكرية وأن لا تكون فيها حروب، ولكن كل من فعل عكس هذا هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي عسكرت المنطقة الخليجية ومضيق هرمز وجاءت بأسطولها بشكل غير قانوني للمنطقة، وهي التي أدخلت المنطقة والعالم في فوضى وفي حروب، وهي التي أضرت بالاقتصاد العالمي. وليس نحن، نحن ندافع عن أنفسنا ونحن جالسون في حدودنا وفي بلدنا، ولم نهدد أحدا ولم نذهب إلى القرب من حدود أي بلد، لا أمريكا ولا غير أمريكا. لذلك على الأمريكي أن يغير في سلوكه. لا يأتينا يعني الآن الضيف يقول هل رأيتم الآن الدول كلها تعارض إيران حتى الدول الخليجية؟ يا أخي هذا من يصدق هذا الكلام؟ أنت تأتي وتضغط عليها وتهددها بالدمار والحرب والقتل، وبعدين تخرج علينا تقول انظروا هذا رأي الدول أنها لا تريد يعني لإيران أن تكون لديها قواعد فيما يخص مضيق هرمز. نحن نريد هذه القواعد من أجل أن لا يهدد أمننا من قبل الأمريكيين ومن قبل الإسرائيليين، وإلا نحن صداقتنا معروفة مع سلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت والسعودية والعراق. طيب.
0: وصلت
1: وكل
0: الفكرة
1: هذه
0: أستاذ
1: الدول.
0: سعيد. نعم وصلت الفكرة. أستاذ ماركو، رأيك بما تحدث به ضيفي الأستاذ سعيد، خاصة أن الجزئية التي تحدث عنها هو فعليا تتمحور حول نقطة واحدة فقط، أن أمريكا هي التي دفعت إيران إلى التصرف بهذا السلوك.
2: اولا لم اكن اعلم ان مارك روبيو اتى الى المنطقه ودول الخليج لكي يتدخل في شؤونها. هذه علاقات دوليه واتفاقات ما بين الولايات المتحده الامريكيه ودول الخليج، وهذا امر مفهوم في السياسه الدوليه، فلا اعلم ان كان مارك روبيو ياتي الى المنطقه لكي يتدخل في شؤون دول الخليج. وعندما نتحدث عن الشعوب، يعني لا ادري ايضا من ان النظام الايراني كان يحاول ان يحافظ على مصالح الشعوب الخليجيه والشعوب العربيه، في حين انه لم يحافظ على مصالح شعوبه اصلا. فاذا في اعتقادي الحكومات الخليجيه قادره على حفاظ على مصالح شعوبها، وقادره ايضا على الالتزام بالالتزام بالتزاماتها سواء في الداخل الخليجي او محيطها الخليجي. وعندما نتحدث بان الولايات المتحده الامريكيه يعني تحارب دول الخليج وتضعها تحت الدمار والقنابل، هذا ما فعلته النظام، فعله النظام الايراني ليست الولايات المتحده الامريكيه. النظام الايراني هو من ضرب
1: من كلام ترامب. وماذا اذا ما في مشكلة لو نسرد أن روبيو لم يأتي إلى تهديد الدول؟ لا فقط أجيبنا من فضلك، كلام ترامب عندما قال سأفجر سلطنة عمان ماذا يعني بهذا الكلام؟
2: هجاوبك. زي ما ترامب تحدث عن دول عن عمان وأنه سوف يكون باستهدافها، تحدث أيضا دونالد ترامب عن أنه سوف يكون بمحو الحضارة الإيرانية. هذه طريقة دونالد ترامب، ولكن هذه العلاقات الدولية يتم استخدامها من خلال الردع. لا أبرر ما قاله دونالد ترامب بخصوص عمان، ولا أبرر ما قاله دونالد ترامب بخصوص محو الحضارة الإيرانية، ولكن هذه هي طريقة دونالد ترامب. ولكن ماذا فعل ترامب مع دول الخليج؟ أتى بهم، يعني أرسل وزير الخارجية الأمريكي لكي يتفهم مصالح الدول الخليجية ولكي يأخذ منهم المواقف ويرتب المواقف، لأن كل المواقف التي حدثت اليوم في اعتقادي رسالة مهمة لإيران إن كانت تريد يعني أن تنتهك سياسة حسن الجوار. ومن يتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من ضغطت وهي من وضعت الحرب، هي إيران، هي من استهدفت البنى التحتية الخاصة بالدول الخليجية، والآن تتحدث عن علاقات إيجابية. لكن عندما فقط يتحدث الأمر أو يرتبط الأمر بفرض رسوم، ولكن الدول الخليجية اعتقادي أرسلت هذه الرسالة واضحة وصريحة بأنها ضد هذا وضد يعني محور الذي تقوم به إيران ومحور الشر من ميليشيات ومن أسلحة، وضد أيضا عندما نتحدث عن إيران الخاصة بحسن الجوار. فإذا فاعتقادي الرسالة مهمة، ويجب على النظام الإيراني أن يتفهمها جيدا بعيدا عن المشاعر، يتفهم السياسة الدولية وراءها.
0: طيب أستاذ سعيد، فعليا النقطة وضحت بما يخص موضوع الزيارة بهذه الجزئية تحديدا، لكن فعليا إذا كانت إيران تسعى إلى الوصول إلى تفاهم حتى على الأقل مع دول المنطقة، مع دول المشاطئة في مضيق هرمز، قضية الممرات البديلة لماذا رفضتها؟ ولماذا اليوم أي بحث عن أي حلول تسعى إيران بشكل أو بآخر لرفضه؟ ولاحظنا بشكل أو بآخر تصريحات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني والقضية التواصل مع القناة رقم 16 وكل هذه النقاط التي تدفعنا دائما للتساؤل أو تدفع الجميع للتساؤل، ما الذي يجعل إيران تتمسك بهذه الجزئية

0: كي تبقي سيطرتها على مضيق هرمز.
1: أستاذة رانيا، يعني أولا هي المشكلة في أن الآن الضيف يتحدث ويقول دعنا من كلام ترامب، وكأن ترامب يعني هو ليس الرئيس الأمريكي. ترامب هو الذي كما قلت هدد سلطنة عمان على العلن دون حياء وبوقاحة، والآن يقول لا هذا ليس مهم. يعني ترامب هو طبيعته هكذا يتحدث، هذا رئيس دولتكم يا عزيزي، إذا من هو المسؤول حتى نحن نعتني بكلامه في أمريكا؟ الرئيس إذا أنت تقول لي كلامه مش مهم ولا تستمع له. وقبل كم يوم أيضا ترامب عندما يقرد ترامب ويقول أنا سأتي للمنطقة وأنا سأتدخل وأخذ من دول العالم رسوم ب20% أو 30% من مضيق هرمز، وقبل ذلك اقترح على إيران ترامب أنه تعالوا لنزيح سلطنة عمان ونحن الأمريكيون وأنتم الإيرانيون تعالوا نتشارك ونسيطر على مضيق هرمز. هذا الكلام نحن سمعناه بأذننا من الأمريكيين في إسلام آباد، والآن يأتون يقولون ما تفعله إيران غير مقبول. ماذا تفعل إيران الآن؟ كل ما تقوله تقول أنا سوف لن أسمح للأمريكيين من الآن فصاعدا يأتون ببوارجهم وسطولهم البحري في مضيق هرمز.
0: هي لا تتحدث عن قضية مضيق هرمز أستاذ سعيد،
1: شعبي.
0: التساؤل اليوم على طريقة التعاطي الإيراني أستاذ سعيد، اليوم إيران اليوم تفرض بشكل أو بآخر آلية محددة للسماح بقضية مضيق هرمز وعبور الناقلات. هذه الجزئية التي أريد أن أسأل عنها، رفضت الممرات البديلة، تحدثت عن القناة رقم 16. باختصار شديد أريد أن أنتقل إلى الأستاذ ماركو لو سمحت.
1: لا، نحن الآن وعباس عراقشي غرد قبل قليل ومحمد باغر قاليباف تحدث والرئيس الإيراني تحدث وكل المسؤولين في إيران تحدثوا من أنه الآلية التي نريد أن ندير بها مضيق هرمز أولا وفق القانون الدولي، وثانيا بالتشاور مع كل دول المنطقة، وخاصة بالتشاور والتنسيق التام مع جارتنا العزيزة سلطنة عمان. هذا ما نقوله، نحن سنصل إلى صيغة مشتركة ترضي كل هذه الأطراف، ولكن الأمريكي أستاذ رانيا لا يعجبه هذا، يقول أنا ليس مهتم بالدول الخليجية، أنا يجب أن أقرر لهذه المنطقة وشعوبها، يجب أن تأتي إسرائيل وسفنها العسكرية ونحن نأتي بسفننا العسكرية لنملأ قواعدنا العسكرية بالسلاح حتى متى ما أشأنا نستهدف إيران ونضرب إيران ونحتل إيران. إيران تقول له كلا سوف لن نسمح لك بهذه الأفعال، طيب. ولكن مرحبا بالقانون الدولي ونحن خاضعين للقانون الدولي، ولكن القانون الدولي وليس قانون أمريكا وليس قانون ترامب وليس طيب.
0: لكن القانون الدولي لا يسمح للدول ما لا يسمح الدول الموجودة على ممرات بحرية، وأتمنى تصحيح المعلومة هذه إذا كنت مخطئة، أن تفرض هذه الدول أي أتاوات أو أي رسوم على عبور الناقلات النفطية. أريد أن أنتقل إلى أستاذ ماركو. أستاذ ماركو، فعليا نعود على نفس النقطة الحديث بأن أمريكا هي التي دفعت إيران لأن تفرض كل ما تفرضه في قضية مضيق هرمز. أسمع رأيك وتعليقك على ما تحدث به أستاذ سعيد.
2: أنا عندي مشكلة أن أنا غير قادر على الرد على خطاب المشاعر، خطاب العواطف. نتحدث عن حقائق، يعني نتحدث عن أن الرئيس
1: ليس مشاعر ولا عواطف.
0: نسمع أستاذ سعيد.
2: لم أقاطعك، لم تجاوب على أي سؤال بحقائق، فقط تجاوب على الأسئلة بطريقة عاطفية وطريقة مشاعرية وطريقة تدغدغ العواطف، ولكن يعني تتجاهل الحقائق المعروفة. الآن نتحدث عن هذا القمة الأمريكية الخليجية وهذا الخطاب الكبير الذي حدث اليوم، من أنكم تتحدثون عن أن عمان وافقت، عمان ودول الخليجية كلها قالت نحن غير وافقين على فرض رسوم أو أي ضرائب أو أي شيء من هذا القبيل. هم قالوا ذلك، يجب عليك أن تتحدث في هذا الخطاب. عندما نتحدث على أن القانون الدولي، يعني أنتم مستكين بالقانون الدولي، ماذا قال القانون الدولي؟ القانون الدولي يمنع فرض رسوم على المضائق المائية ويمنع استخدام هذه المضائق ككارت ضغط سياسي. فإذن ما هو القانون الدولي الذي تمسكون به؟ هذه أسئلة منطقية. عندما نتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بدول الخليج، هذه علاقات مبنية على الاحترام المتبادل، مبنية على الدول مع بعضها البعض، والدول لها مؤسسات ووافقت بشكل كبير على أن تتوافق أو تتحالف بهذه الطريقة. ماذا عن إيران وهي تتحالف مع يعني ميليشيات تخترق سيادة الدول على سبيل المثال في لبنان؟ وبالمناسبة ما حدث اليوم من البيان الأمريكي الخليجي توافق أيضا على قضية لبنان، قال نحن مع وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية وضد استخدام الميليشيات لاختراق سيادة الدول. ماذا عن هذا الموقف الإيراني؟ يعني نتحدث عن هذا بعيد عن أن الأمريكي يأتي إلى المنطقة ويهدد ويقتل، دعنا نجاوب على الأسئلة بطريقة الموضوعية. فعندما نتحدث عن مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دخلت هذه المذكرات أو دخلت هذه المفاوضات بحسن نوايا. إذن يوما بعد آخر إيران تقول يوما نحن لن نقبل مفتشين الوكالة الدولية، واليوم الآخر تكون مضيق هرمز وقت يعني نستخدمه وقت متى
0: شاء. طيب لكن أستاذ روبيو أيضا يعني هو مجرد تساؤل. اليوم من يتابع طريقة التعاطي بين الأمريكي والإيران يذهب إلى نفس التساؤل. اليوم إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب أستاذ ماركو عفوا إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تطالب إيران أن تعود إلى ما قبل الحرب في مضيق هرمز، ألا يعتبر بشكل أو بآخر بأنها مطالبة للاستغناء عن ورقة قوة تجدها اليوم إيران بأنها ورقة قوة قادرة على التفاوض فيها؟
2: طب ما هو الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كسرت الحصار البحري وسوف تتحدث عن رفع القوات الأمريكية من المنطقة، ولكن ما هو الخطوة المقابلة لهذا؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية يعني أحدثت ألم اقتصادي كبير بسبب هذا الحصار البحري. الولايات المتحدة أعلنت بأنها كسرت الحصار مقابل فتح المضيق. فإذن دعنا نجلس سويا ونتحدث عن الملفات الأخرى. يعني منذ 28 فبراير الجانب الإيراني يتحدث فقط عن مضيق ورقة مضيق هرمز ولأنها هي الورقة المهمة، ولكن ماذا عن الأوراق الأخرى؟ فهذه ليست مفاوضات، هو الجانب الإيراني الآن يحاول أن يغرق الجانب الأمريكي والأطراف المختلفة في تفاصيل التفاصيل حتى تتوه هذه الأهداف الأمريكية. هذا هو الطريقة وهذا هو التكتيك الذي يحدث.
0: وصلت الفكرة. أستاذ سعيد، كنت بشكل أو بآخر غير موافق على كل ما تحدث به الأستاذ ماركو، أين تتفق ولا أدري إذا كان هناك اتفاق، وأين تختلف في النقاط التي تحدث فيها؟
1: والله هو يعني تحدث كثيرا عن هذا القانون الدولي، وأنا قلت نحن مع القانون الدولي، ولكن القانون الدولي في فكر الأمريكي، القانون الأمريكي، القانون الترامبي، يعني ما يعجب أمريكا هذا قانون دولي، وغير هذا ليس قانون دولي. نختطف رئيس، نبيد شعب في غزة، نحتل أفغانستان وندمر الشرق الأوسط، يعني هذا كله وفق رؤيتهم قانون دولي، هذا تجويع شعب، حصار شعب، غرسنة أموال شعوب، فرض حروب على الشعوب، هذا كله قانون دولي وفق الأمريكي. لكن الحقيقة هذه جرائم، هذه أمور يجب أن تحاكم عليها أمريكا وقادتها ومن يدعم الرؤساء الأمريكيين على هذه الجرائم. نحن لن نقف صامتين أمام هذا الذي يسمونه قانون دولي. هل القانون الدولي سمح لترامب أن يأتي بأسطوله للمضيق ليشن على الشعب الإيراني حربا ويقتل الآلاف من الشعب الإيراني ويستهدف المدارس؟ هل هذا قانون دولي؟ والآن ترامب بكل وضاحة بعد 14 يقول أنا مش متأكد أنه نحن من استهدفنا مدرسة ميناء وقتلنا 168 طفلة، وبعد ساعات قليلة يقول نحن تأكدنا ووصلتنا معلومات أن إيران هي التي استهدفت المروحية. كيف خلال ساعتين وصلت إلى هذه المعلومات؟ وبعد أربعة أشهر لم تصل أنت إلى معلومات أنك أنت ذبحت 168 طفلة في المدرسة. يا أخي العزيز، أنتم تدمرون المنطقة وتضغطون على رؤساء وزعماء هذه المنطقة للأسف الشديد. هل احتلال إسرائيل لجنوب لبنان وتدمير القرى والمدن في لبنان هل هذا قانون دولي؟ ولكن عندما يأتي حزب الله والشعب اللبناني ويحاولون أن يتخلصوا من احتلال إسرائيل، تعتقدون هذه ميليشيات وهذا إرهاب وهذا مرفوض وهذا غير مقبول؟ هذا كلام غير مقبول يا عزيزي، هذا في المنطقة مرفوض من قبل كل شعوب المنطقة. طيب، ليس فقط من قبل إيران، يجب عليكم أن تغيروا هذه السياسة. نحن سنقف بوجه من يريد أن يسير بهذه الإرهاب وهذا القتل في هذه المنطقة. وعلى كل حال ستفشل هذه المفاوضات إن أراد الأمريكي أن يستمر على هذه الطريقة.
0: ستفشل المفاوضات، هذه نقطة جدا مهمة إذا استمرت أمريكا بهذه الطريقة. ونقطة ثانية أيضا أستاذ ماركو، قضية إسرائيل. يعني اليوم عندما يخرج نتنياهو ويقول بأنه لن ينسحب من المناطق الأمنية، لن ينفذ أي اتفاق لا يجد فيه أنه يراعي المصالح الإسرائيلية، ألا يشكل أيضا هذا بشكل أو بآخر تساؤل حول حجم النفوذ الأمريكي على القرار الإسرائيلي، وإلى أي حد اليوم قادرة واشنطن على حماية هذا التفاهم؟
2: ترامب قادر على حماية هذا التفاهم، ترامب قادر على الضغط على نتنياهو، ولكن هناك أيضا مسألة أخرى يعني يجب على دور ترامب، هو في اعتقادي هو أخذها في الاعتبار، بأن الضغط على نتنياهو الآن والضغط على الدولة الإسرائيلية يجب أن يكون حساسا ويكون موزونا بدقة كبيرة، لأننا عندما نتحدث عن هذا التوقيت بالتحديد هناك انتخابات نصفية في الداخل الأمريكي، وبكل تأكيد الحزب الجمهوري يريد أن يأخذ هذا الدعم من اللوبي اليهودي، وبكل تأكيد إن تمادى دونالد ترامب في الضغط على نتنياهو بشكل من الممكن أن يكون فجاً بالنسبة لهذه اللوبيات، فهذا الأمر من الممكن أن يهدد المصالح الجمهورية أو مصالح الحزب الجمهوري في الداخل الأمريكي، ولكن إن تساهل دونالد ترامب بشكل متزايد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فهذا يؤدي إلى فشل الاتفاق. فإذا الحل هو حل وسط، بأن يجب على دونالد ترامب أن يضغط على نتنياهو، ولكن بصورة لا تبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن أمن إسرائيل، وهذا بكل تأكيد لا يمكن.
0: طيب،
2: أن يحدث.
0: لكن هل جاهز ترامب، باختصار شديد لو سمحت، هل جاهز ترامب أيضا أن يبدي مرونة مع إيران في قضية مضيق هرمز حتى يتم التوصل إلى تفاهمات ثابتة على الأقل لضمان هذا الاتفاق أو لضمان سير هذا التفاهم والوصول إلى اتفاق دائم؟
2: الموقف الأمريكي واضح من مضيق هرمز، فتح المضيق وحرية الملاحة دون وضع أي قيود أو شروط، والآن هذا الموقف الأمريكي مدعوم من موقف الدول الخليجية كلها، وهذا أمر واضح ولن يتغير خلال الوقت القريب،
0: حتى لو كان ثمن انهيار التفاهم.
2: الثمن أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تنازلات بكسر الحصار البحري مقابل فتح المضيق، الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أو قامت بالوفاء بالتزاماتها، ولكن الجانب الإيراني يماطل يوما بعد آخر للمحاولة لأخذ أكثر قدر ممكن من المكاسب في المفاوضات بسبب المضيق، والآن أتت له الرسالة الدبلوماسية واضحة، وفي اعتقادي هذه رسالة كبيرة، لأننا عندما نتحدث عن أن 6 دول مع الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح المضيق بحرية كاملة، وليس فقط هذه 6 دول، الدول العالم كلها تنادي بفتح المضيق دون وضع قيود أو شروط.
0: أستاذ سعيد، ما هي النقاط أو ربما ما هو المتغير الذي سيدفع إيران للقبول بإبداء مرونة في مضيق هرمز كي لا يفشل الاتفاق على التفاهم على الأقل؟
1: قدران نحن مع أن يبقى المضيق مفتوحا للتجارة ولتدفق النفط ولحركة السفن،
0: يحتاج إلى أفعال. أستاذ سعيد، ليبقى المضيق مفتوح يحتاج إلى أفعال.
1: نحن فتحنا المضيق والمضيق مفتوح، لكن المضيق سيبقى مغفلا على الأمريكيين إلى الأبد إذا أرادوا أن يستخدموا هذا المضيق لقتل شعبنا ولتهديد مصالحنا وأمننا القومي ولتدمير نفطنا وغازنا. الأمريكي الآن عجز 3 أشهر، بس اسمح لي خلي أتكلم رجاءً، 3 أشهر 4 أشهر الأمريكي الآن عجز تماماً من أن يستطيع أن يفتح مضيق هرمز، والآن وطلب من الناتو ولم يدعمه، وطلب من دول العالم ولم تدعمه، والآن جاي لهذه الدول 6 ليضغط عليها خلف الأبواب المغلقة ويهددها ويقول لها يجب عليك أن تغفي بوجه إيران لأنه نحن عجزنا، تعالوا وادعمونا، ولكن هذه الخطة لخلق فتنة وحرب بين إيران وجيرانها العرب أعتقد ستفشل. طيب، وسيبقى الأمريكي عاجزا تماما عن فتح مضيق هرمز من أجل الدمار والإرهاب والقتل، ولذلك أنا لا أتصور يعني هذه الدول لديها حكمة وستحل مشاكلها وإيران تحل مشاكلها معهم عبر الحوار، ولا أحد سيخضع لسياسة أمريكا الابتزازية في هذه المنطقة.
0: بثلاثين ثانية لو سمحت أستاذ ماركو.
2: لا أعتقد أن ما أسمعه من الضيف الإيراني له علاقة بالسياسة الدولية، أغلبه لا علاقة بالخطاب المشاعر وخطاب المبني على العواطف،
1: ليست مشاعر، هذه
2: مشاعر وموجه للداخل الإيراني بأن إيران هي الحاكم في كل شيء في العالم، وهذا ليس مبني على تحليل للسياسة الدولية، ما نبني عليه هو محاولة لجر حضرتك للحديث عن ما حدث اليوم من الموقف الأمريكي الخليجي، وهذا ليس ضغط، هذا مواقف دول لديها سيادة، لديها جيش، لديها شرطة، لديها مؤسسات اختارت أن تقتنع بالقانون الدولي، وليس ما يقوله النظام الإيراني في حين أنه يريد أن يتحدث بلغة القانون الدولي. فإذا نرجو أن يتحدث النظام الإيراني ويفهم قواعد السياسة الدولية وقواعد حسن الجوار، ثم نتحدث على أن النظام الإيراني يعني لديه دعم خليجي أم لا.
0: وصلت الفكرة، تداركنا الوقت، نذهب الآن إلى سؤال الحلقة. هل تفشل واشنطن وطهران بالتوصل إلى اتفاق نهائي بسبب الخلافات حول مضيق هرمز وملفات أخرى عالقة؟ من أجابوا بنعم كانوا حوالي 70%، من أجابوا بلا حوالي 30%. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا. أشكر ضيوفي الذين شاركونا في هذه الحلقة، من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري ماركو مسعد. شكرا لكما، وشكر موصول دائما لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. للقاء.

0: كشفت تقارير عن قرار جديد من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بيمنح منتخب إيران تسهيلات قبل مواجهته المرتقبة أمام مصر بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. وذكرت شبكة NBC نيوز أن السلطات الأمريكية قررت تعديل الإجراءات الخاصة بتنقل المنتخب الإيراني بعد ما اشتكى الاتحاد الإيراني لكرة القدم من المعاملة اللي حظي فيها الفريق خلال البطولة مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة. وبحسب التقرير رح يسمح لمنتخب إيران بالسفر لمدينة سياتل اللي بتستضيف مواجهة مصر قبل المباراة بيومين، بدلاً من الوصول قبل 24 ساعة بس مثل ما صار بأول مباراتين للفريق بالمونديال. ورغم هالتخفيف بيظل المنتخب الإيراني مطالب بمغادرة الولايات المتحدة بعد انتهاء المباراة مباشرة والعودة لمقر إقامته بمدينة تيخوانا المكسيكية. ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قوله أنه القرار بيجي بإطار توفير الظروف المناسبة للمنتخب الإيراني مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية المعمول فيها خلال البطولة. ويأتي القرار الأمريكي قبل مواجهة حاسمة بتجمع إيران بمصر يوم السبت بمدينة سياتل، حيث ما زال المنتخب الإيراني يحتفظ بآماله بالتأهل للدور التالي بعد ما اكتفى بالتعادل بأول جولتين من البطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
6: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه ب$1.90، مرتدل عزيتون لقيه ب$0.95.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدي يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
8: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 26 من حزيران 2026 تبث أيضاً عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان ومريم تنفيذ هادي الهاشم

عقب التوترات، الأمريكيون يمددون الجلسات اللبنانية الإسرائيلية، وموضوع الانسحاب الإسرائيلي جزئيا يتقدم في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي. قبيل الجلسة الرابعة في واشنطن عند الرابعة عصرا، عون: نؤيد أي صيغة دولية تمنع تحويل لبنان إلى ساحة للتجاذب الإقليمي. هشاشة وقف النار تتعمق، وتحليق إسرائيلي واسع في الأجواء اللبنانية بالتزامن مع مراسم عاشوراء. الشيخ قاسم: ليدخل الشكر لإيران إلى النفوس المريضة، وقد دخلنا مرحلة جديدة. اللاووي من داخل نفق لحزب الله، تناقض بين شعارات قاسم والوقائع الميدانية. سلسلة ردود قواتية على قاسم، وستريد جعجع لاستثمار الفرص وتأكيد فصل الملف اللبناني عن الإيراني. ضرائب النفايات تثير سلسلة من ردود الفعل، والاتحاد العمالي ليلوح بالإضرابات. إيران: من حقنا الرد إذا لم تكبح واشنطن التحركات الجوية الإسرائيلية، ولا نضمن العبور في مضيق هرمز.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. بين مسار واشنطن ومسار إسلامباد تسلك عملية انتشال لبنان من موقعه عند حافة الهاوية طريقا شائكا جدا يمكن أن يعيد الأوضاع في البلاد إلى نقطة الصفر مع استمرار هشاشة وقف إطلاق النار، ويأتي ذلك بناء على المؤشرات غير المطمئنة في جولات التفاوض الثلاث مع إسرائيل في الخارجية الأمريكية، من الخلافات حول انتشار الجيش في المناطق التجريبية إلى الخلافات حول أمكنة ومواقيت الانسحاب الإسرائيلي. ففيما مسار إسلامباد ملبد بالغيوم، كان تشكيل خلية سويسرا الرباعية التي تضم لبنان، أمريكا، إيران وقطر كنوع من الدلالة على صعوبة أو عدم نية بفصل المسارين اللبناني عن الإيراني. وبطبيعة الحال من العلامات التشاؤمية لنتيجة الجولات التفاوضية بين لبنان وإسرائيل عدم صدور أي إعلان نيات كان منتظرا أمس، وهو ما زال متعسرا اليوم بحسب المعلومات. والخارجية الأمريكية التي كانت ستصدر هذا الإعلان أعلنت في ختام اليوم الثالث من هذه الجولة التفاوضية الخميس تمديد التفاوض يوما إضافيا على وعسى، ولفتت إلى جلسة رابعة ستنعقد عند الرابعة من عصر اليوم بتوقيت بيروت في إطار هذه الجولة الخامسة من اللقاءات اللبنانية الإسرائيلية. ووسط المساومات الإسرائيلية فيما يتعلق بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، استمر في إسرائيل جو من التسريبات بشأن انسحاب جزئي يتم التحضير له خلافا لتصريحات القيادة السياسية الرافضة لذلك، وهو أيضا ما عكسه الإعلام الأمريكي. وإلى التفاصيل مع مريم.
1: جنان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر يوما إضافيا. الوزارة أوضحت أن جولة المباحثات الخامسة هذه التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف عند الرابعة من عصر اليوم الجمعة بتوقيت بيروت. أضافت في بيان المحادثات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كرر القول إن قواتنا ستبقى في لبنان وسوريا وغزة من دون حد زمني. تابع: مستعدون لمهاجمة إيران إذا تعرضنا لهجوم بسبب عملياتنا في لبنان. اليوم نقلت دعوت أحرنوت عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن واشنطن تتفهم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وإن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان. في غضون ذلك قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان خلافا لتصريحات القيادة السياسية الرافضة ذلك. جيروزاليم بوست أفادت بأن المفاوضات ستستأنف اليوم بعد جولة استمرت 11 ساعة وسط اتهامات إسرائيلية لحزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. ولا موقع إسرائيلي أعلن بدوره أن تمديد المفاوضات جاء بعد جلسة استمرت 11 ساعة وسط مساع أمريكية للتوصل إلى تفاهم أمني. مصدر إسرائيلي كشف لي CNN أن إسرائيل تدرس تنفيذ انسحاب رمزي من لبنان كبادرة حسن نية في خلال المفاوضات.
0: لبنانياً، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية، وجدد انفتاح لبنان على التنسيق مع شركائه الدوليين بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويرسخ الاستقرار في المنطقة. الرئيس عون رحب في بيان بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد اليونيفيل. ورأى عون في هذه المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان وتثمينا حقيقيا للدور الذي تطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للتأكيد الإيطالي الفرنسي المشترك على ضرورة عدم ترك أي فراغ خطير في مرحلة ما بعد اليونيفيل، إذ يتطابق هذا التوجه مع الرؤية اللبنانية الثابتة القائلة بأن الجيش هو الضمانة الوحيدة لأمن الجنوب وصون سيادته. ورحب رئيس الجمهورية بالبيان الذي صدر أمس عن مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. أما حزب الله، وعلى لسان الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، فأكد مجددا أن المقاومة مستمرة وأن الحزب كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي، ودخلنا مرحلة جديدة، معتبرا أن لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب غير المشروط. قاسم، وفي كلمة له في ختام المسيرة العاشورائية في الضاحية الجنوبية اليوم، شدد على أن على السلطة توحيد الصف في وجه العدو ووقف تنفيذ إملاءات الوصاية ومصالح أمريكا وإسرائيل.
2: شكرا لإيران، وسنبقى معك، نريدك إلى جانبنا، ونريد أن نكون وحدة حال، لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا، لا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء ولا مكتسبات لإسرائيل. نعتبر أن سقف السيادة يمكن تحقيقه بأن نبقى في إطار نتائج اتفاق 27/11/2024. المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها، وهي الآن عماد استقلال لبنان. على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: جمع الكلمة ووحدة الصف. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة، المقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان. ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأمريكا. ليش أنتم بلبنان؟ شو في عندكم شيء تقدروا تقارعوا فيه؟ كفوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تضغط عليكم لجركم إلى الفتنة ومصالحة إسرائيل، وتعاونوا إلى الحد الأقصى مع الدول العربية والأجنبية الذين يساعدون لبنان.
1: العلامة السيد علي فضل الله أمل في خطبة عاشوراء أن يجد الاتفاق الأمريكي والإيراني طريقه إلى التنفيذ، الذي إن حصل سينعكس إيجابا على سلام المنطقة وأمنها، وللبنان نصيب وافر منه. وشدد فضل الله على أن الانقسام الداخلي الحاد في المواقف يضعف قرار لبنان، ما يجعله في مهب رياح الآخرين.
3: لهذا نجدد دعوتنا في هذا البلد على الوحدة، نجدد دعوتنا في هذا البلد للذين يملكون قرار هذا البلد إلى التلاقي لمواجهة مخاطر هذه المرحلة الصعبة، بعد أن أصبح واضحا أن العدو لن يقدم ما نريده وما يريده اللبنانيون من الخروج من الأرض التي احتلها ومن عودة الأسرى، رغم كل العروض التي قدمتها الدولة اللبنانية.
1: وفي رسالة العاشر من المحرم في برج البراجني، طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بتعزيز سيادة لبنان وتأمين حلفاء إقليميين أوفياء لا حلفاء طغاة غدارين، مؤكدا أن لبنان لا يقوم إلا بالشراكة التوافقية.
0: وفي المواقف السياسية، شددت النائبة ستريدة جعجع على أن الدولة في لبنان تقف أمام استحقاق وطني مصيري، فإما أن تستعيد قرارها الحر وترسخ موقعها الطبيعي كدولة سيدة مستقلة تمتلك وحدها حق تقرير المصير ورسم السياسات الداخلية وبعيدا من أي حسابات أو أجندات خارجية، أو أن تستمر في سياسة المحاور البائدة التي أدت خلال العقود الماضية إلى إقحام البلاد في صراعات ونزاعات لم تكن تخدم تطلعات اللبنانيين ولا المصالح الوطنية. جعجع أشارت إلى أن الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم يجب أن تستثمر عبر التأكيد على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني وإعادة تثبيت حضوره كدولة فاعلة في محيطها العربي والمجتمع الدولي. ومن ضمن سلسلة ردود قواتية على كلمة الشيخ نعيم قاسم اليوم، توجه الوزير السابق ريشار كيومجيان إلى الأمين العام لحزب الله قائلاً: عد إلى صوابك وكفاك غطرسة وأوهاما. وأشار كيومجيان إلى أن السلطة الحالية في لبنان تمثل غالبية اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق، أما أنت فلا تمثل إلا من انتخبك، وهم بالكاد 50% أو 50% من الناخبين الشيعة. وأضاف كيومجيان: لا تسكر يا هذا بمذكرة تفاهم ليس لك يد فيها، وتذكر أنك خاسر في ميدان جبل عام للمحتل والمدمر والمهجر.
1: وتعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله، كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية: نعيم قاسم يواصل الشعارات بينما الحقيقة موجودة على أرض الواقع. أرفقت ووية منشورها بفيديو لها أفادت فيه بأنها في نفق تابع لحزب الله في بلدة مجد الزون في قلب منطقة سكنية. أضافت: لم يعد هناك ما يثير الدهشة مرة جديدة، أنفاق تحت المنازل، مستودعات وأسلحة بين مدنيين، مقار قيادة مخبأة داخل القرى. تابعت ووية: بينما يواصل قاسم إطلاق الشعارات يترك حزب الله لبنان يغرق في الأزمات، يواصل دفن موارده تحت الأرض بدل الاستثمار في شعبه. اليوم ومع تآكل قدرات حزب الله تبقى هذه الأنفاق شاهدا على حقيقة واحدة: حزب الله بنى مشروعه تحت بيوت اللبنانيين لا من أجلهم بل على حسابهم. هذا يستمر الوضع هشا رغم وقف إطلاق النار. بالتزامن مع مسار المفاوضات ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات وعمليات عدة. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3200 قتيل لحزب الله سقطوا منذ آذار حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم القضاء على 10 عناصر للحزب منذ أمس.
0: وبالتزامن مع مراسم عاشوراء سجل اليوم تحليق للطيران المسير في أجواء الضاحية على مستوى منخفض وعلى مدى ساعات، كما سجل تحليق للطيران المسير فوق أجواء الجنوب وعلى ارتفاع متوسط فوق بعلبك. أما جنوبا فأفيد بتوغل قوة إسرائيلية من حداثة باتجاه مشارف حريص. من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين أمس في اشتباك مع حزب الله. حسين معنا وتفاصيل الوضع جنوبا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير، حيث شن الطيران الحربي غارتين على بلدة النبطي الفوقة واستهدف منزلا ما أدى إلى سقوط 3 شهداء، وكان الطيران المعادي قد شن 3 غارات مستهدفا بلدة بيت يحون تزامنا مع قصف مدفعي ورشقات رشاشة باتجاه البلدة وباتجاه بلدة برعشيت. كما سجل اليوم تقدم لقوة إسرائيلية مؤللة من بلدة حداثة حتى مشارف بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، وتمركزت القوة في أحد المنازل وقامت بعملية تمشيط واسعة للمنطقة وسط تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي. وفي بلدة المنصوري أسفر انفجار جسم من مخلفات الحرب عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة. كذلك قامت ظهر اليوم طائرة درون إسرائيلية بإلقاء مناشير فوق المنصوري تدعو إلى الابتعاد عن البلدة وعدم الاقتراب من المواقع الإسرائيلية. وكانت بلدة المنصوري وبلدتي مجد الزون وبيوت السياد قد تعرضت صباحا لرشقات رشاشة مصدرها مواقع العدو في البياضة. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في محيط بلدتي القنطرة وزوتر الشرقية، وقامت أيضا بعمليات تجريف بين بلدتي طلوسة ومركبة وجرف لعدد المنازل في مركبة. سبقها أعمال جرف وهدم وإحراق للمنازل في بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون التي عاد أهلها إليها قبل 3 أيام بمواكبة من الجيش اللبناني، إلا أن قوات العدو طلبت إليهم مغادرة البلدة تحت طائلة القتل والهدم. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وفي الملف الخدماتي جنوبا، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إعادة التغذية لمحطة سور الرئيسة بعد خروجها على الخدمة من جراء تعطل خط زهراني سور بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن العمل مستمر لإتمام التصليحات في الجنوب والنبطي والبقاع الغربي ضمن الإمكانات المتاحة. كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر أكس: يتفقون على كل شيء، يدعون الخلافة على السلاح، تتفق الحكومة بكل مكوناتها على التعيينات والحصص والضرائب، تفرض رسوما إضافية على الناس، لم تكتفي ب 20% تضخم من بداية الحرب، بينما التضخم 2% في بلد مثل الأردن. أسعار المحروقات تنخفض عالميا، ترتفع لدينا، أضاف باسيل، نحن وحدنا المعارضة سنطعن مجددا. وبعد دخول المرسوم الذي يفرض ضريبة جديدة على السلع والمحروقات والدواء المنتجة للنفايات، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس المجلس التنفيذي للاتحاد الخميس المقبل لاتخاذ الخطوات اللازمة للتصعيد عبر الإضرابات، احتجاجا على المرسوم الذي أكد أنه يضر بفئات الشعب اللبناني كافة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة والركود الاقتصادي. نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بحثت التداعيات السلبية لهذا المرسوم على الاقتصاد عموما، على القطاع السياحي خصوصا. قال النقيب توني الرامي بعد الاجتماع: في زمن الحرب واقتصاد الحرب وتداعيات الحرب ومع انعدام القدرة الشرائية واضمحلال الطبقة الوسطى، كثرت الجباية، أشرفت الدولة على النهاية. النهاية.
0: توفي اليوم الوزير السابق بهيج طبار عن عمر يناهز 97 عاما. صوت لبنان تتقدم من عائلة الفقيد بخالص العزاء. الرئيس سعد الحريري نعى الراحل مؤكدا أن برحيله خسر لبنان قامة قانونية وسياسية كبيرة. النائب فؤاد مخزومي كتب بدوره على أكس: الوزير الراحل كرس حياته للدفاع عن

0: أولى واستفزازية، محذرة من استمرار السلوكيات العدائية والتدخلية في المنطقة. الخارجية الإيرانية أكدت أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها من دون تدخل أجنبي.
1: وكان بيان أمس قد شدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، رافضا فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على المضيق. هذا وتستمر حركة عبور السفن من المضيق رغم هجوم أمس وفق ما كشف موقع بلومبرغ.
0: في المقابل أوضحت الخارجية الإيرانية أنها لا تضمن السفن غير الملتزمة ممرات العبور المعلن عنها بمضيق هرمز. نائب وزير الخارجية الإيرانية شدد على أن أي إطار عمل لعبور المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع. واليوم وبعد التوقف 4 أشهر أعلنت إيران استئناف العمل بمطار كيش الدولي.
1: في الملف النووي الخلافي، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لدى الوكالة مذكرة تفاهم تنص على إشراف الوكالة على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. من الفاتيكان، دعا البابا ليون 14 الذي رأس قداسا في بازيليك القديس بطرس افتتاحا لاجتماع مع الكرادلة من أنحاء العالم، دعا إلى حل النزاعات كبشر وليس كوحوش، وأكد أن الحرب ليست أبدا جديرة بالإنسان وليست مباركة أبدا من الله.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا. أفادت التقارير الغربية بأن موجة الحر التي تضرب أوروبا تتخطى اليوم 35 درجة وتؤثر على 150 مليون شخص على الأقل. بأخبار المونديال، يتواجه منتخب فرنسا والنرويج عند 10 بتوقيت بيروت، وعند 3 يتواجه منتخب إسبانيا والأوروغواي. ونحن نذهب الآن إلى الجو. الجو مشمس إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي جبلا، أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 22 و30 درجة، تلامس 33 درجة في الداخل.

0: وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: عقب التوترات الأمريكيون يمددون الجلسات اللبنانية الإسرائيلية، وموضوع الانسحاب الإسرائيلي جزئيا يتقدم في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي. قبيل جلسة واشنطن عند الرابعة عصرا عون: نؤيد أي صيغة دولية تمنع تحويل لبنان إلى ساحة للتجاذب الإقليمي. هشاشة وقف النار تتعمق، وتحليق إسرائيلي واسع في الأجواء اللبنانية بالتزامن مع مراسم عاشوراء. قاسم: ليدخل الشكر لإيران إلى النفوس المريضة، وقد دخلنا مرحلة جديدة. اللاووي من داخل نفق لحزب الله، تناقض بين شعارات قاسم والوقائع الميدانية. سلسلة ردود فعل قواتية على قاسم، وستريد جعجع لاستثمار الفرص وتأكيد فصل الملف اللبناني عن الإيراني. ضرائب النفايات تثير سلسلة من ردود الفعل، والاتحاد العمالي يلوح بالإضرابات. إيران: من حقنا الرد إذا لم تكبح واشنطن التحركات الجوية الإسرائيلية، ولا نضمن العبور في مضيق هرمز.
1: شكرا لمتابعتكم نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
0: صوت كل لبنان.
2: نشاطات
3: نشطت وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على حلقة نقاشية حول دور الأعلام في تعزيز الثقة ومواجهة خطاب الكراهية مع السيدة مايا ديب مسؤولة الأعلام والتواصل بمشروع بناء السلام لبرنامج الأمم المتحدة. تحيتنا لك مايا، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: شكراً كثير على الاستضافة.
3: أهلاً وسهلاً. بداية الحلقة النقاشية اللي دارت حول دور الأعلام في تعزيز الثقة ومواجهة خطاب الكراهية وما أحوجنا إلى هيك نقاش، ماذا تضمن وشو النقاط الأساسية اللي دارت حوله؟
4: صح 100%. نحن 18 حزيران كان اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، وبهالمناسبة بمبنى الأمم المتحدة ببيروت كان في جلسة نقاشية عم تجمع أكاديميين وصحفيين وخبراء بالفضاء الرقمي وكمان وسطاء محليين بيشتغلوا على الأرض، لنكون عم نحكي أكثر عن دور الإعلام خلال الحروب والأزمات والنزاعات. انعقدت الجلسة بحضور معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، سامي سعادة ممثلا عن الاتحاد الأوروبي وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلبنان بلارتا أليكو. كمان كان معنا عدد كتير كبير من طلاب الأعلام وبالتحديد طلاب أعلام يعني كلية الأعلام الجامعة اللبنانية. كمان كان في صحفية أكاديمية ومهتمين بالشأن الإعلامي من مختلف المناطق اللبنانية. خليني أقول الإطار العام أو الأسئلة العامة كانت ركزت حول يعني كيف الأعلام بيساهم بتخفيف التوترات وبتعزيز الثقة بين الناس، كيف ممكن الأعلام والصحفيين يواجهوا خطاب الكراهية والمعلومات المضللة بدل ما يساهموا بانتشارها. ضمت الجلسة أكيد دكتورة مها زرائت من كلية الأعلام بالجامعة اللبنانية اللي ركزت على التربية الإعلامية، دور الجامعة اللبنانية وكلية الأعلام، يعني خليني أقول الجانب الأكاديمي بهذا الإطار. كمان كان معنا صحفية حليمة طبيعة اللي ركزت أكثر على العمل الميداني للصحافة وكيف بيقدر يوازن بين نقل المعلومات وسرعة نقل المعلومة أو نقل الخبر. محمد نجم من سناكس كان في إضاءة على أشكال المعلومات المضللة وتأثيرها وشو دور المواطن والصحافة والمؤثر وصناع المحتوى كمان عم يتلقى ومشاركة أي خبر ممكن يكون عم يوصلنا. بالجلسة كمان ضمت رنين خلوف وهي وسيطة محلية من شبكة الوساطة المحلية اللي شكلت بدعم من UNDP تقريبا من سنتين. ركزت على كيف خطاب الكراهية مش بس بضل محصور على السوشيال ميديا أو على الإعلام، كيف فعلا عنده تأثير كتير كبير على العلاقات بين الناس ودور الوساطة بهذا الإطار وكيف بيكمل عمل الصحافة. أكيد إضافة يعني شارك بهذه الجلسة وأنا بعتبرها كانت فرصة رائعة أنه معالي وزير الإعلام دكتور بول مرقص كان عم يشارك خلال الجلسة من أولها لأخرها وفتحت هذا الحوار والنقاش مع طلاب الإعلام ونحكى كتير عن دور وزارة الإعلام بهيدا الظروف. شو مسؤولية المؤسسات العامة بمواجهة خطاب الكراهية والفيك نيوز، كمان ليه الوزارة عم تستثمر بهيك نوع من المبادرات الأساسية. وهنا بهمني أخيرا أذكر أنه هيدا الحملة أو هيدا الجلسة هي بإطار حملة سوا من ضل بخير والبلد بيتعافى بناسه اللي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الأعلام ومنظمة الدوائر تقريبا من شهر، كمان استجابة للوضع القائم ولتصاعد التوترات يعني والوضع بلبنان. الحملة بتسلط الضوء على قيم التضامن، قيم الإنسانية، الحوار البناء، أكيد إضافة لتعزيز خطاب إعلامي مسؤول، وخاصة بظل يعني الحرب والنزوح. وتحت إطار هذه الحملة كان في كمان جهود ميدانية كتير كبيرة على الأرض مع مجموعة من الوسطاء، مع مجموعة من اللجان المحلية، شباب البلديات، أنشطة حوار ومساحة، خلق مساحة إن بين البلديات والمجتمعات المضيفة والناسحين. قدرنا نوصل لعدد كتير كبير من الأشخاص، يعني تقريبا 5000 شخص ب 38 مجتمع.
3: نعم.
4: فهذا هيك شوي باختصار عن الجلسة وعن الحملة كمان.
3: نعم. مايا ديب، يعني حضرتك كمسؤولة الإعلام والتواصل بمشروع بناء السلام لبرنامج الأمم المتحدة، ضويتي على كتير نقاط أساسية بهالحلقة النقاشية. هون كمان اسمحي لي أسألك، تأثير وسائل الإعلام والمنصات الرقمية على إدراك الرأي العام، خاصة بإدارة الأزمات، أوقات كلمة بتخلق فتنة، صورة بتحرك بوست معين نطلقه كمان، أو بث معلومات مغلوطة. وهون قديش يعني أهمية يكون أنه الصحافي أو الإعلامي ملتزم موضوعي، ينقل المعلومات كما يجب أن تنقل، يخفف من الحقن والتوتر اللي عم بيصير إن كان على الصعيد الطائفي أو على صعيد الوطن أو السياسي أو غيرها من المواضيع عن جد المهمة للرأي والرأي الآخر، وعدم التحريض. يعني هون نقطة كتير أساسية. نعم
4: صح 100%. الصحافي عنده خليني أقول المسؤولية الأكبر، يعني بظل كل هالأزمات اللي نحن عم نمرق فيها البلد من 5 سنين لليوم، مسؤولية الصحافي بنقل الصورة بطريقة جدا دقيقة وجدا مسؤولة كتير أساس. ونحن كرمال هيك نحن UNDP صارنا تقريبا أكثر من 10 سنين عم نستثمر وعم ندعم جهود إعلامية كتير كبيرة. وإذا بدي أحصرها بآخر كم سنة، كثير كان عنا شغل مع وزارة الإعلام، وهون مشكورة الوزارة فعلا لدعمة لهيك نوع من المبادرات، ومع مؤسسات إعلامية مختلفة لتدريب عدد كثير كبير من الصحفيين حول يعني كيف نتعاطى مع الخبر بطريقة مسؤولة، التخطير بتراعي حساسية النزاع، تدريبات حول خطاب الكراهية وكيف نتحقق من المعلومات. كمان دربنا أكثر من 300 شاب وصبية، طلاب إعلام من كل المناطق اللبنانية كمان على نفس المواضيع، خاصة أنه هم يعني صحفيين المستقبل. واللي بيميز كمان عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشق الإعلامي أنه نحن بنعرف حاليا مع تطور التكنولوجيا كلنا متلقين للمعلومة وللخبر، فمنا محصورة بس بالصحافة
3: أكيد.
4: فمن هيك مندرب عدد كتير كبير من المؤثرين المحليين بمجموعة كتير كبيرة من الضياع بالتعاون مع البلديات كمان على نفس المواضيع، ويكون هيك شوي فيك عن كل حدا فينا، كل مواطن حس المسؤولية بتلقي الخبر بنقل المعلومة، ويكون عندنا شوي هيك critical thinking أو التفكير النقدي قبل ما ننشر أي معلومة.
3: التفكير النقدي والبناء كمان مايا، النقدي والبناء هذا التفكير، واللي بيخفف من حدة التوتر الطائفي. خلينا ما نكذب على حالنا، نقول الأشياء كما هي، نخفف من الاحتقان اللي عم بيصير ونشعر بمعاناة الآخرين، وهي نقطة كتير مهمة. يعني على الإعلامي أن يوصل الصوت كما يجب أن يوصل، يعني بعيدا عن كل شيء في خلفيات سياسية خبيثة، لأن أوقات كتير يمكن جملة أو عبارة أو كلمة بتولع الشارع
4: 100%. ونحن كمان عم نشوف أنه دور الإعلامي أكيد ببلد عم يمرق بظروف كتير صعبة وتحديات كتير كبيرة، بس كمان في مبادرات كتير قوية وحلوة عم بتصير على الأرض، في بلديات، في شباب عم يتضامنوا ويوقفوا حد إن كان النازحين أو غير النازحين. فكمان الإعلام لازم يكون عم يدوي على هول المبادرات وعلى هذا الجانب الإيجابي والخطاب البناء كمان والإيجابي. بس يعني هو أنا بشوف أنه هو عمل متكامل، في دور للمؤسسات الإعلامية، مسؤولية كمان على الصحافة، ومسؤولية كمان على المواطن بتلقي المعلومة ونشرها.
3: نعم، على أمل دايما يكون صوت الحق هو الصوت الصارخ، وعلى أمل دايما يكون فيها الجلسات النقاشية الحوارية البناءة حول دور الإعلام بتعزيز الثقة ومواجهة خطاب الكراهية. نحن بنتشكرك مايا ديب، مسؤولة الإعلام والتواصل بمشروع بناء السلام لبرنامج الأمم المتحدة، وإلى مزيد من الأعمال اللي دايما بتصون الإنسانية واللي تحفظ حقوق اللبنانيين. نحن بنشكرك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي صافيو بوصعب.
2: النشاطات.
3: يمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة من برنامج النشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائل للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 25/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,281,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,300,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,900,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: إلا هاكم. الثالثة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية بعد جولة المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل ولبنان قولها: نحن نتعاون مع الحكومة اللبنانية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال معنا في هذه المصلحة، فهو أيضا يريد نزع سلاح حزب الله. يحلق في هذه الأثناء الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية بالتزامن مع إحياء ذكرى عاشوراء. يسود الهدوء الحذر في المناطق الجنوبية وسط تحليق مسير في الأجواء بعد انتهاكات إسرائيلية قبل الظهر. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 6 غارات ضد مسلحين في جنوب لبنان. تدرس الهيئات الاقتصادية التقدم بشكوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لوقف تنفيذ مرسوم زيادة رسم 3% على كل البضائع المستوردة من الخارج نتيجة تداعياته السلبية على الاقتصاد اللبناني. رأى النائب أشرف ريفي أن السلطة بدلاً من أن تبادر إلى إنصاف اللبنانيين بعد سنوات من الانهيار المالي والاقتصادي، اختارت مجدداً مد يدها إلى جيوب المواطنين عبر فرض رسوم وضرائب جديدة، وكأن الشعب هو المسؤول عن الهدر والفساد وسوء الإدارة. وفي بيان أعلن ريفي رفضه القاطع لهذه الرسوم، مطالباً الحكومة بالتراجع عنها فوراً وعدم تحويل الجباية إلى بديل عن الإصلاح الحقيقي.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أوقفت بلدية الشويفات فلسطينيين على أوتوستراد خلدة وضبطت مسدساً ومواد مخدرة بحوزتهما بعد الاشتباه بتورطهما في عمليات سلب وترويج مخدرات. أفاد التلفزيون الإيراني بأن 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير مصرح به وعادت بعد تحذير الحرس الثوري الإيراني. وفي خبرنا الأخير، أفادت وسائل أعلام روسية بأن روسيا وأوكرانيا ستتبادلان 160 أسير حرب من كل جانب. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
1: بصبحية ندى هالسبت، تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن الجميل مع الأخت مرانا سعد، وأمسية مع المايسترو بسام شليطة، لتتحول الموسيقى جسر للخير وللعطاء. عرس حمانة يلي صار ترند على السوشيال ميديا مع العروسين ماريان جيم ونجيب رزق. مسرحية ببرشلونة One More Show، أي متى ووين؟ التفاصيل مع لوسيان بورجيلي. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الوحش
6: ده معي على البيت.
7: ده شو؟
6: للحب،
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.

0: تحية رياضية لكل مستمعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، من ومن الزميل هادي هاشم على الهندسة الصوتية. جديد حلقة جديدة اليوم من البرنامج الرياضي بلاي باي بلاي بتنطلق بهالوقت، فيكن تابعوها وتسمعوها وتشوفوها عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان على الموجة 93.3. كما فيكم تتواصلوا معنا على الواتساب للرسائل النصية والصوتية على الرقم 03-00-93. ضيفي بالحلقة هو العائد إلى لبنان، يعني في قول صار في أطلق عليه صفة مغترب لبناني. هو منه لاعب عادي، هو كان يوما ما كابتن منتخب لبنان لكرة السلة ويوما ما كان كابتن لنادي الحكمة. هو واحد من اللاعبين يلي قضى معظم حياته بالملاعب اللبنانية وكرس حياته للملاعب اللبنانية وتحديدا لكرة السلة اللبنانية يلي أعطته وأعطت لعائلته الكتير. هو نجح باللعب ولكن أخذ خيار، وأنا صراحة هذا الخيار بستغربه، خيار الاعتزال بعد فترة، ويمكن كنت بفتكر أنه كان بعد في رودريك عقل بعد يعطي وليش وقف يعطي. بتصير نرحب بالحلقة بضيفي رئيس نادي برينرز، بدي أعرف عنه هلأ، رودريك عقل. بدي لك أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة صوت كيد لبنان.
1: أهلا فيك أنطوني،
0: اشتقنا لك
1: والله. تعلمت بالحكي.
0: ليه؟
1: ليك أنا مش مغترب، أنا وبأمريكا عايش على توقيت لبنان وكأني هون.
0: أوكي.
1: فيزيكلي بكون برا بفترات معينة.
0: سو مينلي أنت إذا بدك منتلي هون فيزيكلي هونيك في قول.
1: إيه منتلي هون أكيد، شغل وكل شيء هون، حتى بوع كتير بكير بأمريكا تكون عم لحق وقت لبنان ونكون up to date بكل شيء عم بيصير معنا
0: على برينرز.
1: على برينرز أكيد، لأنه بعدنا we're involved بكل شيء بالoperations وهيك، فمجبور كون متابع كل شيء.
0: أنتوا سميتوها برينرز لأنه سميتوها العقل.
1: عقل إيه برينرز. نحن أول مرة وقت عملنا الكامب كان اسمه train with the brain. كنا نحن نمرن
0: صح،
1: أنا ورالف وريبيكا، so train with the brain، عقل brain. بعدين بس كنا عم نطورها، صار بدنا نغير train with the brain لأنه doesn't relate، بطلنا نحن عم نمرن، فسميناها برينرز وأز براند وهيدا أزبط. والبي كمان البي تبع برينرز بتلاحظ فيها مثل
0: باسكت،
1: علامة باسكت وعلامة الثري. كمان لأنه أنا ورالف وريبيكا، so هيدا هي
0: شغلنا على أصولة.
1: اللوجو
0: شغلنا على أصوله، يعني رحتوا على إذا بدك أسستوا أنتتي لتكملوا ليجاسي، بلشت بعالم الباسكتبول ونجحتوا فيها ثلاثتهم كل واحد على صعيد. يعني اليوم رودريك نجح فيها على صعيد اللعب، رالف وهلأ رودريك صار على صعيد الإداري، رالف نجح فيها على صعيد تدريب، ريبيكا نجحت فيها على صعيد السيدات وتركت ليجاسي لألة كبيرة. سو إذا بدك حولتوا هيدا الليجاسي لعقل كامل على أرض الملعب بتكملوا بعض فيه.
1: صح صح، ليك بلشت باشن، بلشت كامب وكبرت وضلينا عم نتطور. نحن اشخاص منحب ننجح ومنحب نتطور ومنحب نكبر، سو هذا الشيء اللي عم نعمله الحمد لله، وعم نضلنا عم نتطور، وير جروينج دائما.
0: اذا بدي اقول لك تعطيني صفه لكل واحد منكم، يعني انت رودريك ورالف وريبيكا، بلا ما امشي بالتدريج، صفه بتكملوا فيها، يعني بتعطيك صفه انسان كامل. اذا بدي اقول كل واحد منك صفه، نقي لي انت كاركترستيك بكل واحد.
1: ايش
0: سؤال صعب؟
1: سؤال صعب، كل واحد لأنه كل إنسان فيه مجموعة صفات حسنة وقصص مش كثير منيحة.
0: هلا ما تنقي له مش كثير منيحة، نقي له منيحة.
1: ليك بقول لك رالف الأجريسيفنس، رودريغ الرواق، وريبيكا الباشن.
0: واو، هذا الشيء اللي جمعته ببرينرز؟
1: هيدا الشيء وكثير قصص تانية موجودة ببرينرز، بس أساس لقلي أنا نجاح برينرز هو قدرتنا على التيمورك، انه نكون نشتغل مع بعض، والدرايف تبعنا والحماس، في كتير قصص بتجمعنا، الباشن موجودة عنا كلنا، الحب النجاح، حب انه تعمل شيء غير، موجود عنا كلنا، الحب للباسكت موجود، التنظيم بالشغل، الاثيكس، الفاليوز اللي عنا اياهم، هدول القصص تجمعنا خلتنا نوصل للي نحن فيه اليوم. وبعد عنا عنا طريق بعد كتير طويلة، يعني في كتير قصص هلا عم نشتغل عليها تنضل نطور ونحسن، وبعدنا بعاد عن مطرح ما بدنا نكون.
0: وين طامح توصل برينرز؟ يعني طلعتوا هلا درجه تاني انتم بالكولابوريشن، زي بقول اول ميرج اللي عملناه.
1: ليك لا، الدرجه تاني احنا عملنا كولابوريشن مع الانيماسيون
0: احيا،
1: وصح وصاروا هن بالدرجه الثانيه، بس اكيد هو النادي للانيماسيون احنا ساعدناهم، فريق الاندر 18 لعب درجه ثالثه، وهلا في ثلاث لعيبه هلا اندر 18 برينرز عم بيلعبوا معهم، وفي لعيبة كانوا ببرينرز مثل إلي بدران عم بيلعب معهم كمان، بس أكيد النادي لقلون وهن عم بيديروا النادي، ووجه لهم تحية يعني على
0: أكيد.
1: على الشغل عم نعمله سوا، لأنه أمننا نحن محل لإفادة اللعيبة وهن أكيد استفادوا. وين منحب نوصل؟ نوصل برينرز. برينرز الهدف الأساسي هو خلق ومساعدة أشخاص يوصلوا للفول بوتنشل تبعهم بكرة السلة وبالحياة. وهلا شهر الجاي اذا الله راد بالفولي بول كمان.
0: اف
1: يس،
0: فتوا على الفولي بول كمان.
1: يس نعم. واكيد عم بيكون معنا اشخاص هن باللعب يعني بيفهموا تكنيكلي بالفولي بول. نحن بنحبها للعبه، لانه نحن وصغار بتضيع من ضيع، نحن مشموت بجبال حدا ضيعة معاد كانوا يعملوا فيها تورنويات، فنحن وصغار كنا دائما
0: ضيعة معاد. هي مش ضيعة الاديس رفقه ولا قطعت فيها الاديس رفقه؟
1: لا بس قطعت فيها و
0: بتذكرها
1: ضيعة توني حنا.
0: فنان.
1: في كتير أشخاص يعني معاد، بس anyway كنا نروح نحضر تورنويات هونيكة، فمنحبها للعبة وشايفين إنه شايفين في potential، وعم نحكي مع أشخاص ينضموا للتيم تبع برينرز اللي هن عندهم خبرة وبهيدا المجال تهن يقودوا البارت التكنيكال.
0: عم نحكي هون أشخاص بعالم
1: الفوليبول بلبنان أكيد.
0: في أسامي ولا بعد بتفضل أنا
1: بتفضل؟ لا بعد بتحفظ يعني، بس
0: بحب التعبير الفصحى.
1: ايه
0: تحفظ
1: بتحفظ يوم يومين
0: يوم يومين
1: الأعلان الأسامي. بس عم نكون عم نفتح باللعيبة يلي هو كمان لوكيشن جديدة لبرينرز. عم
0: بربوا على أندلس؟
1: لا بالعكس، نحن أصحاب كتير كتير مع نادي الأندلس. نحن أخذنا باللعيبة أكيد للأكاديمي باسكتبول، وكمان حنطلق الفوليبول. بس أندلس أصحاب لقلنا
0: جروا تحية لبلاد الرائع
1: وميلاد وشربل كمان، ومبروك طلعوا على الدرجة الأولى بالفوليبول. بارح ربحوا الفينال تبع الدرجة تانية، أكيد منبارك لهم كمان.
0: طيب هتا فوت معك شوي بتفاصيل برينرز اليوم، وين بتحط إذا بدك كلاسيفيكيشن بين الأكاديميز الموجودة؟

0: غدا عشاء باسكتبول. سو اليوم الأشخاص اللي دايرين هيدي الأكاديمية هن أشخاص بيفهموا باللعبة, مرقوا فيها وبعضهم فيها, وبيعطوا وعندهم خبرة كتير كبيرة. سو هيدا بارت. تاني بارت الليفل الكوتشز اللي موجودين ببرينرز والطريقة اللي عم بيتقدموا فيها. وتالت ليفل أهم اللي هو الأهم هو الفاليوز اللي عنا إياهن بالأكاديمية. الفاليوز احترام مصلحة اللعيب, مصلحة اللعيب, احترام اللعيبة, التنسيق مع الكوتشية. هدفنا مش بس نوصل اللعيبة ونحسنهم, كمان نوصل الكوتشية. وفي كتير اكزامبليت, يعني ان كان كوتش كارل ابو خليل اللي بلش كوتشينج ببرينرز اندر 10 اندر 12, اليوم هيدي السنة طلع كوتش اوف ذا يير بلوكسمبورغ. وحتى الاوبورتونيتي بلوكسمبورغ كانت من خلال اتفاقية عاملينها برينرز نحنا مع منظمة دولية, كانت وان اكاديمي بير كونتري موجوده بهيدي الكوميتي, وانفتح هيدي الاوبورتونيتي. وكان كارل وقت الحرب عم بيروح على بلجيكا وقدر قدم عليها, واكيد بشطارته اخذها. ونفس الشيء كوتش غادي ابو جوده يلي كمان بلش كوتشينج ببرينرز, كوتش جورج جعجع يلي اول فريق كمان مرن ببرينرز, ويلي كمان عشنا مع بعض فتره طويله بجبال بالاكاديمي بالفئات العمريه.
1: كوتش جيلبر ناصر,
0: كوتش جيلبر ناصر اكيد كان يمرن قبل, ومش الفضل لقلنا بوصوله, بس اكيد هو شطارته كان من قبل بيمرن بكتير مطارح, بس كان عنده ستانت معنا مع الاندر 16 سنتين بياخدوا العقل. جيلبر من احسن الكوتشيه اللي مرقوا على برينرز, واكيد هيدا ساعد ببناء اسمه أكتر. بس برجع بقول لك, ليك نحن عم نساعد اشخاص. اخر النهار الشخص هو بده يكون عنده بوتنشل, انت عليك تساعده وتأمن له البلاتفورم وما تكون أناني. يعني ما تكبت او تحبس الكوتش عندك تما يبين تما حدا, بالعكس انت واجباتك تبوش هيدا الكوتش تيوصل لابعد شيء ممكن يوصل له. نفس الشيء مع اللعيبة.
1: رد, صار عندكم رخصة نادي
0: ايه من 2024؟ صح,
1: يعني صار رخصة عمرها سنتين. صح. وانتو اليوم بهيد الرخصة اللي انتو موجودين فيها طامحين اذا بدي اقول للصعود يوما ما الى الدرجة الاولى, وحكيها خيك راف معي بحلقة بجيم اون عبر منصة لبنان. شو التارجت؟ ادي جاهزين لتعود توصلوا له؟
0: ليك نحنا بلشنا من هلأ. مثل ما بتعرف بعد ما لعبت درجة خامسة بال 2024,
1: صح,
0: سو ناطرين هلا بدها تبلش درجة رابعة شهر الجاي, من بعدها درجة خامسة. هدفنا نطلع السلم درجة درجة with no pressure. ديجا انخلق بنادي برينرز بورد اوف تراستيز يلي بوجه لهم تحية كتير كبيرة, اشخاص مجلس امنا حبوا يكونوا موجودين معنا تيساعدوا وتيعطوا تنقدر نوصل للتارجت يلي بدنا اياه, ان كان بالفيجن او بالدعم او بالايفنتس اللي حنكون عم نعملها. بنفس الوقت عم نشتغل عنا بارتنرز وسبونسرز صار لهم فتره معنا, هدفنا نحافظ عليهم ويكبروا معنا. والموضوع الثالث هو نشتغل على ايفنتس, واكيد نحن رح نكون فاتين بالشباب وبالبنات كمان.
1: جندر اكويتي اداء اساسي رد, يعني اليوم اذا بطلع بمحل معين في انديه ما تروح على هيدا الجندر اكويتي, او بيعتبروا ان مثلا اليوم بفئه السيدات هي فئه مهمشه بفضلوا انه ما يروح عليها لانه ما بتقدم له الاكسبوجر اللي هن ناطرين تكون عم تجيب لهم اياه بفئه الشباب. اليوم رديك على كيف بشوف هذا الموضوع, لانه هذا موضوع تخلف انا بالنسبه لي فكره.
0: لا لا, نحن ليك بوجود ريبيكا معنا ما قلنا حق نفكر بهالطريقه. اليوم ريبيكا لاعبه طلعت من لبنان ولعبت أجنبية 5 سنين بأوروبا بأعلى ليفلز يورو كاب ليفل. فنحن ما قلنا حق إنه ما نكون عم نحط كل تقلنا على البنات, وصار لنا سنة ونص سنتين تركيزنا كتير كبير على البنات كليفل وكتمرينات وكياخدوا الاتنشن والاهتمام مثلهم مثل حيالة لعيب تاني. نار ما لازم نفرق وترجم هيدا الشيء بشغلتين يلي هو الفريق الأندر 12 عمل تاني بلبنان بالليفل اي, وفريق أندر 16 البنات تبع فرع رميلي عمل ريزالتس. أحسن ريزالت لفرقة برينرز بنات بالأندر 16 كان لفرع رميلي, وهيدا الشيء بدل عند وسيم الحاج, تحية لقلو.
1: شايف حاله وسيم الحاج علينا؟
0: لا بالعكس, عسلمته وسيم.
1: طلع عمرك لنا أصحابه بطلنا بطل هذا.
0: ليك نحن بالفروع البعاد يعني يلي هن مع بارتنرز عم نشتغل, كان توني وهبة بالشمال ولا وسيم بالجنوب, كمان دايما على تواصل, وبيهمنا نكون محافظين على نفس الفاليوز نفس طريقة الشغل. ينعطوا هيدول الأشخاص اللعيبة الصغار اللي بهيدول المناطق البعيدة ينعطوا opportunity انهم يبينوا. سو هيدا هدفنا برينرز. عم نتوسع, في كتير أمور عم نشتغل عليها.

0: كمان موضوع دبي هو مايلستون كتير كبير لنا. نحن اليوم أكاديمي أكاديمي منا ما كانت نادي أو عندها اسم تاريخ, لا أكاديمي قدرت تطلع على دبي أكيد كمان ببارتنرشيب مع ميشيل وشربي اللي هني بارتنرز بدبي, والأكاديمي بسنة ونص عم تعمل ريزالت كتير منيح, عم تتطور عم تتحسن. كان أول مشاركة لنا ببطولات من شهر, قدروا فريقين الصغار under 10 under 12 يوصلوا للفاينل, ونحن لقلنا بس نبلش محل جديد بهمنا نشتغل على الصغار. الكبار already بيكونوا بالمطارح اللي هني موجودين فيها, و it's too late انه انت تعمل difference.
1: بس راد انت اليوم بالكاريير تبعولك شو كان ناقص عند رودريك عقل بكل يعني بمحل معين رودريك نما, اذا بدي اقول يعني انت قطعت باكاديميز قطعت باندية, شو كان ناقص بوقتها بهيدا الفاز بالتنمية as player development واليوم صار موجود ببرينرز؟
0: ليك القبل كنا نتمرن مرتين بالجمعة بالمدارس ولعيب, ونحن كنا نلعب كتير لوحدنا, يعني هيدا اللي خلينا نطلع لعيبة. اليوم اللعبة صارت advanced أكتر, صار في التكنيكاليتيز أحسن, الكوتشينج بشكل عام أحسن. يعني كان قبل في كم كوتش هن كتير منيح
1: كانوا بينعدوا
0: بعد يعني هلا في تطوير للكوتشية, في الليفلز اللي عم بينشغلوا في الكوتشية, اتس اندستري صارت كتير كبيرة, وفي أكاديمي صاروا كتار, وصاروا الأشخاص وين ما كان بلبنان قادر يكون عنده بلاتفورم انه يبين فيه, انه يلعب مع نادي ويقدر يبين ويتضوى عليه تيقدر يوصل. وآخرة نهار أنتوني النسبة كتير قليلة للعيبة, يعني واحد بالمية.
1: انت اليوم هذا اللاعب التالنت اللي بيطلع من عندك ببين, يعني اليوم اذا بدي اعطي اكزامبل صربيا, وكنا عم نحكي هذا الموضوع انا والمدرب جورجاجا كان ضيفي كمان هذا الاسبوع بجيم, وانا عم بيحكي انه ليه اليوم صربيا يلي عندها نفس عدد سكان لبنان هلقد صارت متقدمه بالباسكتبول, ليه لبنان بعده هو؟ يعني احنا تقدمنا باللعب تطورنا باللعبه, بس ليه صربيا بدها تسبقنا طالما عنده نفس عدد السكان وطالما عنده نفس البيئه اذا بدي اقول يلي عايشين فيها؟
0: هلا صربيا كمان يوغوسلافيا قبل كمان انه معروف بلد باسكت نمبر 1
1: من زمان
0: عندهم فرق الاساس هو الجيناتكس, عندهم طول وعندهم بنيه جسديه الاغلبيه مثل يويو ويويو جهاد الاغلبيه هيك, سو عندهم تشانسز, هيدا عندهم تفوق ما فيك تفوق عليه. تاني شيء عندك المايند سيت والمنتاليتي والديسيبلين يلي عندهم اياها, لأنه هو بلد يعني الديسيبلين أكتر بكتير من لبنان.
1: إدي اليوم عم بتجربوا تشددوا على هذا الموضوع رودريك ديسيبلين قبل ما يعني بدي إنهي بس ملف برينرز, لأنه بدي أخذ رأيك بكتير قصص عبالك.
0: أكيد
1: إدي عم تشتغلوا على موضوع الديسيبلين ببرينرز؟
0: الديسيبلين أساسي وهو قبل التالنت.
1: أوكي.
0: قبل التالنت, يعني إحنا بآخر سنة أو سنتين في لعيبة فلوا من برينرز هن كانوا من أحسن اللعيبة بالأكاديمية, لأنه الديسيبلين is not there. والمشكلة الأساسية بالديسيبلين
1: أهل
0: الأهل اللي كنا قبل نحنا, وبتسأل كل لعيبة الباسكت اليوم أهلنا ما كان, يعني 1% 10% راس سقفة من الأهل كانوا involved بالباسكت, كانوا الأهل يتركونا, ما حدا بروح بيحضر تمرينة, ما حدا خلص تركين الأولاد يلعبوا, وكانوا دايما الاهل انا ورالف وربكه ثلاثتنا طلعنا لعيبه بروفيشنال, وكانوا اهلنا نحن وصغار رودريك ما تنسى هيدي بس هوايه, ما تنسى خلص اللعيب اللي بده يوصل حيوصل. اليوم صار في ضغط كتير كبير من الاهل على الاولاد,
1: انه الاهل صاروا
0: الاهل بده انه ابنه يطلع لعيب وعلى عمر صغير.
1: شيء بوزيتيف هيدا باي ذا واي, وشيء نيجاتيف بنفس الوقت.
0: بوزيتيف الى حدود معينه, بس اليوم وقت يصير في ضغط على اللعيب, وقت يصير البي عم بيحاسب ابنه من بعد كل ماتش, وقت يصير البي او الام هو وابنه عم بيلعب عم بيعيط عليه, هيدا صار مصدر
1: قلق
0: قلق وستريس وشعور منه حلو عند الولد, ببعده عن اللعب على الفتره الطويله, يمكن لعب 10 و15 سنه بعدين حيوقف بكير او حيقرفها للعبه. سو هيدا موضوع كتير مهم, وفي كتير اهل ما عندهم باك جراوند سبور, سو في الاسبري سبورتيف يلي موجود على الشخص يلي لعب او يلي عنده خبره أكتر تفتقد ببعض المطارح, وهذا الشيء بياثر كتير. سو ديفينتلي موضوع المايند سيت كثير مهم على الاولاد, وهو بينطبق على الاولاد وعلى الاهل, علينا نحن نخلق توعيه وتعلم الامور الصح, لانه هيدول الامور صح ينقلها اللعيب من الباسكت لحياته. نفس الشيء وركينج هارد, انت بشغلك انتوني نو واي تنجح لو ما انت هالقد بتشتغل, يعني أنا بعرف أنت شو بتعمل وقديه بتحضر وقديه بتعمل ريسيرش. هيدا الشيء اللي خليك تنجح. نفس الشيء بالباسكت بدك تتعب وتشتغل على حالك أكتر من غيرك وتحط وقت تتوصل. تيم ورك، ما حدا بينجح من دون تيم ورك. بدك أكيب حواليك، بدك إذاعة، بدك أشخاص داعمينك حواليك تتقدر تنجح، وبدك إنه تقدر to overcome the challenges اللي بيجوك. يعني أنت تعرف إنه مجبور تعمل أغلاط ومجبور تخسر بمطارح. يعني وقتها تخسر أنا بقولها لبناتي إنه منيح نعمل mistake لأنه we have something to improve.
1: صح.
0: يعني أنت بس تعمل شيء غلط يعني هذا شيء أنت فيك تحسنه. سو هيدا المايندسيت اللي بنحب يكون موجود ببرينرز اون اول ليفلز.
1: بتعرف قد ايه حلو اللي عم تحكيه رود، واذا بدي طبقه يعني اليوم على كل شيء. انا بعدين بتذكر على فكره عندكم لعيب كان ببرينرز بفتكر هلا صار بكندا اذا ماني غلطان،
0: جورجيو
1: ازي. هذا واحد من اللاعبين يلي انا بالنسبه الي بعدني بتذكر كنت عم بعلق له، انا ثابت عم بعلق له، كان اندر 14 بوقتها، عمل الكوادربل دبل
0: صح
1: بدوره انطوان غريب بوقتها بمجمع مشال المر الرياضي على نهر الموت على الدوره، ورجع اضطر يسافر. جورجو سافر وهو خيو كمان كان ثالث. وين صاروا؟
0: بعضهم عم بيلعبوا بكندا بالجامعات، ومن احسن لعيبه بكيباك. جورجو يمكن سنه الماضيه طلع ام في بي، وصل على الفينال فريق وربح. بعضهم عم بيلعبوا، جورجيو وراين، وكمان اندرو خيون الصغير كمان كان يلعب معنا.
1: هو
0: فمن احسن، اكيد من احسن لاعب اللي مرقوا ببرينرز. جورجيو بتمنى انه يرجع على لبنان ويستفيد لبنان من التالنت تبعه ان شاء الله، يعني يكون عنده هيدا التوجه. يس يس، هيز ا بوينت جارد. يس هيز فيري جود.
1: اتا احكي معك شوي هيك، نطلع شوي من جو ببرينرز وجو الاكاديميز، ابغى احكي شوي هيك بيرسونال مع رودريك. اخذت سيزن انت تقريبا من 2 سيزونز قررت تلعب وتكون هذا اخر موسم لك، وانت كنت واضح فيها انه هذا اخر موسم لك.
0: حكمه او
1: حكمه انت عم تحكي وقتها
0: صح،
1: وكان اذا بدك هذا يعني كان بعد، انا برايي كان رودريك بعد فيه يعطي. ليه رودريك اخذ قرار الاعتزال بكير؟
0: ليك موسم الحكمه انبسطت كتير فيه، بس ما لعبت كتير. كنت حابب اعمل سيزن تانية العب فيها وانبسط باللعب. من هيك قررت ارجع على هوبس. حكاني وقتها كوتش جورج جاجع وجيلبير وحسين انسو وبريزيدان جاسم
1: وجلو التحية.
0: كانت كتير حلوة لانه نحن منتنافس كتير على بالفئات العمرية، بس انه منافسة ضمن الرياضة. حبينا نكون نحن مجموعين بهيدا النادي، وكانت اكسبيرينس كتير حلوة. ويمكن اول كاس انربح مع ال
1: بدورة بدبي
0: بدبي كنت كنا أنا وياسم حد بعض، وهذا شيء كتير حلو يعني
1: مهضومة.
0: أنا رجعت بأول تبليشة الهوبس كانت كتير منيحة، وكنت عامل أوف سيزن ممتازة.
1: حتى السنتر اللي كان بوقتها كان سنتر بستيل رودريك، الكلاسيك سنتر اللي بحبه رودريك مع بالفريق
0: صح. طيب بس وكنت in very good shape، ولعبنا البطولة بالشارقة. كنت كتير مبسوط بحالي كيف كنت، حسيت حالي يعني 10 سنين لورا. بس اللي صار وقت علقت الحرب، ما حدا كان عارف شو حيصير. وقلنا رح تطول، خدنا العائلة على أمريكا، عدنا هونيك شهرين ثلاثة، رجعت حلت بسرعة ورجعت. كنت صرت مني ان good shape اللي كنت فيها. هيدي أثرت كتير، ما قدرت to recover مثل ما أنا بدي during the season. عملنا decent result وخلص. عائلتي مرتي وبناتي
1: بحاجة لقلك.
0: ما بدي يكون هالقد بعيد عنهم فترة طويلة، يكون committed 9 أشهر بعيد. بناتي عمرهم 6-7 سنين، بفضل يكون قريب عليهم. ومني عم باخد من الباسكت أو انبسط مثل ما كنت انبسط قبل. سو هاي دول هن الأسباب المباشرة أنه قررت خلص خليني أوقف. ونحن بدنا شوي بناخد بيادو باسبور أمريكاني، سو قلت بضحي بهالفترة وقت الحرب وهيك، ومنكون عم نعمل هذا الموضوع. أكيد بشتاق للملاعب كتير،
1: عبالك تبقى تلعب بس موسم واحد يمكن.
0: ليك هاي السنة أكيد هلأ لا، يمكن بعدين أرجع ألعب، ما حدا بيعرف.
1: عبالك؟
0: ليك عن جد ما بعرف، والله ما بعرف. يعني الملعب هو يعني محل أنا أكون مبسوط فيه، مش إنه comfort zone، بالعكس فيه كتير challenges وهيك، بس هو محل بكون مبسوط كتير فيه. هلأ من خلال برينرز أنا دايما بعيشه، بس إنه you never know، يمكن ألعب يمكن ما ألعب ما بعرف.
1: إذا عبالك تلعب وين؟
0: عبالي ألعب، إذا بدي ألعب عبالي ألعب.
1: أوكي سو أنت عم تقلك إنه
0: أكيد مش
1: 40 دقيقة، بس 20 minutes.
0: ايه اكيد مش
1: بالتيم ليفل يعني.
0: ايه بروبابلي برجع بقول لك يمكن ما العب، ما بعرف والله ما بعرف.
1: بس اذا صحت لك اليوم اذا اليوم ايه لا عم نحكي نحكي بس انا عم بحكي اليوم عم بروح معك بالحكي يعني عم بفترض عم بوصل لاسئله افتراضيه ما لا لا تنط للحقيقه بس يعني لا عم اسمعنا هيدا اسئله افتراضيه عم اسالها رودريك لا لا بورط ورط رودريك ولا بورط حالي انا فيها بس فرضا اليوم اجاك عروض اليوم انت لاعب خبره
0: من مين
1: لا هيك تنسمي لانه اليوم اليوم بدي اكزامبل إيه. علي محمود
0: صح راح 4-5 سنين ورجع صح
1: راح 4-5 سنين ورجع لعب هذا الموسم كان موسم صعب مع شانفيل
0: تجاوبك على شغله انا اذا بدي العب
1: بدك تلعب مع الحكمه
0: لا لا بدي اكون حاطط بلان وانا بدي العب وحضر له 6 اشهر ما فيي العب اذا مني ان
1: بلاش تحضر
0: ان جود شيب لا لا اكيد لا
1: عندك 6 اشهر هلا زي خضر فيك
0: هلا غير الموضوع
1: خير الموضوع
0: غير الموضوع
1: لا بركة انه طلع بالك طب خليناك انت عطشنا على سؤال اجا عم جرد غير لسؤال انا بدي امشي معك وانت بتمشي معي نمشي مع بعض انا وياك سوا
0: ايه
1: اذا اليوم علي محمود بيجست اكزامبل انه اليوم راح وقف 4-5 سنين رجع اجا لعب هذا الموسم مع فريق شانفيل الرياضة مهتم بمكان معين لاستعادة علي محمود الموسم القادم وساعتها بينهي علي محمود بركة بمكان معين بالنادي الرياضي اذا رودريك عقل بده ينهي مسيرته بطريقة بتليق برودريك عقل وين بحب ينهي
0: شانفيل او حكمة
1: شانفيل درجة تانية
0: حكمة
1: عبالك تنهيها بالحكمة
0: انا نهيتها
1: قلت لي يا مفكر انت اذا بترجع انا بحكيك ببساطة
0: انا نهيتها ايه برجع بقلك انه ايه اكيد اذا في هيك شانس اكيد
1: اذا في شانس تنهيها بتنهيها بالحكمة
0: بدك عنوين انت لا
1: لا طلع العنوين فيه بلاوي انت عطيتني
0: طلع عن
1: طبعا انا شو انت عطيتني يعني اذا رودريك عقل حد اساطير نادي الحكمة ما عطينا العنوين مين بدي يعطيني شو قدي اليوم كانت صعب عليك تتلقى خبر سقوط نادي شانفيل الى مصافي انديه الدرجة التانية انت ابن النادي ابن المدرسة
0: اكيد بشعة انه انا شانفيل هي اللي خلتني اطلع لعيب المدرسة أول شيء وبعدين النادي ساعد أكيد أكيد بتزعل نادي كبير وعنده قاعدة جماهيرية كتير كبيرة
1: أنت ما صح لك فترة طويلة تلعب بالنادي
0: أنا سنتين بس ولا مرة رجعت لعبت مع شانفيل هيدي شغلة كنت بتمنى تكون مغيرة بس شئت الظروف أنه هيك تكون أكيد بزعل كتير على شانفيل بس آخر نهار هيدي الرياضة فيها
1: ربح وخسارة
0: نتمنى يرجع ينعمل ريكوفري بشتريقة معينة
1: بهيدا النادي
0: ويقدر يرجع يكون موجود لأنه عنده قاعدة جماهيرية كتير كبيرة ولأنه شانفيل هو خزان لخلق المواهب نحن بالشانفيل قدام كل صف في سلة يعني كيف ما كان اللي بحب يلعب باسكت حيلعب وفي عالم ما بتحب حتلعب وحيخلوك شئت او مقابات انه انت تحسن لعبك لانه عم تلعب كل نهار
1: بيجست اكزامبل
0: 50 دقيقه عارف هلا قد ايه اطول فرصه كان عندنا فرصه ساعه وثلث او 50 دقيقه يعني تورنويات كل يوم ونلعب ساعه كل يوم بالمدرسه بين شانفيل اكيد ان شاء الله يرجعوا يرجع يتخلص النادي بعرف يمكن في مشاكل ما بعرف
1: في بعض المشاكل على امل تنحل الامور يعني اليوم بس اذا رودريك عقل بيطلق صرخه باتجاه هذا الموضوع شو بيقول باتجاه شانفيل
0: ليك ما بعرف التفاصيل بس اكيد بتمنى كل حدا قادر يساعد هيدا النادي يجرب يتدخل ويتلاقى حل للموضوع برجع بقول لك ما عندي معطيات ابدا بالتفاصيل ابدا
1: انت ضيفي وجودك عندي هو عزيز بالنسبة لي وردي كنت حكي أنا وياك بالموضوع أنه تكون ضيفي وبعد بديك كمان بعد معي بحلقة لأنه دايما ما بكتفي من اللي بتعطيني بعرف تعطيني كثير أنت مواد حلوة رودريك أنطونيو لأول مرة عم بيكتب التاريخ مع خيك بقيادة خيك رالف عقل وجهله تحية وعم بيدخل إلى الفاينل فور
0: صح
1: كيف شايف اول شيء هذا الاتشيفمنت اللي قدر يحققه بيرسونال اتشيفمنت وهيستوريكال اتشيفمنت بالنسبه لنادي مثل نادي الانطونيه أكيد. اللي عنده كمان صرح تربوي كبير
0: صح يعني هيدا انجاز لالهم كتير حلو مثل رالف حكى كتير عن هيدا الموضوع انه الجيرني كتير حلوه يعني 8 9 سنين مع بعضهم رالف وبير انطونيو ساوكر يعني من شخص رائع يعني كل العالم بتطلع بتحكي عنه يعني الأشخاص اللي بتعرفه بتلاقي بكل انترفيو بيحكوا عنه كتير بالمنيح لأنه إنسان أنا بفترة كمان وقت رالف غيب عن الأنطونية مرنت محله فترة بالدرجة الثانية وتعرفت بشكل قريب على بير أنطونيوس شخص رائع بيستحق كل النجاح بيحب سبور محب للآخرين وهيدا الشيء هيدي الروحية اللي أنت بدك إياها بالسبور أكيد رالف لقلي أنا مش لأنه خيي بس كوتش عم يبرهن كل سنة انه له تقله بالكوتشاج, عنده شخصيته مميزة. He's a very hard worker, شخص كتير بيتعب كتير بيشتغل. He's tough, بده يوصل, بيعرف يحط فيجن طويلة, ذكي وبيعرف يطبق الشيء اللي بده إياه. سو أكيد بتمنى لهم دايما النجاح, بيستحقوها, they earned it بفترة كتير طويلة, وإن شاء الله يعملوا سريع حلوة.
1: 9 years يعني كمان مش
0: عارف. 9 years فشخة وكانت كتير حلوة يعني, وإن شاء الله يضلون هيك, وإن شاء الله يضلون يعني يحافظوا على الشيء اللي وصلوه ويجربوا يعملوا فشخة كمان زيادة.
1: في فترة رديك عقل كان, إذا بدك أنا اليوم إذا بتطلع شوية برجع شوية للهيستوري ننزل لورا بحكيك 5 سنين, قبل ما يفوت رالف بالكوتشاج كان روديك هو اللي مبلش بالكوتشاج, بعدين رالف أخذ الكوتشاج. يعني هذا في فترة أنت زمنية بسيطة دربت فيها, هيدا كانت الفترة اللي بلش فيها مع الأنطونية رجع استلم رالف ولا شو صار؟
0: لا لا أنا لا لا رالف بلش قبله مع الأنطونية. أنا مرنت مع نادي بيروت البنات وتربحنا بطولة لبنان. كانت إكسبرينس بتعقل.
1: ليه ما عدت؟
0: لأنه كنت بعدني بدي ألعب, وبوقتها كان معقول مرن وألعب بنفس الوقت. بس بيروت ركب فريق كمان, رجعنا ربحنا بطولة لبنان بالشباب مع كوتش أحمد فران, وكانوا الطلب أنه كل اللعيبة يكونوا متفرغين, يعني ما يكون عندهم التزامات تانية لأنه فريق بده يجرب يربح البطولة. سو من هيك وقفت, أكيد كنت فضل ضل ألعب. وبالأنطونية رالف كان الكوتش واضطر
1: بس أنت بهيدا الفاز, أنت بهيدا الفاز قبل ما يستلم حتى رالف, أنت كنت هون رودريك كان آخذ قرار إذا بدك يروح إلى عالم التدريب. بلشت بشي أنت كنت
0: بلشت بشي جوزيف عبد المسيح بوجه له تحية, وبريزدان نديم حكيم حكيوا معي بالموضوع, جوزيف حكي معي بالموضوع أول واحد, وقلت له أكيد يعني تحمست على الموضوع وأخذت الأوبورتيونيتي. ممكن أرجع مرن بالمستقبل, ممكن ما بعرف, برجع بقول لك يعني الدنيا فيها opportunities وبواب أيام تنفتح بواب تتسكر, ما حدا بيعرف شو بيصير, عليك تكون جاهز لحيلا opportunity بتلاقيها مناسبة لإلك وبتاخدها.
1: Whenever it comes it comes.
0: يمكن ايه ويمكن لا, برجع بقول لك كمان حسب انت بوقتها شو بدك.
1: انت هلا شو بدك؟
0: ليك انا هلا التارجت إذا بدك كل تعبي وشغلي على برينرز. في كتير قصص عم نشتغلهم على تطوير النادي بكل على كل الأصعدة, هيدا كل تركيزي, وأوبن لحيالة opportunity ممكن تكون بدومين الباسكت.
1: تدريب أو لعب؟ يعني إذا هلأ
0: لا ماني جاهز, لا أبدا أبدا. وحتى تدريب برجع بقلك بدها تكون opportunity عن جد, أنا بشوف أنه حرام ما أخذها. هيدي هي
1: بدي اخذ رايك كمان بفرق اللي تاهلت الى دور النصف النهائي لبطوله لبنان. بحب دائما تعطينا رايك كمان. هيستوريكال اتشيفمنت للمدرب جورج عاجع بعد 32 سنه من الغياب عن الفاينل فور. فريق المركزيه جونيا عم يتاهل للفاينل فور, صار عندك كوتشيان اثنين قادمين من برينرز بالفاينل فور. هلا كيف تشوفها انت هلا, ودي بتشوف مهم هذا الاتشيفمنت كمان لنادي كسرواني صار لفتره.
0: خبره خبريه يمكن ما حدا بيعرف هالخبريه بي. من كذا سنة لورا كان في كوتش كان في كوتش ببرينر, كان في عنا فريق ببرينرز فريق كتير منيح, كان وقتها أندر 16. حزار مين مرنوا فترة وجيزة؟
1: مين؟
0: أنا حكينا معه كوتش جو غطاس.
1: واو.
0: بوقتها قبل ما يمرن بالحكمة
1: انت عم تحكي
0: فترة, بس فترة كتير وناس التفاصيل وقتها, إذا قبل الكورونا ما بتذكر التفاصيل, بس كانت لفترة وجيزة. anyway تنرجع موضوع رالف
1: وشوش. هلا لحظة يعني
0: فترة كتير وجيزة,
1: يعني سنترال حكمة انت قلبك وين هلا؟
0: سنترال حكمة ليك التارجت تارجت الحكمة غير عن تارجت السنترال.
1: ايه هلا قلبك, انا ما بدي عقلك. هون
0: ليك هارت بيت اكيد انا كتير يعني قريب من كوت جورج جاجع كتير, هو شخص انا وياه كتير كتير اصحاب مثل الأخوة, وكوتش جو كمان تربطنا علاقة, لعبنا سوا واشتغلنا مع بعض بغزير فترة كتير طويلة. لقلي أنا ما في يميز حدا عن حدا, بس لقلي أنا الحكمة التارجت تبعهم غير السنترال. عرفت يعني أنا بشوف أنه الحكمة قادرين يوصلوا. أنا لقلي لمصلحة الباسكت بلبنان ممكن الحكمة تكون نجرب تربح بطولة. No pressure, افانتاج للرياضة برأيي أنا اليوم باللعيبة اللي موجودين عندهم افانتاج كتير كبير, هني أبطال لبنان يعني. أمتل هيدا الشيء يتغير الافانتاج للرياضة.
1: هو زلطه قاله كوت جاجع فكرة, قال لي كوت جاجع الأدج هلا بعت لك لينك. قال لي الأدج بالبطولة للرياضة انتل ما تكسر الحكمه هذا الشيء. قلت له كيف تكسرها؟ قال لي تربح بطوله اوتوماتيكلي الاج بيصير على الحكمه.
0: ما فيك تكون انت فافوري ضد بطل لبنان ل 90% باخر 15 سنه. هن فافوري كل مره، هن فافوري حتى انت تربحهم تكسرهم وتحافظ للسنه اللي بعدها.
1: كيف شفت الهيستوريكال اتشيفمنت لانجا شوي بس لما دون سانترال؟
0: سانترال كتير حلو كمان. سانترال اول مره كمان دومي فينال؟
1: تاني مرة
0: كمان كتير حلو. يعني كمان الهرم ليدينج الاورجانيزيشن بحبوا كتير الباسكت، محمسين على الاخر، وبرأيي انا هول الفرق يلي بيخلوا البطولة تكون ناجحة. دايما حيكون عندك حكمة رياضي توب، صح ولا لا؟
1: صح.
0: انت عايز الفرق كمان تكون محمسة وتنافس تكون البطولة حلوة، مثل سانترال، مثل أنطونية، مثل هومنتمن، بيروت نتمنى انه كمان يكونوا يرجعوا يطحشوا بقوة بالسنين اللي قادمة. يعني عندك هيدو الفرق يلي مت تيبل بيحلوا البطولة، وعندك فرق عندي بيكون دايما البادجت تبعهم واطي، بيجربوا كل فترة يعملوا ريزالت منيح، كمان هيدا شيء مهم. اهم شيء ستابيليتي، يكون عندك اندية ثابتة. عم نهز كتير الميكرو،
1: ما بقى انت بيحقلك لو بيحقلك
0: اندية ثابتة تخلي البطولة دايما حلوة، بيكون في محل للعيبة يتطوروا ويستفيدوا.
1: اليوم قدي الاتحاد اللبناني لكرة السلة عم بيلعب دور ايجابي لمصلحة اللعبة، خصوصا من خلال ورش العمل الكتير اللي عم بتصير، من خلال تطوير اكاديميات، تطوير عمل اكاديميات، تطوير اكاديميات المدربين، تطوير اكاديميات الحكام، تطوير على صعيد المنشآت الرياضية بمكان معين، وتطوير اللعبة بمكان اخر كمان. اليوم قديش اللعبة عم تقدر تطلع؟ نرى كمان هذا الشغل يلي عم بيتزامن مع عمل الاكاديميات والاندية.
0: ليك اكيد الاتحاد عم يشتغل على امور ما كان ينشغل عليها قبل، وبفترة كانت كتير غايبة، وعم بيفكروا بقصص ما كان حدا مفكر فيهم قبل، الحكام، الكوتشية، كل هالأمور. وهيدا شيء جدا إيجابي، لأنه نحنا كل ما تحسن ليفل الحكام وليفل الكوتشية، كل ما يكون عندك جينيريشنز أحسن بالباسكتبول. الشيء اللي ما في شك فيه أنه الاتحاد دايما عم بيتعب وعم بيشتغل وعم بيجرب الماكسيموم تبعه لتطوير اللعبة، وهذا شيء أساسي للاستمرارية، وأكيد إن شاء الله يضلون بهيدي الهمة.
1: اليوم رودريك عقل كيف شايف مسار البطولة من الفاينل فور وصولنا للفينال؟
0: ليك أنا بتمنى يكون بتوقع المتوشة يكونوا حلوين، ليفل عالي. أكيد بشوف حكمة ورياضة المنطق بيقول هن يوصلوا على الفينال، بس بتمنى كمان سانترال وأنطونية اثنيناتهم
1: سريات حلوة،
0: يعملوا سريات كتير حلوة، رالف وكوت جورج.
1: لا شو بحاجة الحكمة ليقدر يخطف لقب البطولة من نادي رياضي بيروت؟ سؤال كبير.
0: ليك لا شو بحاجة، مش استابيليتي صارت موجودة، كل سنة بتحس عم بيحسنوا،
1: عم بيقربوا
0: عم بيركبوا لونج تيرم كونتراكتس مع لعيبة أساسية عندهم. شو بدهم؟ انه يأمنوا انه قادرين يربحوا، واخر النهار على ارض الملعب. يعني برجع بقولك اخر النهار هيدا باسكتبول، ممكن يربحوا ممكن يخسروا، بدهم يأمنوا انه قادرين يربحوا ويلعبوا احسن من الرياضه. هيدا هي هالقد سمبل، وما يكون في ضغط. الحكمه اذا بتربح مطارح جيم اثنين بينعملوا بطل لبنان، وبيكونوا كتير بعاد، وبيخسروا جيم اثنين بيعملون اسوأ فريق بلبنان وهن بيكونوا عادي. يعني خساره الحكمه دايما امبليفي، يعني ضرب مثل امبليفي انه مضروب
1: بالالف الفرق الكبيره المطلوب من
0: جماهيريا تربح. لقلي انا ان شاء الله، يعني اكيد كوتش جو بيعرف وذكي بهذا الموضوع، انه تحييد الفريق عن كل شيء براني، عرفت، ويكون التركيز على الباسكت، على شغلهم، ويعملوا احسن شيء بيقدروا يعملوه.
1: بال 2013 اذا برجع شوي على هذا الموسم يلي انت كنت فيه كابتن فريق الحكمه، والتريو يلي كان موجود بوقتها بفريق الحكمه، عم بحكي رودريك عائل، إلي ستيفان، إلي رستم، كان هذا الفريق بوقتها كمان كان في فيليب تابت، جوليان خزوع. ما بدي انسى حدا، فكره حكيته شي مره مع جوليان من بعد ما جوليان ما رجع
0: ليك هيك كم مره معه، ايه هيك تسليمات
1: بيحكي منه شلون بعيد.
0: لا
1: طيب هذا الفريق يمكن انا برايي كان من اقرب المرات للحكمه لا يحرز لقب البطوله لو ما توقفت البطوله يمكن بوقتها.
0: ليك برايي كنا قادرين نربح بوقتها، للاسف ما ربحنا. هذا شيء بزعل، اذا بدك حسره، يعني
1: حسره
0: بالكارير اكيد. لانه وي هاد ذا تيم، يعني كان عندنا ما كان فيك تقول انه رياضي عندهم أدج علينا كلعيبة. يعني كان الفريق من احسن اللعيبة بالحكمة، كان معنا من احسن لعيبة، احسن سنترية جاردز، كنا كتير منيح، سو كنا قادرين نربح برأيي.
1: في اسامي كتير قطعوا رودريك على الدوري، في منهم لعبوا سنة سنتين واختفوا، في منهم لعبوا سنة واختفوا، في منهم كملوا. يس. ليه في لعيبة بتختفي؟
0: بتختفي ليه؟ كل حدا عنده ظروفه الخاصة. يعني ايام
1: يعني مثلا مارك غفري
0: شفناه شوي، وعنده غير، يعني هو عايش كان كل عمره بأمريكا وعنده كارير تانية هونيك قرر يخدها. كيكو حيدر اجا فترة رجع، تلقيت فيه مش من زمان، من كم سنة بيعمل حكيم. انه كل حدا عنده ظروفه، خاصة اصعب يلي منه عايش بلبنان، يعني يلي اوريدي عايش برا
1: عنده خياته مثلاً،
0: وعنده opportunities برا، بيجي كم سنة اذا حس اوكي قلع كتير منيح او الوضع منيح بيكمل. وما تنسى في كتير وقفوا من وراء الظروف، كانوا بلبنان بس صارت الأزمة فلوا ما عادوا رجعوا، لأنه خلص بلشوا بكارير برات لبنان، قطع لبنان
1: منهم إلي ستيفان، يعني
0: إلي تشارلز تيبت دانيال، كانوا كلهم بعضهم أكتف بلبنان، فلوا وقت الأزمة وما عادوا رجعوا.
1: راح دانيال كمان صوب المدسن، يعني أكتر
0: دانيال إيه بشركة
1: تمريض
0: اكويبمنتس وهيك،
1: بحسه انه راح بهذا المجال.
0: والله دانيال
1: دانيال قصه، كان دانيال فارس
0: كلهم
1: شارلز فيليب تيبت، كان معكم كان معكم فريق كتير كبير
0: صح،
1: يعني عندك كل شيء كان زمان. غلطان كان معك بالفريق، بدي اخذ شويه زياده من هو تحملني بس دقيقه، هذه كان معك بالفريق بوقت دانيال فارس وفيليب تيبت وتشارلز تيبت وجوليان خزوع، كان معك هول اربع سنتري مع باور فوروردز بنفس الوقت، غير الي ريستوم، غير الي ستيفان، غير رودريك، محمد ابراهيم، يعني كنتوا مدججين. مين كان اجانب وقتها؟ كان بتذكر يمكن هاربر، ارون هاربر،
0: ديشان سيمز. بهالسنه توقفت البطوله انتوني، هيدي السنه كان معنا ديشان سيمز وارن، لا رجع اجا كوينسي دوبي،
1: كوينسي دوبي
0: توقفت هالسنه البطوله،
1: توفى رجع ارون هاربر حرام.
0: صح،
1: قطع اسامي كتير على الدوري،
0: صح،
1: خارج حلقه تانية لانه فينا نحكي اولد باسكتبول لبكره. بكل احوال رودريك عقل، اولويز ا بلاجر هافينج يو
0: انتوني. ثانك يو، بلاجر از ماين، يعطيك العافيه، دائما مشوق على الحلقه حتى نستعمل بعد كلمه
1: فصحى
0: لما تقول لي امريكا ما بعرف شو.
1: لا لا بعد ما حكيت كسره، لا ما كسرت معك اللهجه اللبنانيه
0: ما حتكسر
1: قلت سيو. بكل لك رودريك عائل، متابعينا بأثير إذاعة صوت كل لبنان، زميلي هادي هاشم على الهندسة الصوتية، بدي اتشكركم، بتشكر حسن المتابعة، ملتقانا الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور. بلاي باي بلاي الصوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80.
2: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية، قلنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
9: من صوت كل لبنان موجز للأخبار. أهلا بكم. وصل منذ بعض الوقت الوفد العسكري اللبناني إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية لعقد جلسة إضافية مع الجانب الإسرائيلي في إطار الجولة الخامسة من المفاوضات، ويأتي ذلك بعد التوترات التي حصلت في الأيام الثلاثة الماضية بين الطرفين، ما أدى إلى عدم صدور إعلان نيات كان متوقعاً عن وزارة الخارجية الأمريكية، وقد عمدت بالتالي واشنطن إلى تمديد التفاوض في جولة هي الرابعة من نوعها هذا الأسبوع. يحلق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا ومحيطها، وجاء ذلك بعد تحليق متواصل في أجواء بيروت والضاحية تزامناً مع إحياء ذكرى عاشوراء. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 7 مسلحين من حزب الله اقتربوا وشكلوا تهديداً لقواته العاملة في جنوب لبنان. أشارت وزارة الطاقة في بيان إلى أن الوزير جو صدي أطلع مجلس الوزراء على ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الجباية في بعض المناطق، وأفادت بأنه منذ استلام الصدي مهامه ما زال يرفض العودة إلى نهج السلف والاستدانة من الخزينة، لذلك فإن الحل هو جعل سعر الكيلووات متحركا مع حركة أسعار النفط. أضاف البيان إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة في ظل الوضع المعيشي، لذا جدد الصد المطالبة بالإعاز بسداد جميع مستحقات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لتوفير الأموال اللازمة، وقد لاقى الأمر تجاوبا من الرئيس نواف سلام الذي أصدر تعميما لتسديد هذه المستحقات. وأكد البيان أن ذلك يدحض ادعاءات إحدى الصحف الكاذبة خدمة لأجندتها السياسية. في أنبائنا العامة، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران في تاريخها. أفاد التلفزيون الإيراني بأنه تم إنشاء خط اتصال مع أمريكا لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية. هاجم مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي قرية برقة في وسط الضفة الغربية وأشعلوا النيران بأراضٍ زراعية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بصبحية ندى هالسبت، تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن الجميل مع الأخت مرانا سعد، وأمسية مع المايسترو بسام شليطة، لتتحول الموسيقى جسر للخير وللعطاء. عرس حمانة يلي صار ترند على السوشيال ميديا مع العروسين ماريان جايم ونجيب رزق. مسرحية ببرشلونة وان مور شو، أي متى ووين؟ التفاصيل مع لوسيان بورجيلي. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال، لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1، بس مبين البوستاشن لنا.
4: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف.
6: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: مهنينك، ركب كيف الفيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: الوحش
9: تعال معي على البيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحيه الوحش،
9: خلينا نروح من هون.
10: انا لازم اروح على البيت.
9: انت ما عندك بيت.
10: كارول عبود
11: دوري السمراني.
10: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
12: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
13: صوت كل لبنان.

معكم حلقة جديدة من Little Choices، خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم، عم يرفقنا اليوم أحسن مخرج هادي الهاشم. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وقدي كلنا عبالنا شوي صغيرة هيك نعيش كم يوم برواق، وبدنا نعيش برواق هلأ صيف وعبالنا نروح ونجي وننبسط. بس حذروا شو اللي عم بيصير. We are taking ourselves to every place and everywhere. يعني وين ما روح وأنا بكون عاملة المشروع، بدي روح أتسلى وبدي روح أنبسط، بس اللي جوات راسي جوات قلبي عم بيروحوا معي. قدي حلو أقدر أنبسط أنا، قدي حلو هيك هاليومين الرواق أتهنى فيهم. بدي روح، بدي أجي، بدي أنبسط، بدي عمر لقصص حلوة بحياتي. بقدر أعملهم هودولة بس إذا نيتي طيبة وإذا بس عملت مشاريع. عبالنا نعمل بلانينج، ما في أجمل منا الشخص اللي بيعرف عن جد how to plan. تخيلوا قدي حلو you know how to plan، تعرف تعمل مشاريع وتروح لحتى تنبسط. ما في أرتب من هيدا الشيء. ما بترك حالي لآخر تكة، لا خلاص I plan و I decide what I want، بقرر شو اللي بدي إياه ومنروح. منروح بس ما في غارانتي إنه نحن رح نكون مرتاحين، خصوصا إذا أنا من الناس اللي كل شيء ممكن يضايقني، أي شيء ممكن يزعلني، وأي إنسان قادر يطلعني أنا من تيابي. إذا أنا هيك عم كون، في قرارات لازم عن جد أخدهم. بدي بلش أخد قرار إنه بهالدنيا هيك بدو ينكب علي حجار، وبدو ينكب علي كلمات، وبدو يطلع قدامي obstacles، ورح يصير معي قصص تعكسني. بس أنا بدي ضلني عن جد عم بعطي هالقد أهمية للأمور، هالقد بدي اسمح لأي شيء وكل شيء يأثر علي، هالقد بدي اسمح للناس يأثروا علي. لا، بدي أخد قرار إنه لا. وباي دو واي، لما أنا أخذ قرار إنه لأ أنا ما بسمح لكل شيء يحطمني أو لكل شيء يأثر علي، مش معناتها أنا بطل يهمني ولا شيء، مثل كأنه أنا بطل يهمني ولا شيء أو ولا إنسان. لأ، صرت هيك لأنه هيك عم بقول لحالي، أنا عم بصير هيك لأن أنا بلشت هلأ أهتم للقصص يلي بعد هلأ رح تصير مهمة لإلي. لأنه ما بقدر أنا أكون عم بعطي طاقة، عم بعطي أنرجي لقصص، لأمور، لناس بحياتي، بينما في أمور تانية كتير مهمة لازم أفكر فيها ما عم بيضل لها طاقة، ما عم بيضل في طاقة أني أفكر أنا بالطريق اللي أنا بدي أمشي عليها، ما عم بيضل في وقت وطاقة ركز على هيدا الشغل اللي أنا بدي نجحه، ما عم بيضل في طاقة وإنرجي كرمال أنا أفكر بشوية سلام داخلي لحتى أنا أتهنى، مش بكل العمر تنحكي بس هيدي الصيفية. منو هيدا قرار تفتكره؟ بركي نفكر إنه هدول قرارات صغيرة، قرارات on daily basis نحنا منقدر ناخدهم، كرمال بعد هلأ نقول أنا كمان والله من الناس اللي بحقلي إني أنا أتهنى، بحقلي أعرف شو إلي وشو علي. لأنه أوقات نحنا منفكر إنه إذا أنا شخص منيح لازم أهتم بكل شيء، إذا أنا شخص حنون وشخص حساس هيدي الايدنتيتي تبعي، هي هويتي، لازم إنه الأمور اللي بحياتي تأثر علي هالقد، لازم هالقد الناس اللي قريبين لإلي يكون عندهم تأثير قوي. إذا التأثير بده يكون كرمال إني أنا عم بعمل شيء لحتى عن جد ساعد وأعمل تغيير، هيدا الشيء بمحله. بس إذا التأثير بيكون بس لحتى أنا حط إيدي على خدي وأبكي وأزعل، وحتى لو أنا فيزيكلي انتقلت وأخدت حالي لمطارح وين مفروض كون أنا عم بتسلى، مفروض رايحة أشوف أنا the sunset مع أصحابي أو مع عائلتي، ما عم بقدر أبداً حس بهيدا الشيء لأنه في أمور عم تكلني من جوا. أنا بقلكن إنه this is a choice that we need to make، ولا حدا يفكر إنه this is identity. إذا أنا بدي أقول هيدي هويتي أنا حدا كارلا، ما بقدر أعمل هيدا اللي أنت عم بتقولي، بيكون في شي غريب، ما فهمنا الحياة مزبوط. ما بقدر أنا أترك طاقة حلوة لحتى أوصل للأمور اللي بديها بحياتي إذا أنا I don't save my energy.
أنا بعطي طاقة حلوة من دون ما يكون عندي بخل للقصص الحلوة يلي موجودة حوالي، للناس اللي عن جد بحاجة لهالطاقة بطريقة إيجابية. بس إذا في أمور عم تكلي طاقتي، لا، أنا كتير حلو بسرعة أقول لا، it's enough. Not because I don't care, I care, I care, أكيد I care, أكيد بهتم، بس كمان بهتم لشي تاني. بتعرفوا شو هو؟ إني أنا أخلق results مختلفين بحياتي. بشوف كتير عالم بيلتجئوا لي، بشوف كتير عالم بيجوا لعندي منو ناقصن ولا شي لحتى يكونوا مبسوطين. ما تفكروا مش ناقصن ولا شي إلا إنه يسيطروا على هالستة سنتيمتر اللي هن بين الدينتين، لأنه كلنا عطول بحياتنا رح يضل في عنا setbacks، عطول كلنا بحياتنا رح يكون عنا هموم، عطول كلنا بحياتنا رح يكون في قصص أبداً ما عم بتصير مثل ما نحنا بدنا. بس أنا لما أتعلم شيء اسمه the art of reframing abracadabra، أنا بعرف كيف غير معنا الأمور، بنظر للأمور بغير نظرة. The art of reframing، منقول the art of reframing is akin to alchemy، يعني مثل كأنه it's like alchemy، مثل كأنه السحر. الشغلة اللي عم بتطلع عليها يلي هي setback، لما اتطلع عليها through the lenses of growth، هيدي الشغلة هي ذاتها يلي بتكة كانت setback، بتكة تانية صارت a beautiful golden insight، مثل كأنه هالدنيا كلها عم تبعت لي مسج من ورا هيدا الشيء هو ذاته يلي أنا كنت مفكرة إنه عم بتسوي الدنيا بوجه. هودول كلهم نحنا إذا ما منكون واعيين لهم رح يقطع العمر كله. لما نطلع على ورا على 80 هيدا إذا حظنا حلو، نقول إنه عن جد كان لازم أنا أكون هالقد تعيسة؟ أنا عن جد كان لازم تشوف الدنيا هالقد سودة؟ ولا كان فيه هيك مطارح صغيرة كان فيه صحصح فيها شوي، كان فيني ابتسم فيها ابتسامة مش على الشفاف، ابتسامة من الروح ومن القلب. فأنا عم بدعيكم اليوم بـ Little Choices، This is exactly what we do. ما في positive psychology هون، ما في إني أنا I sugarcoat everything هون، لا، هون أنا بتطلع على الأمور مثل ما هن وبسميهم مثل ما هن، بس كمان بفهم إنه هيدا العقل عنده دور كتير كبير لحتى يفرجيني شو عم بيصير حوالي، لأنا غرقانة بقلب جسمي. شو اللي عم بيخليني in touch with my outside world؟ ما هو غير عقلي، my senses. فإذا أنا بدي أتعلم عن جد، ما بقى أتحكم بالعالم، ما بقى أتحكم بالطبيعة، ما بقى أتحكم بكل شيء حوالي، خلص ما في زوم، جرب أساساً ما رح تزبط. الشيء الوحيد اللي بتحكم فيه هني أفكاري، وهون بLittle Choices كل نهار جمعة ما بعدنا مع بعضنا. Let's enjoy life، let's enjoy it. إذا أنا اليوم رايحة ويكند بدي أتسلى، إذا رايحة أشوف أصحابي بدي أنبسط، عم باخد عائلتي لحتى نروح شي مطرح، كمان إذا قاعدة بالبيت على البالكون بس ولا شي تاني، قاعدين مع بعضنا عم نلعب ورق، بدي أعرف كون present in the moment. أجر بالماضي، أجر بالمستقبل، عم نخسر اللحظة الوحيدة اللي نحن عنا إياها هلأ. طالما أنه بعدنا منيح، وأكيد قلبي مع كل حدا عنده هالphysical pain يلي chronic physical pain يلي ما رح يروح، بس جربوا شوفوا أنتو لما ما يكون بكون شي وعم بتشوفوا الدنيا سودة، وفجأة يصير بكون شي عندكم وجع حاملينه عشي جمعة، شوفوا ساعتها بتعرفوا عن جد قيمة الحياة. هيدا هو حديثنا لليوم، في عنا كل الفقرات اللي بعقده لكل aspect and area of your life. انتوا عم بتسوقوا ان شاء الله تكونوا علقانين بالعجقة وتكونوا هيك عم تتسمعوا وما عندكم ولا فوكس تاني، شو ما كنتوا عم تعملوا بالمكتب بعدكم ببيوتكم، يمكن عم بتحضروا عشاء، it's Friday night، ما بعرف انا. بس المهم انه فيكن تلاقوا فيديوهات وحديث مثل هيدا عن جد من القلب للقلب، من الروح للروح، وأهم شيء هيك استراتيجيات كتير هينين to take control of our mind. تعملوا لي فالو على الإنستغرام كارلا underscore كشيشان underscore وكيم، على الفيسبوك كارلا كشيشان وكيم family and teenager coach. وأكيد هيدي الحلقة كلها سوا، إذا وصلتوا عم تقولوا oh my god oh my god كارلا مني قادرة أكمل الحلقة، كان بدي أسمع the honeymoon is over والmental gym اليوم، شو في فيكن تفوتوا على الويب سايت تبع الإذاعة وتلاقوا كل الحلقة لما خلص www.vdlnews.com/category/littlechoices. Let's go يا هادي، let's go to our first segment اللي هو Can I ask you a personal question؟ Can I ask you a personal question؟ فيني أسألك سيدي العزيز بيرفع ماماسيتا سؤال شوي صغيرة هيك، سؤال شخصي شوي شوي،
معليه ما منجاوب على هيدا السؤال على صوت عالي، منجاوب على صوت واطي، على صوت واطي. هي بيني وبينكم هيدا الجواب اللي بده يطلع. إذا حدا راقب لك أفكارك سيدي العزيز، أو أنت بيوفي ماماسيتا، أوكي، حدا قدر هيك أبراك دابرا قدر يفوت على عقلنا ويشوف شو هن الأفكار يلي موجودين بهال 24 ساعة يلي عطول عطول عطول عم بيتكرروا. يا هل ترى شو هي الفكرة يلي عم تتكرر بقوة يلي بلاقيها براسنا؟ هالفكرة يلي هي ذاتها عم تعملنا سابوتاج من دون ما نحنا نعرف ومن دون ما نحنا ننتبه. شفتوا؟ ولا أسهل من هيك. هيدا هو السؤال لهالجمعة. إذا حدا قدر يفوت على عقله لحتى يراقب أفكاره، شو هي الفكرة يلي كتير كتير كتير كتير كتير عم تتكرر، ورح يقول إنه إف كيف كارلا قبلانة تحمل هيدي الفكرة يلي هي غلط، يلي هي تويستد، يلي هي عم بتخليها تتأخر بحياتها. كل حدا منكم ياخد هيك فيو سكندز لحتى يفكر. كلنا منعرف حالنا، بس أوقات منعمل حالنا أنه مش عارفين، أوقات منعمل حالنا أنه مش ملاحظين. إذا بدي أعطيك إكزامبل، وكل حدا ياخدها هيك على area of his life وين عم بيشوف أنه في تأخير. إذا أنت كنت مثلاً حداً جوزتي وعندك أولاد وحسي حالك أنه بتحب تكوني هيدا الأم اللي ما رح قليك perfectionist، بس عن جد موجودة وبقوة، ملحقة على شغلك، ملحقة على عائلتك، على أولادك، على شريك حياتك، يعني ماشي حالك. بس شوي شوي تعرفوا أنتو الدنيا مواسم، وحتى الأيدنتيتي تبعيتنا بكل موسم ممكن نحن نجددها، ومش غلط هيدا الشيء، وهيدا أجمل شيء إذا بدكن، أنه ما كون ستوك، أنه أنا ما كون clear cut، مش شي واحد أنا كل حياتي أنا خلص غرقت فيه. لا، بحق لي أنا مني شجرة مزروعة، بحق لي أنا يكون عندي a new idea.

فالفكرة هون يمكن تكون إذا فتنا وراقبنا ولقطنا هالفكرة اللي عم تتكرر براسك، يمكن نلاقي إنه عندك فكرة بتقول بس أنا كيف بدي أعمل هيدا الشيء، لا لا خلص خلص بليها هالفكرة كلها سوا ما بتزبط، كيف تزبط، كيف بدي أعمل، أنا بدي أصير مع الأولاد، ما بقدر أبدا، لا لا لا ما بياخد هيك ستاب أبدا، بدي أصير مع أولادي أنا، لا ما أنا أكتر شيء سيجنيفيكنس عم بياخده من ورا أولادي، أنا الأيدنتيتي تبعيتي إني أنا أم، أنا أول شيء بيسألوني إياه بقول إني أنا أم لولدين أو أم لثلاث أولاد. هون الفكرة لقطناها، إذا هاي هي الفكرة اللي أنت عم بتعيديها وتعيديها هلأ إذا كانوا كتير صغار أكيد أنا بفهم، وحتى هون لما يكونوا صغار ما بيمنع أني أنا أخذ دفتر صغير خلي يكون my journal لحتى أنا حط plan لهالشي اللي عم بيوعى من جواتي، في شي كأنه universe is talking to me by the way، هاي دي حبل السرة بيننا وبين هالكون وهالدنيا ورب العالمين، وين أنه subconscious mind تبعنا اللاوعي تبعنا هو اللي بيحكينا، هو اللي بيدلنا على الصح والغلط أوقات، حتى بمنامنا أوقات ممكن نشوف هيدا الشيء. فاللي بدي قلك يمكن الأولاد شوي كبرانين، يمكن مشكلة هالقد بحاجة لقلك، وإذا رقبتي حالك دغري فيك تعرفي عندك وقت فراغ لما ترجعي عم تسرديها هيك قدام التيفي، عم تسرديها على السوشيال ميديا، بس خليني اشوف اللايكات والكومنتات اللي عملتيهم all over the place بقدر القطك قد انت حتى وقت. فهالفكرة اللي عم تتكرر براسك هي هون عن جد كرمال تحميك، هي هون كرمال تحمل ولاد، ولا هي هون لسبب تاني؟ طب اسألي حالك هيدا السؤال اليوم هيك بالليل لما تكوني رح تخفي وتعملي صلاتك ورح تجي تعملي reflection، فكري اذا ما منفكر كوارث، فكري شوي بركي هيدي الفكرة بس موجودة كرمال تعمل لك سابوتاج، كرمال شو انه انت بتموتي رعبة من الفشل، وانه انت بتخافي تبلشي بشي وتجربي وما يمشي حالك من اول مرة، وثلاث ارباعنا ما رح يمشي حالنا من اول مرة اكيد، بس انت بتموتي خوف من الفشل، فبتجي بتقولي شو بلاها ما بدي جرب لانه اذا جربت وفشلت I will be so disappointed of myself، رح يخيب املي ماكسيموم بحالي، فبجي بقول انه حجج الولاد وانا رح اصير وانا رح حس حالي قلتي، وهلا في شي منه انتبهي، ما في انه انت بتشيلي identity وبتحطي غير identity، بس احنا فيها نشتغل على هدول المواضيع كرمال ما يطلع قلت جواتنا، ولا بركة انت بتخافي من رأي العالم فيك، الانتقاد شو بدهم يقولوا، مين مفكرة حالة فكرت انه بتنجح بهيدا الدومين، فانت بقى حتى وشيلي براسك شوفي شو هي الفكرة يلي هالقد مسيطر عليك يلي عم تعمليك سابوتاج، عم بتأخرك من انه انت تعيش الحياة يلي انت هالقد حابة تعيشيها.

0: ليتل تشويسز من صوت كل لبنان.
1: عم تتسمعوا لليتل تشويسز خيارات صغيرة. وي ار باك بيوتيفول بيبل. وينكم؟ شو عم تعملوا؟ انا عم راقبكم. ها انتبهوا، وين افكاركم؟ شو ما كنتوا عم تعملوا، keep doing it with love, keep doing it with a smile. بس أهم شيء بتكون تعطوني انتباهكم لهيدا الوقت اللي أنا معكم فيه. أوكي، I'm demanding in this. أجمل شيء على وجه الأرض رح قلكم شو؟ focused attention. لما أنا أكون عم بعمل أي شيء يكون عندي my full attention على هيدا الشيء اللي أنا عم بعمله. فنحن وعم نتسمع على little choices. Give me all your not your money, it's okay. Give me all your attention لحتى عن جد تقدروا تتحمسوا أنتوا كمان to take yourself and your life to another level. هيدا الليفل التاني وين في عالم عايشين فيه شوي مرتاحين، شوي مبسوطين، شوي عم يبتسموا. في كتير أوقات عم يبكوا حزينين، انتبهوا، بس على القليلة في شوية balance. Okay, let's go to our second segment. بعرف انه بتكونوا ناطرين. The honeymoon.

إمتى آخر مرة بتتذكروا إنه تخانقتوا كرمال المصروف؟ إمتى آخر مرة تخانقتوا عشو بدكن تصرفوا؟ لأنه هيدي مشكلة كتير كبيرة من المشاكل اللي number one لحتى نقول إنه the honeymoon is over، خلص شهر العسل. بدي إياكم تتخيلوا سيناريو معي. سيناريو بيقول إنه اتنين بلشوا يتخانقوا مع بعضهم، حدا منهم هالقد هلكان وتعبان وعباله هالقد يحجز أوتيل 5 ستارز ويروح into a beautiful vacation يسافر، والشخص التاني ميت كرمال يدب كل ليرة. ليه؟ كرمال انه انا بدي أمن مدرسة وجامعة الأولاد لسنة الجاي. هلأ انتوا فكروا شوي معي، مين يا هادي، مين بتقول انه خوتين كرمال يحجز الفايف ستار هوتيل، الرجال ولا المرأة؟ أكيد المرة. براو، شاطر. أكيد أنت بيرفع ماماسيتا، أنت متهمة بهيدا الشيء، أوكي؟ بتكوني عم بتقولي هلكت، تعبت يا كارلا تنظيف وتزبيط، وحتى لو في حدا يساعدني بقلب البيت إلا ما بدي حط إيدي برات البيت، عم بشتغل لحتى فوت إنكم، أنا عم بتعب ومع الولاد وما عم بلحق، وبتعرفي خلاص بدي روح، ما عم بتحمل، عم بختني. أوكي، بنعرفها كلنا هيدي الجملة، وبقولك صراحة معك حق يعني. وأنت سيدي العزيز عتلين هم وبفهمك أكيد، نحنا ببلد ما فيه استقرار، هلأ عندك شغل وعم بتفوت مدخول، ما بتعرف حالك لوين رايح. فمنقول إنه هدول الاثنين مع بعضون خلينا نتفرج عليهم، إذا هو عم بيقول لا وما فيه وكيف، وهي عم تقولهم بلا هو عم بيشوف قمة الأنانية، وهي بأكد لكم عم بتشوفه قمة الأنانية كمان. بس شو رح يصير إلا ما حدا من الاثنين رح يربح؟ ليه؟ لأنه حدا بيعرف ينق أكتر من التاني، ما بنعرف مين يمكن، اوكي، بس ما بنعرف مين اعند من التاني، اوكي وبس حدا منهم كمان شخصيته اقوى فبدو يمشي كلمته. بتصير شو المصيبة هون؟ المصيبة انه الشخص التاني حتى لو مشي معنا بهيدا الموضوع رح يطلع جواته حقد منه طبيعي. فما وقفت القصة اني انا مشيت كلمتي وربحت، في حقد، في ريزنتمنت مرة ورا مرة عم بيتعمروا جواتنا، وإذا نحن ما مننتبه لهيدا الموضوع هيدا الحقد بده يزيد. هون نحن منقول إنه باي باي، the honeymoon is over، خلص شهر العسل. هيك بهيدا الطريقة منشوف إنه الحب عم بينزوف لحديد الموت، لحديد ما يضل بقى في شيء، كأنه suicidal note، كأنه انتحر الحب. عرفتوا كيف؟ كتب رسالة انتحار من وراء هيدا التصرف. بس أنا بدي أقولكم شيء، تعالوا نقرب شوي، تعالوا نعمل زومين لحدا نتفرج. كل حدا منهم عم بيحس انه عنده حاجة مهددة، مش انه هيك ديكوخ، لا، في حاجة قوية مهددة، فأنا بدي أعمل كل شي كرمال أحصل على هيدي الحاجة، وإلا أنا بخطر. وهي أكيد تاني حاجة اللي عندها إياها، كلنا عنا إياها، بس بهاللحظة واعية عندها وبقوة، حدا يقول انه أنانية، لأنه هاي حاجة عنا إياها نحنا، انه التسلية والمرح، fun and variety. وهو كمان عنده حاجة كتير قوية واعية عنده، أول حاجة اللي هي الأمان والاستقرار، security and certainty. هو عم بفكر إيه، أنا بقدر أدفع هلأ، بس لما أرجع عوز بعدين ما بدي أطلب، أنا بدي بهدي الحالة. بشوفوا بقى هالمصيبة اللي واقعين فيها هالتنين، بالشريعة وبالقوة وبالناء وبالعتب ما بوصل لشي مرتب. بلكن شو قدي بسرعة الكابل بيفهم انه ايه عنا حاجات مختلفين، which is fine، لانه معظم الوقت بده يصير هيك شيء. هلأ اذا اثنين عندهم حاجة للأمان والاستقرار وبيدبوا ولا مشكل، بس قليل حتى يصير هيك، بتعرفوا، لانه نحنا منجذب لقلنا الشخص اللي opposite لقلنا. فالمهم نتعلم كلمة negotiating، انا بتفاوض، يعني بنقعد بنحكي مع بعضنا، انت وين يا بنت الحلال فيك تنزل الستاندرد تبعك بلا الفايف ستار هوتيل، فيك تنزل شوي صغيرة، فينا حتى ما نظهر برات البلد، لبنان بعقد، فينا نروح ويك اند جيت اواي شي محل حلو وكيوت. وانت يا عزيزي المستمع، يا سيدي العزيز، وين قادر هيك تلحلحة شوي صغيرة، اوكي، هويلي هالدولارات شوي وتقبل انه تروحوا مع بعضكم لحتى هي تكون مرتاحة وانت تكون مرتاح. فأكيد أنا بعرف عم بسمعكم لهون، لحتى نقدر نعمل هيدا الحديث لازم يكون في نضج، لازم يكون في ماتوريتي. واتهمونا كتير أوقات بالنضج، طلعنا شو يا هادي؟ براءة.

0: ليتل تشويسز من صوت كلبنان.
1: عم تتسمعوا لليتل تشويسز خيارات صغيرة معكم والميكرو كارلا كيشيشان وكيم. إذا حابين تاخدوا حالكم to another level in your life، إذا حابين أنه تكونوا من الناس اللي عن جد بعدين later in life عم تتطلعوا لورا بتقولوا ولا عملت قد ما فيني، جربت to tap into my potential، من هون زبطت شوي وتعلمت أمور شوي ومشيت أموري، في كتير قصص غلط بحياتي بس بسامح من هون وعندي رحمة من هون وبسمة من هون، بيمشي حالنا. بس إذا كنا على الأوتوبايلت ما رح يمشي الحال أبدا أبدا أبدا. فإذا حبين الحديث وحبين هيك تاخدوا حالكم to another level in life، عملوا لي فولو على الإنستغرام carla_كيشيشان_وكيم وعلى الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. رح تشوفوا في كتير فيديوهات بيقدروا يساعدوكم إن كن عندكم teenager ما عم تعرفوا كيف تكون تتصرفوا معه، عندكم مشاكل مادية بتعرفوا حالكم إذا اشتغلتوا على حالكم فيكم تفوتوا إنكم أكتر، ليه في بلوك عندي أنا، هيدا كله بينشغل عليه. أوكي، وإذا كمان حابين تسمعوا لهيدي الحلقة لما تخلص بليز فوتوا على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. خلينا نروح لفقرة رقم 3 stop lying to yourself.

to yourself لما تجي تقول لحالك إنه يا الله هالعالم شو صايرين شرسين، يا عمي كل هالدنيا ضدي، ليه أنا بس بيصير معي هيدا الشيء؟ عطول في إزعاج، عطول في مضايقة. ما كل العالم هيك، كل النسوان هيك. أو إذا كنت بنوت بتكوني عم تقولي كل الشباب شفتوا هادي هلا بلاش يشاور، شفتوا كيف is in with me. اليوم كنت عم بتقولها في alignment، هادي اليوم في alignment بيناتنا. فوين نحنا عن جد منغرق بهيدا الموضوع؟ وين وين وين منكبر الموضوع بطريقة لحتى نرتاح؟ هلا أوكي أنا مني ضد أنه نرتاح by the way، بس لما أنا أكون عم برتاح بدي إجي أفكر آخر النهار أنه هاي الجملة طلعت من تمي. أولا لما أنا جملة تطلع من تمي يعني معناتها شي كتير خطير، منن الكلمات كلمات ديكور، هودول مثل رصاص عم بيطلعوا عم بيفوتوا عم بيخرقوا. بدي اياكم تتخيلوا الكلمات لما انا اكون عم بقول انا وعم صدق مع علتنا انه نحن بنكون عم نقول نحن وعن جد involved emotionally. اذا انا عم بقول الكلمه وفي ايموشن وعم صدق، هاي هي رحت زرعت هاي الكلمه وين؟ باللاوعي تبعولي وشلشت هيك طلع لها من تحت شو جذور صغار. واذا انا لاني ما بعرف افكر بغير طريقه بعيد وبعيد وبعيد نفس هيدا الكلام، حذروا شو رح يصير، كانه انا حامله مي وعم بسقي ويلا والكريم بيقول لي شو خده، لانه انا وعم بسقي يعني عم بكبر هيدي البذره الصغيره النيجاتيف يلي انا زرعتها. بس بنهايه المطاف تفتكروا لما هالمحامي يكون جواتي ويكون عم بيدافع عن حججه ويقول ايه ايه ما هيك هيك مزبوط، عرفتوا هذا المحامي اللي بيشتغل اوفر تايم وببلاش، هو الوحيد باي ذا واي بيقبل يشتغل ببلاش، بده يحمينا ويحمي حججنا. بس انا لما اقعد مع حالي بدي اقول انه هالازعاج اللي طلع جواتي انا كان لازم طفيه هيك بهالطريقه وبهالسرعه، ولا هذا الازعاج اللي طلع جواتي كان عم بجرب يقول لي شيء، كان كلوز. بدي اياكم تفهموا ما حدا منا بيحب ينزعج، بس انا لما انزعج هيدا الازعاج في بقلبه مفاتيح صغار لإلي انا عم بيقولولي انه هون انت بعد بدك شغل، هون انت بعد القصص منا زبطة معك. فانا لما انكر ولما كب كل الشر على الشخص التاني شو اللي بده يتغير فيه؟ بتفتكروا ولا شيء؟ بلحظة كبيتهم انا وراي هودول ما في مشكل، بس بيني وبين حالي لما اختلي خليني اقول انه صراحة الصراحة هودول القصص اللي عم بيصيروا معي شو عم بجربوا يقولولي عني أنا، عن الشورت كومينجز تبعولي. طب معقول يكون كمان نحن مفكرين حالنا بيرفكت، يمكن نعمل حالنا قدام العالم بيرفكت؟ لا بيني وبينكم يعني الحديث ما حدا عم بيسمع أي بيرفكشن عم نحكي عنه، ولا الادعاء أوكي إنه عم ندعي إنه نحن بيرفكت، هيدا أوكي بقبله. كلنا منحب إنه نوصل لمطرح وين عن جد هالقد القصص ظابطة معنا، عم نعطي أحلى صورة عنا بكل نواحي حياتنا. هيدا it's the door to heaven، منفكر انه هيدا الشرط الوحيد اللي نحنا عنا ياه كرمال نرتاح من جوا ويكون عنا سلام داخلي، لازم نكون هالقد enough، مش enough perfect. ليه؟ لانه نحنا عم نداوي جرح قديم عنا ياه، I'm not beautiful enough، مني ذكية كفاية، حلوة كفاية، تمينة كفاية، فبجي بدي عود بدي جرب بين اني انا perfect. هيدا it's the door to heaven اذا انا عم بحط الشغل مزبوط، بس انا بدي موت تعب لانه ما في perfection. This is a race I will never win. اوكي هيدا سبق بحياتي ما رح اربحه انا، فشو بنجي بنعمل اوقات؟ مش دايما، مش انت عزيزي المستمع، مش انت ولا انت سيدتي، اوكي لا غير ناس، بس اللي بنعمله هو انه منلاقي back door to heaven، يعني الباب الوراني. تعرفوا بيت الجبل كيف يكون عنده باب وراني؟ الباب الوراني للجنة لما أنا أدعي، أكيد بدعي وبس أنا سكر البواب بعرف أنا مين مزبوط بقلب البيت. بس هذا ما رح يفيدني وما رح ينفعني بولا شيء أبدا، منا قصة perfection، هي قصة بس راقب شوي وشوف، كأنه عندي curiosity. ما فيني يكون أنا عندي حشرية وخايفة بنفس الوقت، يكون عندي هيك شوية حشرية أقول إنه شو في أمور صغيرة بعد أنا هالشي عم بيدعيني اني اشتغل عليه، لان انا اذا هالقد مزعوجه من الناس ومن الدنيا كلها يعني معناتها في شيء غلط عم بيصير، وفي شيء غلط عم بيصير بقوه. هذه شو رايك اذا بننتقل دغري دغري دغري للسيجمنت نمبر 4، لانه ابدا ما بدي اخلص من دون ما نحن نكون عملنا the mental gym. So the mental gym هيدا المطرح وين نحن مش بحاجه فيه لا يوغا مات ولا رانينج شوز، هيدا المطرح وين منعلي فيه نحن شو اثقال؟ ابدا منعلي فيه افكارنا. عندي بعد 10 دقايق عم بعجي لأنه هادي بعد شوي رح شوفك أنا عم تفزفز من ورا عم بتشاوبر لي خلص خلص خلص، وأنا بكون عندي كثير إشي بدي أقولها وبعرف المستمعين ما بدون ينفل.
منتل جيم لهيدا الأسبوع بيقول The power of letting go. اف اف اف قدي حلوة هالكلمة وقدي صعب انه نحنا نستوعبها. فلهالأسبوع اللي بدي لكم اياه بالوارم اب بدي اسأل حالي سؤال. السؤال يلي بدي اسأله لحالي، انا عندي معتقد بيقول، عندي عن جد بليف بيقول انه انا كل ما فوت بشريعة او بجدل مع حدا لازم وضروري اني انا اربح هيدا الجدل، ضروري I make sure كل مرة انه I have the last word. وين انا تعلمت هيدا الشيء؟ انه انا بده يكون عندي اخر كلمة. بتعرفوا كيف؟ مثل بين بون، تيك تاك تيك تاك. الامات بيعرفوها هيدا مع اولادهم اذا عندهم اولاد شخصيتهم قوية، بتقولي لها كلمة بترد، بترد عليك، بتفسري لها بترجع بترد، على اساس انه انت بس عم بتفسري هي بتكون عم بترد. واوقات نحن اللي بنعملها، نحن الامات. اوكي، وان اني ووك اوف لايف، بالشغل، بالبزنس، شريك الحياه، مع اصحابنا، مع غرب، اوقات هدوني هدوني عن هيدا الشخص. بس المزح على جنب، لازم عن جد نعرف انه انا بالوارم اب عم بسال حالي هيدا السؤال. انا عندي هيدا البليف، انا من هدول الناس، ما عليه، ما في جادجمنت، ما في جادجمنت. بس خليني بالمنتل جيم دايما في كتير صراحة. أنا إذا عندي هيدا البليف، يعني هيدا الإكزرسيس المنتل جيم اليوم لبسني لبس. هلأ بالأكزرسايز، ها بالأكزرسايز بدي أجي أقول لحالي أنا اليوم بدي أعملها قصد. أوكي، قصد هيك بدي أشوف إذا أنا بقدر أتحدى حالي، بقدر اليوم أنا بأي شريعة اللي كانت راقب حالي وقول أنا بهالشريعة اللي أنا فيها هلأ بدي اسكت. شو صعبة يا هادي، شو صعبة. بدي اسكت وبدي اسمع، بدي اسمع مزبوط شو الشخص التاني عم بيقلي. هلا بتقلي هادي ما هو بس نسكت بنسمع؟ لا لا لا لا، شو منكون عم نعمل؟ منكون عم نحضر شو بدنا نحكي لما الشخص التاني بيكون عم بيحكي. فأنا بقول لا I'm evolving، أنا عم طور هيدا العقل، أنا خلاص ما بقى بدي أعيش بالوجع. فبجي بقول إنه بلا رح اسكت كارلا، وأنا رح راقب حالي إنه أنا عم بتسمع مزبوط شو الشخص التاني عم بيقلي من دون ما أكون أبداً عم بحضر جواب، ولا بدي خلي إنه هيدي الشريعة تخلص وأنا عندي آخر كلمة. إف موت موت موت، يعني بكون واحد صار معه سكري. أنا بقول يا هادي جربوا وشوفوا إذا فيكم تتحدوا حالكم إنه تقولوا أنا ما بدي يكون عندي آخر كلمة. أنا ما عم بقول إنه ما منحكي ومنفسر عن وجهة نظرنا، رح أحكي وبدي فسر عن يا الله منموت اذا ما عملناها لا ما رح نزيدها. عم فسر وعم بحكي عن وجهة نظري بس من دون ما اكون انا هالقد اوفر انفستد ان ات، اوفر انفستد ان ات. عرفتوا كيف نحن نكون عم نغلي من جوا؟ لا، ما في لزوم لهيدا الشيء. اخر رواق اخر. هلا الشخص الثاني بده يقول مين انت، مين وين رحتي، ردوا لي اياها، هيدي فيك. وبالستريتشينج بالليل لما انا اختلي مع حالي وكون خلصت من طول النهار، قاعدة أنا عم حضر حالي لحتى أنا خلص زيح من هيدا النهار، بدي فوت نام، بدي أعمل ريفلكشن، بدي شوف، خليني هيك شيك على حالي، في شي نقص؟ في شي نقص فيي؟ في شي خسرته؟ ولا هو الإيجو بس إذا شوي حطيته على جنب بصير يقلي إنه أنت خسرت شيء كتير كبير، يلي هو واو شو significance، يلي هو تالت حاجة عنا إياها significance. بدي حس حالي أنا المهمة، أنا اللي بعرف، أنا الكلمة الآخر كلمة لقلي أنا، ما حدا بيسكتني، أنا هدوني. لا، لما أجي بالستريتشينج سيدي العزيز وبيوفر ماماسيتا أعمل هيدا الاكزرسايز وشوف إنه والله ما على بالي بال، ما صار لشي مبين. رح دوق نكهة، نكهة جديدة، لو عم نمزح ونضحك نحن وعم نحكي رح ندوق نكهة يمكن ما كنا نعرفها قبل. بتعرف شو هي؟ إنه I was capable of being in the moment present. كنت قادرة بهيدي اللحظة عن جد أنا أكون فيها 100% 100%. ما سمحت للبارافرينالية تبع عقلي. عرفتوا هالعقل قدي بيطلع؟ يعني أنتوا بس تخيلوا هيك أمواج أمواج عم بيطلعوا ورا بعضهم بقلب عقلي. ما سمحت لهم يكونوا موجودين هدول. ما سمحت للإيجو تبعي يشتغل، ما سمحت لمعتقدات الكذب يشتغلوا، ما سمحت للقوانين اللي عندي يهون اللي بفرقوني عن الناس اللي بحبون يكونوا أقوى مني،
ما سمحت للبرمجة السلبية يلي جواتي يلي هي البارادايم إنه يلي بتقول إنه ما أنت عطول كانوا يسكتوك وهذا شيء بيخلق غضب جواتك. أنت ولا مرة كان عندك صوت، لازم تحكي، لازم أنت رأيك يكون مهم. هيدا عرفتوه، هيدا هالبرمجة عرفتوها القديمة. شو بقول أنا اليوم؟ ما سمحت للإنر فورسز اللي جواتي. ها قدي حلوة هالكلمة هادي. أنا ما سمحت للإنر فورسز اللي جواتي، القوى الداخلية اللي عادة هي اللي مسيطر علي كليا، أنا ما سمحت لهم يسيطروا علي هالمرة. بس كنت أنا فري وحرة من هودول، أنا قدرت أن يكون present this moment with this person in front of me. وmost of the time، معظم الوقت بيكون هيدا شخص عزيز على قلبنا. قادرين يا هل ترى نحنا نكون موجودين on this level؟ شوفوا، ما حدا قال أنه أنا بلعت الكلمة، ما حدا قال أنه I'm frustrated، ما حدا قال أنه جنيت وغضبت وطميت أحاسيسي أنا بالغضب والقلق والتوتر وأنه أنا ما حكيت. لا، لأنه بعدين برجع بنفجر. لا، كل شيء عملته كنت أنا منتبهة أنه لا، ما رح يصير شيء، ما رح يصير ولا شيء، ما رح يصير ولا شيء إذا أنا سكتت شوي وتركت الإيغو تبعولي على جنب.

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: هادي ماشي معنا على دقة ونص، يعني اليوم spot on لكل ال choices of songs. thank you so much. عن جد بدي لكم كتير حلو بالحياة لما أنا أكون عم بمشي على دروب الحياة، عم بمشي على دروب الحياة يوم ورا يوم. أي شيء أنا حابة خليه يكون موجود بحياتي، أي شيء حابة أنه يزهر بحياتي، هيدا حقي. لازم تعرفوا أنه نحن حقنا رب العالمين لما يبعتنا لهون على هالكرة الأرضية بيكون عن جد بعت معنا كل الأمور الحلوة اللي ممكن تزهر جواتنا. بيصير أنه أوقات الناس اللي بحياتنا بيعكسونا، ما بيعرفوا قيمتنا. كبرنا يمكن بظروف صعبة، نحن هون بهيدا البلد الظروف بعد أصعب وأصعب. حلو نعرف ونتفرج على حالنا أنه نحن عم نمشي على دروب الحياة. إذا أي شيء أنا بدي أخلقه بحياتي، إذا بدي أخلقه أنا وعم بعصب، أنا وعم بقلق، مثل كأنه عم بعمل حرب مع الدنيا كلها، رح يكون أصعب لإلي أنه أنا أوصل للأمور اللي بدي إياها. الشرط الوحيد هو أنه يكون في alignment، الشرط الوحيد أنه يكون في فرد خط بين يلي جوات قلبي، يلي رب العالمين بعته معي هو جوا It's our essence، وبين روحي وبين أفكاري. شو أنا اللي بقوله لحالي، شو اللي بعيده لحالي من حكي، هالشي بيلبق لي، هيدا الشي موجود كمان لإلي. أنا عندي إيمان وعندي أمل وعندي هوب وعندي فيث إنه هيدا الشي اللي أنا بدي إياه هو كمان بده ياني، عم بينبش علي. وأنا مجرد ما حط طاقة وأفرت ويكون عندي التزام ويكون عندي انضباط وعشرت إنه كل شيء جواتي من قوى عم بيكون فيهن alignment على خط واحد. لما نقول alignment يعني الأحاسيس اللي جواتي هن ذاتن، لما أنا يكون عندي أمل لبكرة أحسن لأني أنا زهر ويزهر ربيعي إذا بدكن، جوا أنا ما عندي شك، أنا عندي أمل. ومن برا الأفعال اللي أنا عم بخدهن والمعتقدات اللي جوات راسي اللي بيقولوا يلي بيتعب بيوصل، يلي منه مريح حاله ومنه قاعد عم بيطلع على الشخص التاني وعم بيحسده، لا مركز على حاله عم بيستعمل ويستخدم كل القوة يلي رب العالمين حطها فيه. شفته عنده نفس طريقة التفكير، عنده نفس الأحاسيس، عنده نفس الأكشن. هودول اللي بنسميه نحن شو alignment. هيدا الشخص رح يقدر يحقق أمور بالحياة بطريقة سلسة، بطريقة حلوة، من دون ما يحس إنه في صراع قوي بهالدنيا. وفي فرق كتير كبير أكيد، مش كل شخص عيش ومش كل شخص حب. نحنا منعرف إنه وين ما عم نفوت، بالأوضة اللي عم نفوت فيها عم نفوت معنا كل الفايبس تبعولنا، كل الانرجي تبعولنا. بس أنا بنهاية المطاف بالتل شويسز بقلكن ليه أنا بدي دارني غرقانة بالواقع يلي أنا فيه. هيدا الواقع إجا echoes of the past، هيدا الواقع إجا أصداء من الماضي، من قرارات، من خيارات، من معتقدات، من قوانين كان عندي إياهن أنا. مين قال إنه هيدا حكم بالإعدام علي؟ مين قال إنه هيدا بيقرر الحاضر والمستقبل كيف بده يكون؟ ليه أنا ما بكون entangled؟ ليه أنا ما بجدي الحالة بكل الأمور الحلوة، بكل الصور الحلوة يلي أنا بقدر I can generate them in my imagination، يلي بقدر شوفهم أنا بمخيلتي؟ لأنه أي شيء هيدا it's a rule not of the mind، هيدا قانون من قوانين الكون، إنه أي شيء وكل شيء أنا بقدر أحمله جوات عقلي أنا بقدر كمان أحمله بين إيدي كنتيجة بقلب حياتي أنا بقدر أحصل عليها. خلينا نكون هيك لأنه هيدا الشيء موجود لإلنا. وهلأ خلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم، كل طاقاتكم، كل مهاراتكم. وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول أنه أنتم تعبانين ومنكم قادرين تكملوا. وإلى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجايين. الله رد.
0: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: بتشوفوا المباراة عالشاشة بكل سهولة، بس ورا هالصورة في جيش كامل عم يشتغل، مراكز البث التلفزيوني، المكان اللي بيتحول خلال كأس العالم لعقل البطولة الإلكتروني. هون تنصنع الصورة اللي بتوصل لمليارات المشاهدين حول العالم. إذا كنت مفكر إنه المباراة بتنقلها كاميرتين أو ثلاثة، فحضر حالك للمفاجأة. بالمباريات الكبرى أوقات بيكون موجود أكثر من 30 كاميرا حول الملعب، كاميرات خلف المرمى، كاميرات على المدرجات، كاميرات متحركة، كاميرات جوية، وكاميرات خاصة للإعادات البطيئة. كل وحدة عندها مهمة محددة. تخيلوا إنه لاعب سجل هدف، خلال ثواني قليلة لازم تنعرض اللقطة المباشرة، تنعرض الإعادة، وتنعرض ردة فعل الجمهور، وتنعرض فرحة المدرب، وترجع المباراة مباشرة. كل هيدا بيصير بسرعة مذهلة بلحظة وحدة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب$3.90.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
8: عقب التوترات جلسة إضافية من التفاوض اللبناني الإسرائيلي المسار شائك وموضوع الانسحاب الإسرائيلي جزئياً يتقدم
9: راديو رما من صوتي كل لبنان مع جنان جوان فادي أبي تامر ووسام قنواتي

0: العناوين.
1: على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر لا تطبيع.
2: تتواصل الاعتداءات والخروجات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وقد شن الطيران الحربي غارتين استهدفتا النبطية الفوق، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص و3 غارات على بيت يحون مع قصف مدفعي.
3: وفي عناوين راديو راما أيضا، الجلسة التفاوضية في واشنطن انطلقت قرابة 4 وعون، نؤيد أي صيغة تمنع تحويل لبنان إلى ساحة للتجاذب الإقليمي. تحليق إسرائيلي واسع بالتزامن مع مراسم عاشوراء وخطف مزارعين في عين عرب. سلسلة ردود قواتية على كلام قاسم، ووي تصور فيديو في أحد الأنفاق. ضرائب النفايات تثير سلسلة من ردود الفعل، ومعلومات عن إعادة النظر بالمرسوم. جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرتقبة 2 والثلاثاء، وإيران تعلن فتح خط اتصال مع واشنطن بشأن مضيق هرمز.
0: وفي راديو راما أيضا، الأحوال الجوية.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير. غدت المؤشرات غير المطمئنة لما دار في جولات التفاوض الثلاث بين لبنان وإسرائيل في الخارجية الأمريكية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وسط أجواء من الخلافات حول انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، إضافة إلى مواقع ومواقيت الانسحاب الإسرائيلي. ينعقد اجتماع لبناني إسرائيلي في واشنطن، هو الرابع من نوع هذا الأسبوع منذ الرابعة عصرا بتوقيت بيروت، وسط محاولات أمريكية للخروج بصيغة مكتوبة لإعلان نيات بين الطرفين كوثيقة بالنقاط المشتركة للحفاظ على المسار التفاوضي من الانهيار. وفي الإعلام الإسرائيلي والأمريكي طغى جو يدل على انسحاب جزئي محتمل من الجنوب اللبناني خلافا لتصريحات القيادة السياسية الإسرائيلية. ويأتي كل ذلك فيما من المقرر أن تستأنف جولة المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران والولايات المتحدة الأحد والاثنين المقبلين في سويسرا، وفق مصادر قناتي العربية والحدث. في الجديد المعيشي، الاتحاد العمالي العام أشار إلى اتصالات مع رئيس الحكومة نواف سلام وإلى إمكان إعادة النظر بمرسوم الزيادات الضريبية على السلع المنتجة للنفايات. فادي والتفاصيل.
4: قرابة الرابعة عصرا وصل الوفد العسكري اللبناني إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية لعقد جلسة إضافية مع الجانب الإسرائيلي في إطار الجولة الخامسة من المفاوضات، ويأتي ذلك بعد التوترات التي حصلت في الأيام الثلاثة الماضية بين الطرفين، ما أدى إلى عدم صدور إعلان نيات كان متوقعا عن وزارة الخارجية الأمريكية، وقد عمدت بالتالي واشنطن إلى تمديد التفاوض في جولة هي الرابعة من نوعها هذا الأسبوع وسط مساع أمريكية لتيسير هذه العملية، بحسب ما أعلنت أمس الخارجية الأمريكية. قناة MTV أفادت بأن واشنطن تحاول الوصول إلى صيغة مكتوبة لإعلان نيات بين لبنان وإسرائيل، والذي لا يعني اتفاق سلام، إنما وثيقة سياسية تضم النقاط المشتركة للحفاظ على مسار التفاوض.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كرر القول إن قواتنا ستبقى في لبنان وسوريا وغزة من دون حد زمني، وتابع: مستعدون لمهاجمة إيران إذا تعرضنا لهجوم بسبب عملياتنا في لبنان. إلى ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن واشنطن تتفهم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وإن الجنود الإسرائيلي يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية نقلت عن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جاملائيل بعد جولة المفاوضات الأخيرة مع لبنان قولها: نحن نتعاون مع الحكومة اللبنانية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يزال معنا في هذه المصلحة، فهو أيضا يريد نزع سلاح حزب الله.
4: في غضون ذلك قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان خلافا لتصريحات القيادة السياسية الرافضة لذلك.
3: إلى ذلك كشف مصدر إسرائيلي لCNN أن إسرائيل تدرس تنفيذ انسحاب رمزي من لبنان كبادرة حسن نية خلال المفاوضات. لبنانياً أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية، مجدداً انفتاح لبنان على التنسيق مع شركائه الدوليين بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني ويرسخ الاستقرار في المنطقة. الرئيس عون رحب بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية أمس في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد اليونيفل.
4: من جهة ثانية نوه رئيس الجمهورية بالموقف الصادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية معربا عن تقديره لدعوته إلى بسط سيادة دولة لبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية انسجاما مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية، وأكد عون امتنانه لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان.
3: حزب الله الذي أحيا اليوم ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية جدد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلمة له في ختام المسيرة العاشورائية، جدد التأكيد أن المقاومة مستمرة وأن الحزب كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة. وقال قاسم: ليدخل الشكر لإيران إلى النفوس المريضة.
5: شكرا لإيران، وسنبقى معك، لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا. لا تطبيع على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: جمع الكلمة ووحدة الصف. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة. ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأمريكا. ليش أنتوا بلبنان؟ شوفي عندكم شيء تقدروا تقارعوا فيه.
3: وفي رسالة العاشر من محرم في برج البراجنة طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بتعزيز سيادة لبنان وتأمين حلفاء إقليميين أوفياء لا حلفاء طغاة غدارين، مؤكدا أن لبنان لا يقوم إلا بالشراكة التوافقية.
4: العلامة السيد علي فضل الله وفي خطبة العاشر من محرم أمل أن يجد الاتفاق الأمريكي الإيراني طريقه إلى التنفيذ الذي إن حصل سينعكس إيجابا على سلام المنطقة وأمنها، وللبنان نصيب وافر منه.
6: لهذا نجدد دعوتنا في هذا البلد على الوحدة، نجدد دعوتنا في هذا البلد للذين يملكون قرار هذا البلد إلى التلاقي لمواجهة مخاطر هذه المرحلة الصعبة، بعد أن أصبح واضحا أن العدو لن يقدم ما نريده وما يريده اللبنانيون من الخروج من الأرض التي احتلها ومن عودة الأسرى رغم كل العروض التي قدمتها الدولة اللبنانية.
3: وفي المواقف السياسية أكدت النائب ستريدة جعجع أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا عبر تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وفصل مسار لبنان عن المسار الإيراني. ومن ضمن سلسلة ردود قواتية على كلمة الشيخ قاسم توجه الوزير السابق ريشار كيومجيان إلى الأمين العام لحزب الله قائلا: عد إلى صوابك وكفاك غطرسة وأوهاما. وأشار إلى أن السلطة الحالية في لبنان تمثل غالبية اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق، أما أنت فلا تمثل إلا من انتخبك، وهم بالكاد 50% أو 50% من الناخبين الشيعة. وأضاف كيوم جيان: لا تسكر يا هذا، فمذكرة تفاهم ليس لك يد فيها، وتذكر أنك خاسر في الميدان في جبل عامل المحتل والمدمر والمهجر.
4: وتعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله، كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي: نعيم قاسم يواصل الشعارات بينما الحقيقة موجودة على أرض الواقع. وأرفقت ووي منشورها بفيديو لها أفادت فيه بأنها في نفق تابع لحزب الله في بلدة مجدلزون في قلب منطقة سكنية، وأضافت: لم يعد هناك ما يثير الدهشة، مرة جديدة أنفاق تحت المنازل ومستودعات أسلحة بين مدنيين ومقار قيادة مخبأ داخل القرى. وتابعت: بينما يواصل قاسم إطلاق الشعارات يترك حزب الله لبنان يغرق في الأزمات ويواصل دفن موارده تحت الأرض بدل الاستثمار في شعبه. واليوم ومع تآكل قدرات حزب الله تبقى هذه الأنفاق شاهدا على حقيقة واحدة: حزب الله بنى مشروعه تحت بيوت اللبنانيين لا من أجلهم بل على حسابهم.
3: ومن السياسة إلى الميدان، حيث حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها، وجاء ذلك بعد تحليق متواصل في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية تزامنا مع إحياء ذكرى عاشوراء، كما سجل تحليق في أجواء الجنوب. التطورات جنوبا مع حسين معنا.
7: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير، حيث شن الطيران الحربي غارتين على بلدة النبطية الفوقة واستهدف منزلا ما أدى إلى سقوط 3 شهداء، وكان الطيران المعادي قد شن 3 غارات مستهدفا بلدة بيت يحون تزامنا مع قصف مدفعي ورشقات رشاشة باتجاه البلدة وباتجاه بلدة برعشيت. كما سجل اليوم تقدم لقوة إسرائيلية مؤللة من بلدة حداثة حتى مشارف بلدة حاريس في قضاء بنت جبيل، وتمركزت القوة في أحد المنازل وقامت بعملية تمشيط واسعة للمنطقة وسط تحليق مكثف للطيران المسير والاستطلاعي. وفي بلدة المنصوري أسفر انفجار جسم من مخلفات الحرب عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة. كذلك قامت ظهر اليوم طائرة درون إسرائيلية بإلقاء مناشير فوق المنصوري تدعو إلى الابتعاد عن البلدة وعدم الاقتراب من المواقع الإسرائيلية. وكانت بلدة المنصوري وبلدتي مجدلزون وبيوت السياد قد تعرضت صباحا لرشقات رشاشة مصدرها مواقع العدو في البياضة. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة في محيط بلدتي القنطرة وزوتر الشرقية، وقامت أيضا بعمليات تجريف بين بلدتي طلوسة ومركبة وجرف لعدد المنازل في مركبة، سبقها أعمال جرف وهدم وإحراق للمنازل في بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون التي عاد أهلها إليها قبل 3 أيام بمواكبة من الجيش اللبناني، إلا أن قوات العدو طلبت إليهم مغادرة البلدة تحت طائلة القتل والهدم. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: وفي التطورات عصرا، أقدمت القوات الإسرائيلية على اختطاف 8 مزارعين من بلدة عين عرب، بينهم 4 لبنانيين هم علي الإبراهيم وولداه أحمد ومحمد، إضافة إلى علي الرجة، فضلا عن 4 مزارعين سوريين.
3: وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 7 مسلحين من حزب الله اقتربوا وشكلوا تهديدا لقواته في جنوب لبنان. من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 2 ضابطين وجنديين أمس في اشتباك مع الحزب.
4: وفي الملف الخدمتي جنوبا، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان إعادة التغذية إلى محطة صور الرئيسية بعد خروجها من الخدمة من جراء تعطل خط الزهراني صور من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن العمل مستمر لإتمام التصليحات في الجنوب والنبطي والبقاع الغربي ضمن الإمكانات المتاحة.
3: أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان أنه سيعقد لقاء بين قيادة الاتحاد ورئيس الحكومة نواف سلام في السراي الاثنين المقبل لإعادة النظر في مرسوم الزيادات الأخيرة على السلع المنتجة للنفايات، ولوضع تصور شامل للتداعيات الكارثية لهذا المرسوم، وذلك بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع الرئيس سلام. وفي بيان، أكد الاتحاد العمالي أن هذه الخطوة وسيتبعها بحث شامل للملف خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، كما كشف أنه تم التواصل مع وزيرة البيئة بهدف عدم تحميل الشعب اللبناني أعباء إضافية. وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باستيل كتب عبر أكس: يتفقون على كل شيء ويدعون الخلاف على السلاح، تتفق الحكومة بكل مكوناتها على التعيينات والحصص والضرائب وتفرض رسوما على الناس. وأيضا كان الاتحاد العمالي قد دعا إلى جلسة طارئة للمجلس التنفيذي للاتحاد الخميس المقبل مهددا بالإضراب وبالتصعيد. وأعلنت الهيئات الاقتصادية أنها تدرس التقدم بشكوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لوقف تنفيذ المرسوم، كما حذر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد من أن فرض الرسوم على السلع ومنها اللحوم التي ستخضع لرسم بنسبة 1% سيؤدي إلى ارتفاع مباشر في الأسعار.
4: نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري برئاسة توني رامي بحثت في التداعيات السلبية للمرسوم على الاقتصاد عموما وعلى القطاع السياحي خصوصا. وقال الرامي: كثرت الجباية وأشرفت الدولة على النهاية.
3: النائب أشرف ريفي كان رأى أن السلطة بدلا من أن تبادر إلى أنصاف اللبنانيين بعد سنوات من الانهيار اختارت مجددا مد يدها إلى الجيوب، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات وعدم تحويل الجباية إلى بديل عن الإصلاح الحقيقي. توفي اليوم الوزير السابق بهيج طبار عن 97 عاما. صوت كل لبنان تتقدم من عائلة الفقيد بخالص العزاء. هذا ونعى رئيس الحكومة طبار مؤكدا أنه خسارة كبيرة وقد ترك بصمة بارزة في الحياة السياسية والدستورية في لبنان.
4: الرئيس سعد الحريري نعى الراحل مؤكدا أن برحيله خسر لبنان قامة قانونية وسياسية كبيرة.
3: النائب فؤاد مخزومي كتب على أكس: الوزير الراحل كرس حياته للدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء وترسيخ قيم العدالة.
4: أشارت وزارة الطاقة في بيان إلى أن الوزير جو صدي أطلع مجلس الوزراء على ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الجباية في بعض المناطق، وأفادت بأنه منذ استلام الصدي مهامه ما زال يرفض العودة إلى نهج السلف والاستدانة من الخزينة، لذلك فإن الحل هو جعل سعر الكيلووات متحركا مع حركة أسعار النفط. أضاف البيان: إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة في ظل الوضع المعيشي، لذا جدد الصدي المطالبة بالإعاز بسداد جميع مستحقات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لتوفير الأموال اللازمة. وقد لاقى الأمر تجاوبا من الرئيس نواف سلام الذي أصدر تعميما لتسديد هذه المستحقات. وأكد البيان أن ذلك يدحض ادعاءات إحدى الصحف الكاذبة خدمة لأجندتها السياسية.
3: في تطورات التفاوض بين أمريكا وإيران، كشفت مصادر لقناة العربية أن المفاوضات المقبلة ستكون في 28 و29 حزيران في سويسرا. وأوضحت المصادر أن المفاوضات ستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء بوجود الوسطاء. وفي جديد الوضع في مضيق هرمز وفي إعلان لافت، أفاد التلفزيون الإيراني بأنه تم إنشاء خط اتصال مع أمريكا لمنع وقوع أي حوادث في المضيق قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية. وفي وقت سابق من اليوم كانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أنها لا تضمن السفن غير الملتزمة بممرات العبور المعلن عنها في المضيق.
4: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل

0: للفلبين.
1: في أخبار المونديال، يتواجه منتخبا فرنسا والنرويج عند 10 ليلا بتوقيت بيروت، كما يتواجه العراق مع السنغال عند 10، وعند 3 فجرا يتواجه منتخبا إسبانيا والأوروغواي، وبالتوقيت نفسه تتواجه السعودية مع الرأس الأخضر.
0: إلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا مشمسا إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي جبلا، أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 22 و30 درجة، فيما تلامس 33 في الداخل.

في ختام راديوراما تذكير بعناوينها. عقب التوترات جلسة إضافية من التفاوض اللبناني الإسرائيلي، المسار شائك وموضوع الانسحاب الإسرائيلي جزئيا يتقدم. الجلسة التفاوضية في واشنطن انطلقت قرابة الرابعة، وعون نؤيد أي صيغة تمنع تحويل لبنان إلى ساحة للتجاذب الإقليمي. تحليق إسرائيلي واسع بالتزامن مع مراسم عاشوراء وخطف مزارعين في عين عرب. قاسم ليدخل الشكر لإيران إلى النفوس المريضة، وقد دخلنا مرحلة جديدة. سلسلة ردود قوتية على كلام قاسم وووي تصور فيديو في أحد الأنفاق. ضرائب النفايات تثير سلسلة من ردود الفعل وإمكان إعادة النظر بالمرسوم. جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرتقبة الاثنين والثلاثاء، وإيران تعلن فتح خط اتصال مع واشنطن بشأن مضيق هرمز. وكان في راديو راما أيضا الأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بصبحية ندى هالسبت، تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن الجميل مع الأخت مرانا سعد، وأمسية مع المايسترو بسام شليطة، لتتحول الموسيقى جسر للخير وللعطاء. عرس حمانة يلي صار ترند على السوشيال ميديا مع العروسين ماريان جيم ونجيب رزق. مسرحية ببرشلونة One More Show، أي متى ووين؟ التفاصيل مع لوسيان بورجيلي. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
5: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من

0: سبوتنيك 3 في
1: عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة صبري سراج ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
2: روبيو يقول إن اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، ومجلس التعاون يطالب أن يتضمن متطلبات دول الخليج.
1: سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور.
2: مصر تدعو إلى تحرك دولي مكثف لاستكمال خطة ترامب بشأن غزة.
1: فرنسا تدعو واشنطن لسحب قواتها من أوروبا بشكل منظم وتجنب الإعلانات المفاجئة.
2: ورياضياً، المصريون يستعدون لمباراة إيران واختيار منتخب مصر ضمن أفضل 10 منتخبات في المونديال.
1: إليكم التفاصيل. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تهدف لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وأضاف في افتتاح الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أن التحالف بين الولايات المتحدة ودول الخليج خضع لاختبار خلال الأحداث الماضية، وأن مستوى التعاون والصداقة خلال الأوقات الصعبة نجح وبتميز.
2: من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها وجهود التهدئة والوساطة. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالح دول المجلس ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
1: من عمان ينضم إلينا المحلل السياسي والاستراتيجي أستاذ محسن الشبكي. بعد التحية، ما هي الأهداف من هذا الاجتماع الخليجي الأمريكي وجولة روبيو في المنطقة؟
3: أسعد الله أوقاتكم. أول شيء بالتأكيد الاتفاق الأمريكي هو التفاف أو استدارة إثر الاتفاق الذي وقعته مع إيران، وهناك رؤية داخل دول الخليج بأن الولايات المتحدة لم تهتم بالأهداف والمصالح الاستراتيجية لدول الخليج. هذه قضية أولا. القضية الثانية بدنا نلاحظ أنه دول الخليج ما عادت بدأت تفكر أنه في أهدافها أنها تفتح حوارات مع إيران، هذا جزء مهم، أو بعض دول الخليج فتحت حوارات مع إيران لاعتبارات مصالحها الوطنية وأمنها الوطني، هذا جزء آخر. الجزء الآخر إذا لاحظنا أنه مصر والسعودية والباكستان وتركيا تم تفعيلهم في المنطقة باتجاه كتلة واحدة باعتبارات مواجهة النفوذ الإيراني، هذا جزء أصيل. لكن الإشكالية الرئيسية هو تخوف الولايات المتحدة من احتمالية التفاف دول الخليج باتجاه الصين أو فتح علاقات مع الصين أو غيرها باعتبار أنهم حلفاء طبيعيين، هذا القضية المهمة. أو الجانب الآخر هو من المحتمل أيضا أن دول الخليج بدأت تشعر أيضا بأن هناك أن الولايات المتحدة لم تحقق لها نوعا ما من الأمن أو حماية أهدافها الاستراتيجية. هذه القضية بجدها هي اعتبارات استراتيجية. أعتقد بأن استدارة الولايات المتحدة نحو دول الخليج هي استدارة ولو أنها جاءت متأخرة، لكنها في الواقع تمثل فقدان الثقة لدى دول الخليج في بعض الأهداف الأمريكية، سواء من الاتفاق الذي وقع بين إيران والولايات المتحدة أو عدم قدرة الولايات المتحدة على تحقيق الأمن في المنطقة أو الإقليم بشكل عام.
1: دول الخليج طالبت مرارا أن تكون جزءا من أي اتفاق مع إيران، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. وروبيو قال إن دول الخليج عبرت له عن مخاوف جدية بشأن عدة ملفات عقب ختام الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة. هل يمكن إشراك أي مندوب عن دول الخليج خلال المفاوضات الجارية في باكستان؟ وما هي أهم مخاوف الخليج بعيدا عن قضية مضيق هرمز؟
3: هذا بالتأكيد هناك ابتعاد خليجي من أداء الولايات المتحدة والاتفاق. يعني هو الجزء الرئيسي أو الخطر هو هناك هناك بنود في الاتفاق تمس الأمن الوطني لدول الخليج ومصالحها الاستراتيجية. الولايات المتحدة لم تراعي مثل هذه المصالح. أعتقد بأن الولايات المتحدة عندما نفذت عملياتها العسكرية مع إسرائيل ضد إيران لم تراعي أيضا البعد الإقليمي ومطالب دول المنطقة بعدم التورط مثل هذه الحرب. هذه معضلة كانت من الإدارة الأمريكية أو إدارة الرئيس ترامب بعدم الاهتمام بمصالح الحلفاء. نلاحظ هنا أن نفس الإدارة الأمريكية لم تهتم ليس فقط بمصالح دول الخليج أو الإقليم في الشرق الأوسط، في أوروبا فقدوا الميثاقية، في جنوب شرق آسيا هناك عدم ثقة في الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية. هذه شكلتها تصرفات الإدارة الأمريكية الحالية. أعتقد بأن وجود ممثل لا يغني عن وجود توافق أكبر بين الولايات المتحدة ودول الخليج على الأهداف بشكل عام. أعتقد بأن التفاصيل هي من ستحكم كيفية إدارة الولايات المتحدة لهذه التفاصيل وكيفية تنفيذ بنفس شروط الاتفاق. الاتفاق يعتقد لدى بعض دول الخليج أنه وجه بحق هذه الدول ولا يمكن الركون إليها في أي حال من الأحوال. يعني ربما وجود ممثل في دول الخليج في هذه المباحثات قد لا يعني بالضرورة حلول أو تهدئة مخاوف من دول الخليج، لكن قد يكون هو رسالة ضمنية أن الولايات المتحدة لم تسقط سواء سلبا أو إجابة، لم تسقط هذا الخيار التحالف مع دول الخليج.
1: كيف يمكن تفسير تهديد قائد فيلق القدس لإسرائيل وأن إسرائيل ستجبر على الفرار مهزومة؟ وهل يمكن أن تقوم إيران بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى نتيجة استمرار الأخيرة في موقفها من البقاء في جنوب لبنان؟
3: بالتأكيد احنا بدنا ننظر أنه الولايات لم تطلب أساسا وقف إطلاق النار وتبقى القوات الإسرائيلية في موقعها. إيران تريد مزيد من النفوذ، وهذا النفوذ يتأتى عبر الضغط على الولايات المتحدة واستثمار وديد هرمز والاتفاق وغيرها، استثماره على الضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. هذه قضية استراتيجية مهمة. أعتقد بأن حزب الله لم يكن طرفا في أي اتفاق، وهذا ما تحدث فيه بأن هناك احتلال إسرائيلي، وما دام احتلال إسرائيلي فإن ذلك سيعني بالضرورة هو استمرار محاربة هذه القوات ومهاجمتها على الأقل داخل الأراضي اللبنانية. والتعبير الشخصي أن الحرس الثوري الإيراني هو يوجه رسالة، لا يعني ذلك أنه سيقوم بحرب ضد إسرائيل، بل سيتم تخريب حزب الله باتجاهات استخدام أدواته بالداخل اللبناني في جنوب لبنان. لا يعني ذلك أن إيران ستخوض معارك أخرى. هناك اتفاق إيران تستفيد منه حاليا في مثل هذه الأحداث، لكن لا يعني بالضرورة أنه ستوجه ضربات مباشرة إلى إسرائيل. بتقدير الشخصي أنه يتم تصعيد العمليات العسكرية لحزب الله في الجنوب اللبناني.
1: هناك مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، لكنها لم تأتي بنتائج أفضل مما جاءت به نتائج مفاوضات إيران والولايات المتحدة والضغط الإيراني. كيف تعلق على ذلك؟ وكيف ترى أيضا قدرات حزب الله العسكرية التي بدأت تكبد إسرائيل خسائر كبيرة في الأرواح مؤخرا؟
3: احنا خلينا بالمقطع الأول اللي بنحكي فيه انه مشكلة او مشكلة حتى الولايات المتحدة لم تتعامل في موضوع ملف لبنان باستخدام الملف الرسمي للبنان او الحكومة اللبنانية او اشراكها على الأقل في مفاوضات فيما يتعلق في جنوب لبنان او في لبنان بشكل عام. هذا يعني إضعاف آخر للجهة الرسمية اللبنانية. هذه مهمة، نقطة مهمة. حتى وإن كانت هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية، لكنها بالمجمل هي أدوات ضغط أكثر على الحكومة اللبنانية طالما أنها لم تمنح حق المشاركة على سبيل المثال في المفاوضات مع إيران فيما يتعلق بلبنان، طالما أن هناك احتلال إسرائيلي لجنوب لبنان وإسرائيل حتى وانسحابها الجزئي هو تكتيكي وليس ليس ليس أكثر من تكتيكي لإرضاء الولايات المتحدة. طالما هناك احتلال إسرائيلي سيكون هناك تصعيد لمقاومة حزب الله. أعتقد بأنه من غير المستبعد أن يكون هناك تصعيد. قدرات حزب الله ليست قوية بالمعنى الذي ندعيها التي تمتلك أسلحة ثقيلة وغيرها، لكنها استطاعت من خلال المسيرات استطاعت أن تستهدف أكبر عدد ممكن من القوات الإسرائيلية وأن تؤلمها وتوقع خسائر بها. هذه الجزء الأول والمهم من القضية الإيرانية أو قضية حزب الله. نحن لغاية الآن التقييم الإسرائيلي الذي ادعى أنه تم تدمير معظم البنية العسكرية لحزب الله لم تؤكدها ذلك إلا الوقائع الحالية. هناك رد فعل لحزب الله على هذه الخروقات الإسرائيلية، هناك خسائر، هذا يعني أن حزب الله لديه إمكانيات. فشل التقييم الاستخباري الإسرائيلي بتقييد أو تحديد بالضبط ما هو حجم الخسائر التي وقعت في حزب الله. نعم سيدي.
2: قال وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، وأكد تأييد السلطنة لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وأشار البسعيدي إلى أن سلطنة عمان بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقا لمسؤولياتها والتزاماتها موجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
1: في الوقت نفسه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه أجرى اتصالا مثمرا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، بحث خلاله مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز. وأضاف عراقجي عبر منصة إكس أن إيران وسلطنة عمان ستجريان حوارا لتحديد مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في المضيق وفق تعبيره. من جانبه قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية أنور قرقاش إنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوان غادر عليها، وذلك تعليقا على وضع المنطقة إثر اندلاع الحرب الإيرانية. وأشار مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية إلى أن هذا تحديدا ما ينطبق على مضيق هرمز.
2: من مسقط ينضم إلينا الكاتب الصحفي علي راشد المطاعني. أستاذ علي، وبعد التحية، ما رسائل سلطنة عمان من تأكيدها على عدم فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز؟
0: عمان تؤمن بحرية الملاحة عبر المضايق، ولذلك هي دائما تؤكد بأن ليس هناك رسوم على العبور في مضيق هرمز، وهي دولة من الدول المشاطئة، وهذا التأكيدات مرارا وتكرارا. لكن هناك من يخلط الأوراق بين هذا الجانب وإدارة المضيق اللي تتطلب بعض الخدمات اللوجستية مثل الإنقاذ، مثل التلوث البحري، مثل الملاحة وغيرها. الظروف السابقة والمتغيرات الجيوسياسية السابقة في الفترة الماضية أثبتت ضرورة هذا الجانب. وفي كان سابق الوقت عمان والدول المشاطئة لا تتحمل تبعاته في إنقاذ السفن، في التلوث البحري، في إرشادات الملاحة وغيرها. لكن الآن أرى أو ربما العالم إن حان الآن فرض بعض التكاليف اللي هي عبر إدارة هذه الجوانب التشغيلية أو اللوجستية، لكن ليس لها علاقة برسوم العبور اللي عمان تؤمن به بأنه ليس هناك رسوم على المرور في المضيق.
2: وهل يمكن اعتبار التصريحات العمانية رسالة طمأنة للمجتمع الدولي وشركة الشحن؟
0: عمان دائما أستاذ مطمئن العالم، وجهودها واضحة للجميع في دول العالم بأن هي مع حرية الملاحة، ودائما تأكيداتها وتأكيدات المسؤولين على هذا الجانب بدون شك، وليس هناك شك في الأمر. وهذا قبل حرب 28 فبراير لم يكن منه أي علم أو في أي شيء في من هذا النوع. لكن مثل ما تفضلت إنه جاءت الأحداث الأخيرة وأعادت ترتيب الأمور في المضيق بحيث أن تكون هناك إدارة من الدول المشاطئة، وهذه التبعات اللي تتحمل الدول المشاطئة يجب أن يتحمل المستخدمين للعبور في المضيق ومستفيدين منه، واللي يمر منه 20% من نفط العالم. هذا أعتقد شيء ليس له علاقة بالرسوم والعبور ولا له له علاقة بحرية الملاحة ولا أي حاجة. فيجب أن يكون هناك تفهم لما هو يجب وما هو مأمول في هذا الموضوع وبين حرية الملاحة ولا عدم خلط الأوراق بين هذا الجانب وهذا الجانب.
2: إذن ما انعكاسات هذه التطورات على صادرات النفط والغاز لدول الخليج؟
0: هو طبعا التكلفة يتحملها المستهلك الأخير اللي يعبر النفط له وليس إليه. العابر الدول المنتجة ولدول الخليج لا تتضرر من رسوم العبور، وإنما المستهلك الأخير في دول آسيا ودول أوروبا هي اللي بتدفع رسوم هذه النقل والشحن والتأمين وغيره. هذا طبيعي يعني، اللي إذا في إدارة لا يجب أن تتحمل الدول المشاطئة للمضيق، ولأنما يجب أن تتحمل المستهلك كغيرها من مثلا التبعات المالية اللي في السلع والبضائع.
2: أستاذ علي، كيف ينظر المفاوضون في إيران وأمريكا إلى هذه التصريحات على ضوء المباحثات بينهما؟
0: ربما هناك سوء فهم بالجانبين في هذا الموضوع، وإنما ليس هناك يعني في اتفاق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على المذكرة الأخيرة على هذا الشأن. وعمان وإيران تدرس إدارة العملية الإدارية وهذه الجوانب اللي تفضلنا فيها في أمور اللوجستية والتشغيلية اللي هي تتكبدها حقيقة في العبور النفط والسلع والبضائع من المضيق وما يترتب عليه من حوادث، ما يترتب عليه من ظروف مناخية، ما تسرب نفطي، وكل هذا يعني كانت دول هذه المشاطئ هي تتحمله. فحان الآن أن الدول العالم المستفيدة من المضيق أن تتحمل، تشارك الدول المشاطئة في تحمل تبعات هذه الجوانب التشغيلية، لكن ليس لها علاقة بها بالرسوم، وإنما فكرة الرسوم هي طافية في السطح أو الإعلام يقدم الموضوع كأنه رسوم عبور، وليس هو رسوم عبور. احنا نتكلم عن تكاليف تشغيلية ولوجستية ولا نتحدث عن رسوم عبور.
2: وهل يمكن أن يلعب الوسطاء دورا في عدم اختلاف طهران وواشنطن على مسألة مضيق هرمز حتى لا تتعقد المفاوضات؟
0: طبعا عمان أعتقد سابقة في هذا الموضوع ولا جهود سابقة من 2015 ليس اليوم في التوسط وتهدئة المنطقة ولا قبل الحرب في 28 فبراير. عمان كان قاب قوسين وأدنى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توقع اتفاق على هذا الموضوع، ما في خلاف هذا، والدول الأخرى الآن باكستان ودولة قطر وغيرها من الدول تبذل جهود، لأن العالم أجمع أنه لابد أن حل دبلوماسي وليس حل بإشعال الحرب والدمار اللي حصل في الشهرين الماضيين. الآن الكل متفق على ضرورة الحوار والدبلوماسية، وهذا كان قبل عمان تنشده طبعا سير هذا الحرب، ولكن اللي صار اللي حدث والآن يجب تغليب هذا المنطق ومنطقة الدبلوماسية والحوار في التعاطي مع المتغيرات اللي صارت في المنطقة. أتوقع أنه هذا المسار هو اللي سيح يمضي في الفترة القادمة.
2: التأكيد على عدم فرض رسوم في هرمز جاء عقب اجتماع وزراء الخارجية الخليجيون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ما أهمية هذا الاجتماع لدول مجلس التعاون؟
0: دول الخليج بما فيها عمان متفقة على هذا الكلام، أن ليس هناك رسوم عبور للمضيق. الجانب الإيراني اتفاق مع الولايات المتحدة، لا ليس لنا أو لدول الخليج إن تحدثت لها معنية به، لكن الجانب الإيراني لا ترتيبات مع الولايات المتحدة حسب المفاوضات وحسب الاتفاق. ما أكد عليه شيء طبيعي وليس جديد، دول الخليج وعمان تأكد عليه ما قبل الحرب، وكانت عامل ثبة ما قبل الحرب، ليس لم تفرض رسوم قبل الحرب الأخيرة اللي في 28 فبراير، ولذلك ليست المواقف هي كما هي، وإنما العلاقة بين الولايات المتحدة وأمريكا واتفاقهم هذا لا يجب أن دول الخليج تأخذ به، يعني كلما انه اذا اتفقت الولايات المتحده وايران على فرض رسوم فذاك شانها، لكن دول الخليج وعمان بالذات اللي هي دول الرئيسيه المشاطئه في مضيق هرمز تؤمن انه عدم فرض رسوم. لكن الجانب الاخر واتفاق مع الولايات المتحده عمان ولا دول الخليج لها علاقه بها، هذا تمت مناقشته بوضوح امام العالم وذكر في المذكره حسب الاتفاق. ما بعده لا يلغي ما قبله، يعني لا يلغي التاكيدات او التصريحات اللي تصدر من اطراف مختلفه ليس معنيين بها بقدر ما اتفق عليه هو المعنيين به بين ايران والولايات المتحده.
1: دعت مصر إلى إعادة تركيز الجهود الدولية حول القضية الفلسطينية لتهيئة ظروف لاستكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بالممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو في القاهرة اليوم وفق بيان للخارجية المصرية. وتناول اللقاء الجهود الحالية لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع، حيث شدد عبد العاطي على أهمية توفير الدعم الدولي اللازم لنجاح عمل اللجنة والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.
2: كما أكد عبد العاطي على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة مستدامة وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. وشدد الوزير المصري على أهمية توفير الدعم الدولي اللازم لإنجاح عمل اللجنة والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار. وفيما يتعلق بالضفة الغربية، جدد عبد العاطي إدانة مصر لاستمرار التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشرقية.
1: من القاهرة ينضم إلينا أستاذ جمال رائف المحلل السياسي. بعد التحية، ما دلالات تجديد مصر دعوتها لتحرك دولي مكثف لاستكمال تنفيذ مراحل خطة غزة في هذا التوقيت؟
4: القاهرة تحاول طبعا جعل القضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي حتى في ظل انشغال المجتمع الدولي بالكثير من القضايا الإقليمية الأخرى وتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، إلا أن الدولة المصرية ما زالت أيضا تحاول أن تجعل هناك اهتماما خاصا بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، وطبعا الأوضاع في قطاع غزة بشكل خاص. وبالتالي بنجد مشاورات مصرية دائما مع كافة المسؤولين الدوليين والإقليميين في هذا الإطار، وحتى احتضان الدولة المصرية اجتماعات خاصة بهذا الشأن. مؤخرا بالتأكيد الدولة المصرية بتحاول أن تدفع الجهود قدما نحو المضي إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام الذي وقع في شرم الشيخ أو ما يسمى خطة ترامب، وبالتالي نحن بالتأكيد بنرى فعالية في هذا الإطار، خاصة أن المرحلة الثانية بتضمن أيضا عدة مكتسبات على رأسها ما يتعلق باستكمال الانسحاب الخاص بالقوات الإسرائيلية من القطاع ما بعد الخط الأصفر، وما يتعلق بتمكين أيضا اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من أداء مهامها على أرض الواقع، وأيضا طبعا الذهاب إلى مراحل متطورة من إعادة الإعمار والإنعاش المبكر داخل قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى إدخال المزيد والمزيد من المساعدات والاستمرار في إعادة الحياة للقطاع. وبالتالي هنا الدولة المصرية بتحاول أن تدفع بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى تشاور وتنسيق مع كافة الأطراف الدولية سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الجانب الأوروبي والمجتمع العربي والإقليمي والدولي بشكل عام، حتى يكون هناك رأيا عاما يعني يتشكل من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي وتنفيذ المرحلة الثانية يمضي كما هو يعني مرسوم له في هذه الخطة.
1: وما أبرز العقبات التي لا تزال تعرقل استكمال استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال الكامل إلى المرحلة الثانية؟
4: يعني أبرز العقبات تكمن في العقبة الرئيسية نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة، والتي تريد أن يعني تبقي القطاع تحت وطأة الضغط العسكري بما يجعلها تحصد مكاسب سياسية في الداخل، خاصة مع وجود هشاشة سياسية في الداخل الإسرائيلي الآن، والحديث عن انتخابات مبكرة ومستقبل حكومة نتنياهو، وهذا بالتوازي مع إخفاقات حققتها حكومة نتنياهو على جبهات أخرى، سواء ما يتعلق بلبنان أو حتى إيران، وعدم تحقيق الأهداف التي وعد بها نتنياهو الداخل الإسرائيلي. وبالتالي هنا نتحدث عن إخفاقات إقليمية تورطت فيها إسرائيل بسبب اندفاع نتنياهو العسكري. يحاول هنا نتنياهو وسموتريتش ومنظفير هذا الثلاثي ومن ورائهم أيضا اليمين المتطرف، محاولة أن يكون هناك استمرارا في إشعال الجبهات، وعلى رأس هذه الجبهات طبعا قطاع غزة، حتى يكون هناك تصديرا للهواجس الأمنية للداخل الإسرائيلي بما يضمن بقاء هذه الحكومة. وبالتالي من وجهة نظري أن أبرز العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب هي نتنياهو نفسه ومن وراءه الوزراء المتطرفين وعرقلتهم لكافة جهود السلام والتسوية السياسية للأزمة الراهنة، سواء في القطاع أو حتى في الضفة وفيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام.
1: إذن ما أهمية المقترح الخاص بنشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وهل يحظى بفرص واقعية للتنفيذ؟
4: يعني هذا أيضا من ضمن المكتسبات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، فكرة نشر قوة دعم الاستقرار، وأن تكون هذه القوة مشكلة عبر بعض الدول الإقليمية والدولية، يعني يمكن توصيفها بأنها قوة دولية على غرار قوة حفظ السلام مثلا، لا تنخرط في الأعمال العسكرية ولكنها فقط تراقب وتتابع عملية الفصل، ويعني تراجع القوات العسكرية الإسرائيلية وانسحابها وعدم الاشتباك مجددا. وبالتأكيد يعني إسرائيل لا ترغب في هذا الأمر، لا ترغب أن يكون هناك قوات دولية تمكن العالم من مشاهدة الواقع الإسرائيلي الذي دائما ما يعني يستهدف المدنيين ويستهدف الأبرياء والبنية التحتية في القطاع، لأن هذه القوة ليست فقط قوة يعني سوف تقوم بعمل ميداني، ولكنها أيضا سوف تكون عين العالم على الواقع داخل القطاع، وبالتالي سوف يكون هناك فتحا يعني ما تكترف إسرائيل من جرائم بشعة في داخل القطاع. وبالتالي بالتأكيد إسرائيل طوال الوقت تعرقل وسوف تعرقل يعني وجود هذه القوة، ولكن هنا الرهان على القوة الإقليمية الفاعلة، سواء الدولة المصرية أو حتى الدول العربية الأخرى بالتعاون مع القاهرة، لإيجاد عمل إقليمي ودولي من أجل إنفاذ أيضا هذه الآلية التي أعتقد أنها هي مهمة للغاية، وإيجادها على أرض الواقع سوف يضمن الهدوء بما يمكن المراحل الأخرى من الخطة للتنفيذ، سواء ما يتعلق بإعادة الأعمار أو حتى المراحل الأخرى التي تحدثنا عنها.
1: أستاذ جمال، ما مدى استعداد القوى الدولية والإقليمية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطة؟
4: يعني أنا أعتقد أن هذا الأمر حظي بنقاش موسع خلال الفترات الماضية، وحتى القاهرة ومن خلال يعني استضافتها لمليدينوف المنسق العام لمجلس السلام، أو حتى بعض الشخصيات الدولية والإقليمية، أو حتى الفصائل الفلسطينية، كلها اجتماعات كانت القاهرة بتحتضنها خلال الفترة الماضية. ومن ثم أعتقد أن الخطوط العريضة بالفعل قد رسمت ووضعت، ولكن يتبقى يعني أن يكون هناك مناخا آمنا أيضا لإيجاد هذه القوة على الأرض. وبالتالي الأمر على الصعيد النظري أعتقد أنه هو قد وضع الإطار الخاص به، ولكن يتبقى الإطار العملي الذي يحتاج إلى أيضا بعض اللوجستيات وبعض أيضا الضمانات الأمنية التي تضمن سلامة وأمن هذه القوات، خاصة وإنها هذه القوات تعمل في إطار حفظ السلام وليس إقرار السلام، وهذه نقطة فارقة. وحفظ السلام هنا يعني أن هذه القوات لن تنخرط في اشتباكات، ولكنها فقط تعمل على مراقبة وحفظ السلام، وبالتالي يجب أيضا أن يتم ضمان سلامتها وأمنها وأيضا سلامة كوادرها على أرض الواقع، وهو ما ربما ما يحتاج المزيد من الوقت.
1: وهل يمكن أن يؤدي استمرار التعثر في تنفيذ بعض البنود إلى عودة التصعيد في القطاع؟
4: يعني لا نأمل طبعا العودة إلى الخلف والعودة إلى نقطة الصفر، ولكن بتأكيد التصعيد على يعني غرار ما كان يحدث في الفترات الماضية أعتقد أنه من الصعب في هذا التوقيت، خاصة مع انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في يعني نقاط أخرى، سواء ما يتعلق بإيران والتسوية هناك، وبالتالي هذا أيضا يجعل إسرائيل التي ترتكز في إمداداتها العسكرية على الجانب الأمريكي ربما لديها حسابات كثيرة الآن فيما يتعلق بالاندفاع العسكري. هذا لا يعني تراجعها عن فكرة نشر الفوضى وأن تكون الجبهات ساخنة، ولكن لن تكون على شكلة الأوضاع في بداياتها، ولكن أيضا ربما نرى ما يمكن أن نسميه يعني حروب استنزاف طويلة الأمد ب يعني قواعد اشتباك جديدة، ربما هي أبطأ ولكنها أيضا ممتدة.
2: طالبت فرنسا الولايات المتحدة بتوفير إطار منظم ومنسق لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وذلك في ظل الإعلانات المفاجئة عن سحب القوات والأصول الأمريكية، وبعد أن أثارت واشنطن توترا كبيرا لدى حلفائها الأوروبيين بتصريحاتها الأخيرة بشأن قواتها المنتشرة في القارة. وقالت نائبة وزير الدفاع الفرنسي أليس روفو بعد لقائها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا في بروكسل إنه يجب أن يتم تقليص الوجود العسكري الأمريكي بطريقة منظمة ومنسقة وفعالة لتجنب خلق معضلات للأوروبيين.
1: وأضافت المسؤولة الفرنسية أن التحدي الذي يواجهه الأوروبيون يتمثل في إيجاد طريقة لتعويض العوامل الاستراتيجية الداعمة، لا سيما القدرات الحيوية التي توفرها الولايات المتحدة في الغالب، مثل النقل الجوي والبحري والتزود بالوقود في الجو والاستخبارات والأصول الفضائية. يأتي ذلك في وقت يوجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته انتقادات لاذعة لدول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا، مما دفع روفو للتحذير أيضاً من الانقسام الأوروبي، قائلة إنه من المهم تجنب تبادل الاتهامات بين الأوروبيين.
2: للمزيد ينضم إلينا من دبي الدكتور سلام عبد الصمد المستشار في القانون الدولي. دكتور سلام، كيف ترى التوتر القائم بين الولايات المتحدة وأوروبا وفي القلب منه حلف الناتو؟
5: يعني في الواقع هذا التوتر أصبح إيجابياً وظاهراً للعالم. هو كان في الواقع موجود قبل أزمة الخليج وقبل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وبطبيعة الحال قبل الهجوم الأمريكي على إيران، ولكنه اليوم أصبح واضحا، خاصة عندما لم يلبي الناتو بالشكل الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة هذا الأخير للانضمام للتحالف الأمريكي الإسرائيلي في مواجهة إيران وفي مواجهة ما تقوم به إيران في الخليج العربي وفي مضيق هرمز. هو الذي استدعى ردة فعل عنيفة من قبل الولايات المتحدة، واستدعى انسحاب بعض القوات العسكرية الأمريكية من ألمانيا ومن خلافة، وهذا الأمر بطبيعة الحال يشكل سابقة، لأنه منذ الحرب العالمية الثانية تحتفظ الولايات المتحدة بقواعد عسكرية عديدة في القارة الأوروبية.
2: نائبة وزير الدفاع الفرنسية تحدثت صراحة عن قصور أوروبي في عدة مجالات نتيجة الانسحاب الأمريكي منها، تحديات تواجه أوروبا في تعويض القدرات الحيوية الأمريكية مثل النقل الجوي والبحري والتزود بالوقود في الجو والاستخبارات والأصول الفضائية كذلك، فماذا تفعل أوروبا في هذا العجز؟
5: في الواقع لديها كان الحق نائبة وزيرة الدفاع الفرنسية، على اعتبار أن لطالما فرنسا كانت تنادي بجيش أوروبي موحد، كانت تنادي بقوة أوروبية عسكرية مشتركة توازي الناتو وتوازي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الأمر لم يحصل لعدة أسباب. أولاً عدم اهتمام الكثير من الدول الأوروبية بذلك، حرص بعض الدول الأوروبية على التركيز أو على الاعتماد على القوة العسكرية الأمريكية، وكما يعلم الجميع بأن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة يقوم على مبدأ التصويت الجماعي، بمعنى أنه إذا دولة واحدة اعترضت على أي قرار داخل الاتحاد هذا القرار يسقط، فكانت هناك طبعا دول تعترض، مما يؤدي إلى عدم حصول إجماع بشأن بناء جيش أوروبي مشترك. ما الغاية من ذلك؟ هذا الجيش الأوروبي كان ليسمح بأوروبا كقارة عظمى بإمكانيات هائلة أن تستغني عن الاعتماد على الجيش الأمريكي، عن الاعتماد على القوات الأمريكية العسكرية، وأن تبني منظومة عسكرية قائمة بذاتها بحجم الصين، بحجم الولايات المتحدة، وبطبيعة الحال بحجم روسيا. الذي حصل أن اعتماد الأوروبيين على أمريكا جعلهم يتراجعون في ميدان الفضاء. طبعا يعلم اليوم الجميع بأن الولايات المتحدة والصين في مكان ما هما لهما الريادة في الموضوع الفضائي. على صعيد الاستخبارات نعرف حجم الـ CIA وحجم قدراتها، ولا نجد مركز مخابراتي أو جهاز مخابراتي أمني استكشافي بديل في أوروبا. الجيش عديد، لا يوجد أولا جيش أوروبي، هناك جيوش، جيش الفرنسي جيش كبير، الجيش الألماني أيضا، ولكن هذه الجيوش لا ترقى إلى مستوى الجيش الأمريكي أو الجيش الصيني وغيرها. أنا لست خبير عسكري، ولكن بشكل عام ما يمكن أن نقوله بأن اليوم أوروبا لا تزال تحتاج إلى الجيش الأمريكي، سواء لمواجهة التحديات الإرهاب أو مواجهة التحديات الروسية والأطماع الروسية، خاصة ما يجري بين روسيا وفي شرق أوروبا، وخاصة بموضوع أوكرانيا، لمواجهة أيضا مثلا التحديات الصينية. فكل هذه العوامل دفعت بنائبة وزير الدفاع الفرنسية لتصرح بأن لم تستطع أوروبا أن تجاري الولايات المتحدة في التفوق العسكري والجوي، وبطبيعة الحال أوروبا قاصرة وعاجزة لأنها لم تبني جيش أوروبي مستقل يحل محل الجيش الأمريكي. وهذا يطلع علامة استفهام ويدل أن عسكريا أوروبا هي بالفعل في حالة عجز وفي وطأة.
2: النائبة أيضا حذرت من الانقسام الأوروبي والتوقف عن تبادل الاتهامات بين الأوروبيين، فهل تمر أوروبا حاليا بحالة من الفوضى الأمنية والسياسية وغياب القيادة الجامعة؟
5: في الواقع أنا أعتبر من وجهة نظري أن رئيس ماكرون يقوم بتدابير مشكورة لحماية أو لرأب الصدع الأوروبي، يتحرك يمينا ويسارا. رأيناه أن عندما تعرضت قبرص لاعتداء مثلا كان موجودا، عندما تتعرض أوكرانيا لهجمات غير متوازنة من قبل الجيش الروسي يكون موجودا، الأمر عينه ينطبق على بولندا. فإذا باعتبار أن فرنسا تملك أكبر جيش عسكري في أوروبا، وهي أكبر دولة مساحة أيضا في أوروبا، تحاول أن ترأب هذا الصداع. ولكن اختلاف وجهات النظر بينها وبين ألمانيا، وجود آراء متفاوتة، يمكن إلى حد ما يجعل من القارة الأوروبية عاجزة أن يكون لها موقفا موحدا، أن يكون لها قرارا موحدا. في مكان ما هناك فوضى أمنية وهناك فوضى قيادية، ولكن بشكل عام الاتحاد الأوروبي سيبقى متماسكا. أوروبا كقارة وكمجموعة دولية ستبقى طبعا متماسكة، ولكن على الصعيد العسكري مع الأسف لم تستطيع أوروبا أن تبني جيشا مماثلا للجيش الأمريكي، وأن تلبي التحديات العسكرية في مواجهة الصين أو في مواجهة روسيا كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذا التشرذم الأوروبي.
2: دكتور سلام، إذا مضت الولايات المتحدة في تقليص وجودها العسكري بأوروبا، فهل يمكن أن نشهد تحولا جذريا في بنية حلف الناتو، أم أن الأمر سيقتصر على إعادة توزيع الأدوار داخل الحلف؟
5: يعني في الواقع أنا من الأشخاص الذين يطرحون مسألة إعادة النظر بحلف الناتو بعد الأحداث التي جرت في الخليج. هناك غضب أمريكي بأن دول الناتو لم تلبي النداء، لم تتدخل فورا، كان لبريطانيا تحفظات في هذا الشأن ولفرنسا أيضا وغيرها من الدول، وهذا ما أغضب ترامب. واعتبر حتى أكثر من ذلك، حتى إسبانيا وهي عضو بالحلف الناتو رفضت أن تهبط الطائرات العسكرية الأمريكية في المطارات الإسبانية، في وقت أن حلف الناتو يقوم على مبدأ التضامن والتضافر بين الدول الأعضاء في حال تعرضت لأي هجوم أو في حال كانت في وضع دفاع عن النفس. فإذا هذا يجعل ترامب ويجعل القيادة الأمريكية تفكر بعدم جدوى الاستمرار بحلف الناتو، وأن أمريكا ومع إسرائيل قادرتان على مواجهة أي تحديات. فبطبيعة الحال يمكن أن نشهد لس تؤدي إذا تفككا للناتو أو تقليصا لصلاحياته، تقليصا لموازنته. فعشرات سنوات عشرات السنين لاحقا قد نجد أن لا جدوى له أو لا قيمة أساسية أو فعلية بتركيبته وبتواجده.
1: تقدم منتخب مصر إلى المراكز العشر الأولى في تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم بحسب عدة مواقع متخصصة، منها صحيفة The Athletic التي تقيم تقييما شاملا للمنتخبات المشاركة في البطولة استنادا إلى الأداء الفني والنتائج التي حققتها الفرق خلال أول جولتين من دور المجموعات. وحصل منتخب مصر على تقييم 7.17 وفقا لموقع فوت موب العالمي المتخصص في الإحصائيات وتحليل الأداء، ليتفوق على عدد من المنتخبات الكبرى المشاركة في البطولة من بينها البرازيل، البرتغال، اليابان، وذلك في مؤشر يعكس المستوى المميز الذي قدمه الفراعنة خلال أول جولتين.
2: وتصدر منتخب فرنسا قائمة أفضل المنتخبات المشاركة في البطولة، يليه منتخب ألمانيا ثم إسبانيا. ويستعد منتخب مصر للقاء نظيره الإيراني في مباراة حاسمة من أجل الصعود لدور 32 في البطولة. وقد شهدت مصر زخما شعبيا كبيرا خلال مباراتي مصر السابقتين، حيث امتلأت شوارع البلاد في ساعات مبكرة من الصباح خلال المباراة الأخيرة أمام منتخب نيوزيلندا والتي فاز فيها الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والناقد الرياضي طارق رمضان. أستاذ طارق، وبعد التحية، هل ارتفعت طموحات المصريين بالفعل في منتخبهم نتيجة ما قدمه خلال مباراتين متتاليتين في كأس العالم، وما هي أقصى هذه الطموحات؟
6: بعد التحية صبري، وبعد التحية لكل المستمعين. بالطبع ارتفعت الطموحات لكل الجماهير المصرية بعد أداء المنتخب في مباراة نيوزيلندا، ويستعد إلى التأهل إلى الدور 32. فبالتالي ارتفعت الطموحات، وصلت إلى أقصى حد ممكن. يعني الطموحات بعضها وصل إلى دور 8، بعضها وصل إلى دور 4 في اللي هو الدور قبل النهائي، بل بالعكس يعني وصلت الطموحات أكتر. ويمكن كان اللي زود هذه الطموحات ما قاله كابتن محمد أبو تريكة في الاستجابات التحليلية، أن من الممكن أن منتخب مصر يصل الدور النهائي. فارتفع الطموحات أقصى حد ممكن في الوسط الرياضي المصري وفي الشارع الرياضي المصري للوصول إلى دور النهائي في كأس العالم، بعد يعني زيادة أو ثقة اللي عملها كابتن حسام حسن مع المنتخب المصري بالنسبة للجماهير المصرية.
2: ملايين من الشعب المصري يملؤون الشوارع في أوقات صعبة من اليوم لمتابعة مباريات المنتخب، كيف ترى أو تقيم هذه الحالة، وهل ترى فيها أي مبالغة أم أن هذا هو الأمر الطبيعي؟
6: لا، هي أمر طبيعي بالنسبة للجمهور المصري. يعني الشعب المصري بيحب دائما منتخبه، لما بيلاقي فيه أداء، لما بيلاقي فيه روح، لما بيلاقي فيه قوة في الملعب بيبدأ يتضامن معاه، يبدأ يقف وياه، يبدأ يشجعه. فده طبيعي ان يعني المباريات، انت عارف فرق التوقيت، فبيبقى موجود من الساعة 3 مثلا في مباراة نيوزيلندا عشان مباراة تبدأ 4 الصبح، موجود في القهاوي، مش حتى في البيوت، وحتى في البيوت يعني الناس كلها قاعدة محتشدة. فده طبيعي بالنسبة للناس لأنها شافت الأداء أمام بلجيكا. يعني كانت مباراة بلجيكا هي مؤشر لوجود الجمهور في مباريات نيوزيلندا. فما شاف الأداء كويس في بلجيكا، لما شاف الجهد كويس في بلجيكا، لما شاف روح اللاعبين، اقتنع ان محتاجين مساندة، هنقف وياكم. وده ظهر جدا في مباريات نيوزيلندا، وهيظهر اكتر طبعا في مباراة ايران، وهيظهر اكتر في دور 32، لان طالما اقتنع الجمهور طالما بيساند. خلاف كده ما كانش هيساند. يعني لو كان الأداء في بلجيكا مش كويس، ما كانش هيحتشد في نيوزيلندا.
2: بالنسبة لمباراة إيران، لمس كثير من المراقبين تعاطف المصريين خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، فهل يمكن أن يكون لهذا التعاطف والود أي تأثير على هذا اللقاء المرتقب؟
6: لا بالطبع، وبيسند يعني الشعب المصري بيسند فريقه، ما بيش عارف المنافس حتى لو كان إيران أو حتى لو كانت يعني دولة عربية حتى شقيقة، الشعب في كرة القدم هو مع فريقه، لكن هو يعني عجبه الحالة أن يكون منافس لنا إيران في المباراة الفاصلة، خلاف ما يبقى في فريق أوروبي مثلا أو فريق من أمريكا اللاتينية تختلف الحالة شوية، لكن هو في التشجيع هو مع فرقته، مش هيتعاطف أو مع إيران قصاد فرقته أو قصاد فريقه أو قصاد منتخب مصر يعني، لكن هو الحالة دي أن يبقى مباراة ما بين مصر وما بين إيران أفضل بالنسبة له ما يكون مباراة ما بين منتخب مصر وفريق أوروبي. هتختلف الحالة طبعا، يعني هو مرتاح دلوقتي يعني المنافسة والقوة، بس هو مرتاح للمنافس، يعني هو عاجبه المنافس يبقى إيران، لكن لو مثلا فريق أوروبي كان بتبقى الحالة الحماسية أكتر، بتبقى الحالة الحشدة أكتر. ليه؟ لأنه ده فريق أوروبي، لكن مع إيران هيبقى مستريح، صحيح فريق قوي، فريق بيلعب كرة قوية، لكن في نفس الوقت هو مش قلقان قوي أو ما عندوش يعني القوة قوي إن هو يبقى رافض المنافس أو ضد المنافس. حتى تلاحظ في المدرجات مثلا إن الجمهور هيتعامل مع الإيرانيين بشكل مختلف تماما عن لو كان المنافس فريق أوروبي أو فريق من أمريكا اللاتينية.
2: هناك قصة مثيرة للجدل خلال مباراة إيران ومصر والاحتفال المزمع بمجتمع المثليين في ملعب سياتل الذي ستقام عليه المباراة، وهو ما رفضه المنتخبان، وقدمت مصر وإيران بالفعل احتجاجا رسميا للفيفا، لكن الفيفا قال إن الأمر يخص المدينة ولا دخل له فيها. هل يمكن أن تحدث أي أزمة في هذا الصدد؟
6: لا، ما أعتقدش أنه ممكن تحدث أزمة في القصة دي. الفيفا يعني الفيفا حريص على نجاح هذه النسخة، وأن النسخة دي رغم كل يعني يكفيه المشاكل السياسية، يكفيه المشاكل اللوجستية اللي موجودة، يكفيه المشاكل الأمنية اللي موجودة، التفتيش، يكفيه أزمات المعسكرات اللي حصل بالنسبة لبعض الدول زي سويسرا وإنجلترا، يكفيه كل هذه المشاكل. فهو مش عايز برضو مشاكل تحدث داخل المدرجات أو اشتباكات داخل المدرجات تؤثر على المباراة، فبالتالي داخل المدرج ما أعتقدش أنه هيسمح بوجود أي احتفالات أو أي ظواهر بطريقة تزعج الفريقين أو تزعج الجمهورين. بمعنى أصح، خلي بالك أن الجمهورين هيبقوا موجودين، الجمهور المصري والجمهور الإيراني هيبقى متواجد، أي ناس خارج الجمهورين دول هيتصرفوا تصرف بيوسي او مرفوض من الدولتين هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا. واعتقد ان إنفانتينو من الشخصيات الذكيه اللي هي تقدر تمنع اي مظاهر داخل هذه المباراه، خاصه ان العالم كله هيبقى باصص عليها بعد الازمه اللي اتعملت، ويمكن التحذير ده عملوا يعني الدولتين عملوه من فتره طويله جدا، من قبل كمان بدايه كاس العالم حذروا من هذه المباراه وحذروا من اي فعاليات داخل الملعب. لكن طالما مدينة سياتل هي اللي عاملة الاحتفالية بعيدا عن الملعب، بعيدا عن مدرجات، بعيدا عن المباراة، فدي حريتها الشخصية ما بنتدخلش فيها، وده مطلوب يعني. وأعتقد كابتن حسام حسن كان رد يعني مقنع جدا، لأن احنا حذرناه من التفكير في هذه الاحتفالية، التفكير في هذه الأزمة، وقلنا له عليك ان انت تركز فقط في المباراة، تركز في الخطة، تركز في الطريقة في تدريبك، لكن ما تشغلش بالك. وأعتقد أنه رد هذا الرد في المؤتمر الصحفي وقال أنا مهتم فقط بالملعب بالتدريب، لكن مش مهتم بالاحتفالات أو الاحتفالية اللي هتحصل. والفيفا أعتقد أنه حريص كل الحرص أن ما تحصلش أي أزمة في أي مباراة تخص الجمهور وتخص الملعب، خاصة هذه النوعية من الاحتفالات. فأعتقد مباراة تمر بسلام ومش هيبقى فيه إزعاج في المدرجات، إلا بقى يعني لو حطيت اعتبار أن ممكن واحد مثلا اتنين ودول ما بقوش عدد او نسبه تبقى ظاهره قوي في مباراه مصر وايران.
2: اخيرا استاذ طارق، الكثير قبل البطوله قال انه يرى ان مباراه مصر وايران هي الاصعب بسبب تقارب المستوى الفني، هل تتفق مع هذا الراي؟
6: هي ثلاث مباريات كانوا يعني كنا شايفين انها اصعب من بعض، يعني سواء بلجيكا ونيوزيلندا، لكن يمكن مباراه ايران صعبه لكنها مش الاصعب، يعني صعبه لان فعلا الفريق الإيراني مستواه قوي عالي، بيلعب في تحولات هجومية كبيرة جدا، احنا شفناه مع نيوزيلندا بطريقة وشفناه مع بلجيكا بطريقة تانية. صحيح عنده نقطتين من تعادلين، لكن يتميز بالقوة البدنية، يتميز بالدفاع القوي، يعني بيضايق المساحات بشكل واضح جدا، بيبقى عنده انضباط تكتيكي قوي جدا داخل منطقة الـ18، عنده قدرة على قطع الكرة، لما بيقطع كرة بيبقى التحولات الهجومية بتاعته سريعة، وبيقدر يوصل في أقل عدد من الباصات إلى مرمى المنافس، بالإضافة إلى أنه عنده طبعا تسديدات من الخارج، فمباراة هتبقى على مستوى التفاصيل الصغيرة مباراة صعبة جدا، لكن مش الأصعب. يمكن أصعب مباراة كانت مباراة نيوزيلندا لأنك تأخرت بهدف، يعني جي فيها كابتن حسام او المنتخب جه هدف، فبالتالي ده كان من المفترض ان هو يأثر معنويا، خاصه الشوط الاولاني خلص والفريق المصري متاخر، ثم حدث التحول في الشوط الثاني ان الفريق المصري لاول مره في تاريخه في كاس العالم يرجع للمباراه ويحرز هدف، مش هدف واحد، يتعادل ثم هدف ثاني ثم هدف ثالث، فدي كانت المباراه الاصعب على المستوى النفسي ومستوى الذهني وحتى المستوى البدني، يعني كل الظروف كانت بالنسبه لنيوزيلندا صعبه جدا، لكن مباراه ايران صعبه لكنها مش الاصعب في المباريات الثلاثه اللي لعبهم المنتخب.
1: والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليلة الماضية 660 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة. وأشار البيان إلى أن المسيرات أسقطت فوق أراضي مقاطعة بليغرود، بريانسك، كارسك، أوريول، كالوغا، ليبيتسك، روستوف وفورينيغ وتولا وريازان وأسترخان وموسكو وجمهورية القرم وفوق مياه البحر الأسود وبحر أزوف.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك قريب مع مسلحين جنوبي لبنان. ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد من خلاله إصابة ضابط بجروح متوسطة وإصابة ضابط وجنديين اثنين آخرين بجروح طفيفة نتيجة إلقاء قنبلة يدوية عليهم من مسلح في جنوب لبنان. وفي السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 عناصر من حزب الله جنوب لبنان، معتبرا أنهم كانوا يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة فيما وصفها بالمنطقة الأمنية.
1: قال أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إن أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، مشددا على أنه على إسرائيل أن ترحل من لبنان دون قيد أو شرط. وقال قاسم إنه واجه حرب إلغاء وجود لحزب الله وبيئته وشعبه، وأضاف أن إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد أن تبتلعه وتحتله على طريق إسرائيل الكبرى. وتابع قاسم أن الحزب كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخل مرحلة جديدة، ومن يريد أن يعمل فعليه أن يعمل على أساس هذه المرحلة الجديدة. وقال لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرض لبنان ووقف العدوان. واعتبر قاسم أن مذكرة التفاهم هي إعلان رسمي بهزيمة أمريكا وإسرائيل، وأن إيران تصنع المستقبل اليوم لها وللمنطقة.
2: لقي المئات مصرعهم وأصيب أكثر من 4000 آخرون جراء زلزالين مدمرين ضربا العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومحيطها الأربعاء، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. وقال وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفاردو لوسائل الإعلام الرسمية للأسف استقبلت المستشفيات نحو 235 قتيلاً أو فارقوا الحياة عند وصولهم. ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا والجرحى مع ورود تقارير عن فقدان آلاف آخرين بعد اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، وكانا من بين أقوى الزلازل التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن، وشعر بهما سكان المنطقة بأكملها. وأبلغ عن فقدان آلاف الأشخاص وتم إخلاء المباني حتى في مناطق بعيدة مثل غابات الأمازون في البرازيل.
1: والآن إليكم الأخبار الاقتصادية. يتجه النفط لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد تسارع حركة العبور عبر مضيق هرمز

0: الممر المائي بشكل علني بعد إحراز تقدم أولي نحو اتفاق دائم لإنهاء حرب الولايات المتحدة وإيران، ما أضاف إمدادات بملايين البراميل إلى السوق العالمية.
1: تذبذبت أسعار الذهب ارتفاعا وهبوطا قرب 4000 دولار للأونصة بعدما حدت أحدث بيانات عن التضخم الأمريكي من توقعات رفع أسعار الفائدة في نهاية أسبوع حافل بالتقلبات هبط فيه المعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر. وتراجع الذهب الفوري بشكل طفيف ليمحو جزءا من مكاسب بلغت 7% في الجلسة السابقة، ولا يزال متجها لتسجيل رابع انخفاض أسبوعي على التوالي في أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2023. وواجه المعدن ضغوطا مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات سعي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر تشددا لكبح التضخم.
0: قالت وزارة النفط العراقية إن التهديد بالانسحاب من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية، لكنها شددت على أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء مع مراعاة ظروف الأمنية والاقتصادية الخاصة بالعراق. وذكرت الوزارة في بيان أن مطالب العراق المتعلقة بحصته الإنتاجية تعالج ضمن الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة في إطار أوبك وتحالف أوبك بلس، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل عملية لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة بالتنسيق مع شركة استشارية دولية مستقلة وبمشاركة فاعلة من العراق وفق الجدول الزمني المعتمد.
1: والآن ننتقل إلى أخبارنا الرياضية. اقتنصت أستراليا التعادل السلبي مع باراغواي لتضمن مكانها في الدورة 32 بكأس العالم، وهز كان آيهان الشباك في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليمنح تركيا الفوز بثلاثة أهداف لهدفين على الولايات المتحدة. وتأتي أستراليا في المركز الثاني بأربع نقاط متفوقة بفارق الأهداف على باراغواي، وودعت تركيا البطولة بثلاث نقاط لتدفع ثمن فشلها في تسجيل أي هدف بعد 62 تسديدة في أول مبارتين.
0: اعتبر مدرب هولندا رونالد كومان أن فريقه ليس مرشحاً خلال مواجهته المغرب في دور 32 بكأس العالم، متحدثاً عن اختبار حقيقي. وتواجه هولندا منتخب المغرب في مونتيري بالمكسيك يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، فيما احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف البرازيل. قائد منتخب هولندا فيرجيل فان دايك وصف منتخب المغرب بأنه خصم عنيد جدا، فيما تحدث فرانكي ديونغ عن أن المباراة ستكون صعبة جدا.
1: إلى هنا تنتهي حلقتنا من عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: برنامج شؤون عسكرية.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، وأنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، الاستخبارات الروسية تحذر من سوء فهم الغرب لسياسة موسكو، تخوف إسرائيلي من أن تصبح إيلات مسرحا لهجوم عنيف من الجبهة الأردنية. ونبدأ التفاصيل مما قاله خبير الاستخبارات الخارجية الروسية ألكسندر باستوخوف خلال كلمة في المنتدى القانوني الدولي في بطرسبورغ، بأن الدول الغربية تنظر إلى ضبط النفس الذي تنتهجه موسكو على أنه مؤشر للضعف، وحذر من تبعات هذا الفهم المغلوط. أكد أنه على موسكو وضع إطار قانوني

0: أعطاني قادر على التعامل بصورة مناسبة مع هذه التحديات، مشيرا إلى أن الغربيين يخطئون في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بحضرتك دكتور سمير، وأبدأ معك من تأكيد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية عدم صوابية الغرب في تفسير ضبط النفس الروسي على أنه ضعف. ما هي الإجراءات الغربية المحددة التي قد تحول ضبط النفس الروسي إلى رد فعل قاسي لا رجع فيه؟ وكيف هذه الاستفزازات الأوروبية تشكل العقبة الرئيسية أمام حل سلمي للنزاع؟
1: الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية وعلى كل الساحات المحيطة بروسيا بدأ يأخذ طابعا تصعيديا وطابعا خطيرا، وخاصة أن أوروبا حتى الآن ورغم كل محاولات روسيا تحسين العلاقات معها، أوروبا حتى الآن لا تزال تتعامل مع روسيا بفوقية وبمحاولة للتأثير عليها وإظهارها وكأنها أضعف من أوروبا ويمكن فرض إملاءات عليها. من هنا جاء استفزاز روسيا بدعم الانقلاب في أوكرانيا في العام 2014، وقبل ذلك دعم ما سميت بالثورات الملونة من أجل إيجاد نظام معادي لروسيا ونظام يمكن أن يأخذ لنفسه أداة لضربها وللتدخل بشؤونها الداخلية. وللأسف هذا ما نجحت به الدول الأوروبية حتى الآن، إذ وجدت نظام كنظام زيلينسكي الذي أخذ على عاتقه إشعال حرب واسعة ضد روسيا، لكن على حساب الشعب الأوكراني وعلى حساب أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة من أجل الدول الأوروبية. إذن اليوم ما يحصل من تطورات خطيرة نتيجة لهذا الصراع ونتيجة لصمود روسيا واستطاعتها ضرب هذا المخطط الأوروبي التي أرادوا من خلاله ضرب روسيا والتدخل بشؤونها الداخلية وتهديد أمنها القومي للوصول إلى تفتيتها، يبدو أنه أحرج الدول الأوروبية بشكل كثير هذا الصمود وجعلها تغير من استراتيجيتها. يعني اليوم عندما أوروبا تدعم نظام كييف بمختلف أنواع الأسلحة الخطيرة مثل الصواريخ بعيدة المدى من إنتاج أوروبي والمسيرات أيضا الثقيلة والمتعددة والتي بدأت تصل إلى معظم المدن الروسية والمقاطعات الروسية القريبة من ساحة الصراع، هذا تعتبره روسيا محاولة لاستفزازها ومحاولة للتأثير عليها. لذلك تمادي الدول الأوروبية بهذه السياسة لا شك أن هناك رد روسي عليه، لكن الرد الروسي حتى الآن هو رد منضبط، لكن يبدو أن التصعيد المتسلسل في الاعتداءات على الأراضي الروسية واستخدام أساليب إرهابية واستهداف مواطنين مدنيين بشكل متعمد كما حصل من استهداف سكن الطلاب في لوغانسك وبعد ذلك استهداف حافلة ركاب لأطفال رياضيين من بيلاروسيا، بالإضافة إلى استهداف أماكن عديدة سقط بها العديد من المدنيين واستهداف يعني الجسور والبنى التحتية المدنية، هذا يأتي في إطار التصعيد المتسلسل لأوروبا من أجل جث نبض روسيا. إلى أي مدى لروسيا يمكن أن تصبر على هذه الاعتداءات وهذه الأعمال الإرهابية؟ لذلك اليوم تخطئ الدول الأوروبية إذا اعتقدت بأن هذه السياسة يمكن أن تؤدي إلى إضعاف روسيا وإلى إرغامها على القبول بالإملاءات والخضوع لكل ما تريده أوروبا. إذن لا شك اليوم أن ضبط النفس الروسي لن يطول كثيرا. روسيا حذرت بشكل متعدد بأن صبرها يمكن أن ينفذ وأن لديها العديد من الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها، وخاصة أن هناك أسلحة ليس بالضبط أن تكون نووية وإنما هناك أسلحة تكتيكية، أسلحة فرد صوتية يمكن أن تجتاز أجواء أوكرانيا وتصل إلى بعض الدول الأوروبية حيث مصانع إنتاج المسيرات التي تضرب الأراضي الروسية. إذن اليوم لا شك أن الاستفزازات الأوروبية تحاول قدر الإمكان جر روسيا لتصعيد أكبر وجر روسيا للقيام بردات فعل يعتبرونها وكأنها ردات يعني استفزازية أو ردات عشوائية على بعض مناطق أوكرانيا ويمكن أن تكون ببعض الدول الأوروبية لاستمرار سياسة شيطنة روسيا. لكن كما نرى أن روسيا بضبط النفس وانتقاء الأهداف المناسبة للرد على هذه الأساليب تعطي اليوم نتائج إيجابية، وخاصة أنه دائما ما يظهر انتصار روسيا وما يظهر تفوق روسيا هي الأوضاع الميدانية على جبهة القتال، والتي بعدها يمكن أن تنعكس على الرد على الأساليب الإرهابية عندما تصل روسيا إلى أهدافها من خلال العملية العسكرية.
0: يعتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الوقت قد حان للتفاوض بشأن تسوية في أوكرانيا. دكتور سمير، ما الذي دفع الزعيم الألماني تحديدا للحديث عن المفاوضات؟ هل هو انهيار الاقتصاد الألماني أم الوضع الكارثي للقوات المسلحة الأوكرانية على خطوط المواجهة؟
1: يعني في الفترة الأخيرة كانت هناك تصريحات عديدة من قبل بعض القادة الأوروبيين من أجل إعادة فتح جسور التواصل مع روسيا ومحاولة التفاوض معها من أجل حل هذا الصراع، لكن هل هذه التصريحات هي حقيقية؟ هل أن الدول الأوروبية لديها نوايا بالتفاوض مع روسيا وهي لا تزال حتى الآن كما ذكرت قبل قليل تمول وتساعد وتدعم الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الروس؟ إذن هذا إذا كانت سياسة الدول الأوروبية تعتمد على هذا الأسلوب، فأعتقد هذه مشكلة. يعني هذه محاولة من الدول الأوروبية للتفاوض مع روسيا باستخدام أساليب الإرهاب وتعتبره ورقة قوة على الطاولة، وهذا لا يمكن أن تقبل به روسيا، وإنما على العكس هذا يمكن أن يؤدي إلى التصعيد. أما إذا أرادت أوروبا حقيقة أن تعمل من أجل التفاوض مع روسيا، وخاصة أنها اليوم كما يعني تفضلت تعاني من مشاكل اقتصادية وهي بحاجة إلى مواد الطاقة ومعاد وإلى يعني إعادة الحياة إلى اقتصادها بعد قطع علاقاتها مع روسيا، وخاصة أن ازدهار الاقتصاد الأوروبي يعتمد على الطاقة الرخيصة من روسيا وعلى التبادل التجاري والاقتصادي ودعم الاقتصاد من قبل الطرفين، يعني دعم الاقتصاد في كلا الطرفين في حال كانت هناك علاقات جيدة. يبدو أن أوروبا بدأت يعني تحصد الأخطاء التي نجمت عن علاقاتها مع روسيا وقطع العلاقات الاقتصادية معها، وهذا ما برز في تدهور في الأوضاع الاقتصادية، تدهور في مستوى معيشة المواطن الأوروبي. لذلك بالطبع هناك أصوات في أوروبا تدعو إلى إعادة هذه المفاوضات مع روسيا وإعادة التواصل. لذلك بالطبع ميرتس اليوم يحاول عبر قنوات كما فعل الرئيس الفرنسي وكما أيضا إشارات كانت من بولونيا على أن التفاوض مع روسيا هو الأفضل لحل هذا الصراع. بالطبع كما قلت أيضا قبل قليل بأن الأوضاع الميدانية على الجبهة هي في النهاية التي تعكس الأجواء بين الطرفين. يعني عندما تعجز أوروبا عن هزيمة روسيا عسكريا، عندما تعجز أوروبا عن ضرب اقتصاد روسيا من أجل تأجيج اضطرابات داخلية وتشل هذه الاستراتيجية، وأيضا بعد العقوبات وألاف العقوبات التي فرضت عليها، لابد من أن تعود يعني لابد من أن تعيد النظر بهذا الأسلوب وتحاول التواصل مع روسيا لحل هذا الصراع. إذن اليوم لا شك أن دعوات بعض القادة الأوروبيين للتواصل مع روسيا يمكن أن تعطي بريق أمل على أساس حل هذا الصراع، لكن روسيا ترفض هذه اللقاءات إن لم تكن على أساس حل أسباب التي أدت إلى الصراع وليس تجميد الصراع على الساحة الأوكرانية. من هنا الخلاف بين الطرفين، هل أوروبا تريد حل هذا الصراع؟ إذن روسيا تمد يدها إلى كل زعيم أو إلى كل رئيس أوروبي أو دولة أوروبية تريد حل هذا الصراع وتعيد النظر بسياستها تجاه روسيا. أما إذا كانت فقط هذه دعوات من أجل تهدئة الشارع الأوروبي ومحاولة خداع روسيا كما حصل في السابق، أي تجميد هذا الصراع والاتفاق يعني بتفاهمات لا يمكن أن تكون هناك ضمانة بتنفيذها، لا يمكن أن تقبل بها روسيا بعد اليوم.
0: صرح ماكرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعني تعد وسيطا محايدا في أوكرانيا. هل يحاول ماكرون إعادة فرنسا إلى دورها كقوة دبلوماسية رائدة في أوروبا، أم أن هذا مؤشر على انهيار الاستراتيجية الأمريكية برأيك؟
1: بالطبع اليوم الدول الأوروبية والتي يعني انتابها الانزعاج وانتابها الخوف من بعض التحول في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد مجيء إدارة الرئيس ترامب إلى الحكم، والذي قال أنه يستطيع حل هذا الصراع ويمكن أن يتفهم المطالب الروسية، بالطبع هذا الخوف يعني برز من خلال خلافات بين الدول الأوروبية وإدارة الرئيس ترامب، لكن عمليا هذا على ساحة القتال لم يؤثر كثيرا، لأن المساعدات الأمريكية لنظام كييف لم تتوقف وإن كان يدفع ثمنها اليوم بشكل مباشر. لكن الدعم الأمريكي عبر الأقمار الصناعية، عبر المعدات المتطورة الإلكترونية، وخاصة المسيرات التي تصل إلى مناطق بعيدة في روسيا، لا يمكن أن تصل من دون مساعدة الأقمار الصناعية الأمريكية. لهذا السبب اليوم بالطبع يعني أوروبا بحاجة إلى موقف أمريكي مؤيد بشكل تام لها في صراعها مع روسيا، كما كانت إدارة الرئيس ترامب، إدارة الرئيس بايدن. لكن اليوم الرئيس ترامب كما نرى له تصاريح متناقضة دائما، وهو حاول حل هذا الصراع بناء على المبادرة التي أطلقها عندما التقى مع الرئيس بوتين في ألاسكا. لكن يبدو أن الدول الأوروبية نجحت حتى الآن في إفشال أو في إفراغ هذه المبادرة من مضمونها، وتحاول اليوم جر الولايات المتحدة الأمريكية من جديد للوقوف سياسيا. يعني عسكريا هي لا تزال موجودة مع هذه الدول، لكن سياسيا وأن تكون هناك تصريحات يعني استفزازية ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعطاء دعم نفسي، دعم معنوي لجيش كييف ونظام كييف، وأيضا لبعض الرؤوس الحامية في أوروبا التي تدعو دائما إلى محاربة روسيا والضغط على روسيا. لكن عمليا حتى الآن اليوم فرنسا التي تحاول اللعب على التناقضات الأوروبية الأمريكية، والرئيس ماكرون الذي يحاول دائما إطلاق تصريحات تميزه عن الدول الأخرى، طارة يقول بأنه يجب إنشاء ناتو أوروبي، وطارة أخرى يقول بأن الدول الأوروبية تستطيع يعني الاستمرار بدعم نظام كييف من أجل الانتصار على روسيا، وبعد ذلك يطلق تصريحات أخرى بأنه مستعد للتوجه إلى روسيا إذا كان هذا يساعد في حل هذا الصراع، ومستعد أن يعني يطلق مبادرات تؤدي إلى إنهاء هذا الصراع. أعتقد هذه تأتي في إطار المنافسات والتنافس بين القادة الأوروبيين، ولا يمكن أن يكون لها أي أثر على ساحة الصراع مع روسيا إلا إذا كانت هناك نوايا جدية، وكانت هناك مواقف أوروبية. أولا توقف العمليات الإرهابية ضد روسيا، ثانيا تقدم يعني تعطي إشارات على الأقل لروسيا بأن هذه الدول مستعدة لبحث الأسباب التي أدت إلى هذا الصراع. عدا ذلك أعتقد تصريحات ماكرون أو أي زعيم أوروبي لا يمكن أن تكون لها أذان صاغية في موسكو إذا لم تكن مبنية على الوقائع على الأرض وعلى الأمر الواقع الذي وصلت إليه اليوم تطورات الصراع مع روسيا، أي الاعتراف التام بضم المناطق المقاطعات الأربع التي ضمت إلى روسيا، وعدم التراجع عن هذا الموقف نهائيا. كما هو يعني نعلم أن الموقف الدول الأوروبية من نظام كييف يجب أيضا أن يتغير، ويجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة.
0: وأسألك أيضا دكتور سمير، إلى أي مدى برأيك قد يعني تغير الموقف الأمريكي؟ كيف سيؤثر ذلك على حل الأزمة الأوكرانية مستقبلا؟
1: يعني لا شك أن الموقف الأمريكي كان له انعكاسات إيجابية في مسألة حل هذا الصراع عندما وصل الرئيس الأمريكي إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت له محاولات لهذا الصراع. لكن عمليا وجوهريا حتى الآن لم تكن هناك مواقف أمريكية صارمة لحل هذا الصراع.
0: المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى إسرائيل، حيث أطلق رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي دافيد زيني تحذيرات من احتمالية تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت ومشابه لأحداث 7 أكتوبر. تأتي هذه المخاوف بسبب الموقع الجغرافي المعزول للمدينة، مع ترجيح أن يبدأ أي هجوم محتمل بعملية تسلل بري منسق عبر الحدود الشرقية. ويعتقد أن من المحتمل أن تشارك في تنفيذه عدة منظمات إرهابية، بما في ذلك جماعة الحوثي اليمنية وفقا لتعبيره. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي. أهلا بحضرتك سيادة العميد في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تزايد المخاوف الأمنية الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت على غرار 7 أكتوبر، وتضع سيناريو لهجوم محتمل على مدينة إيلات. أسألك سيادة العميد بداية، إلى ماذا تستند هذه المخاوف الإسرائيلية؟
2: التخوفات الصهيونية من هجوم على مدينة إيلات ليس جديدة بالكامل، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بعد نقاشات داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية حول احتمال تعرض المدينة لهجوم مفاجئ يشبه من حيث المبدأ هجوم 7 أكتوبر 2023، ولكن من جبهة مختلفة. أسباب هذه التخوفات أولها الموقع الجغرافي المعزول، كما نعلم إيلات تقع في أقصى جنوب فلسطين المحتلة بعيدة عن المراكز السكانية والعسكرية الكبرى، وترتبط ببقية أجزاء فلسطين المحتلة عبر ممر بري ضيق نسبياً، ما يجعل تعزيزها عسكرياً أصعب من مناطق الوسط والشمال، إضافة لاحتمال هجوم متعدد المحاور. السيناريو الذي يناقشه بعض المسؤولين الصهاينة يتضمن تسلل بري أو بحري متزامن مع إطلاق صواريخ أو مسيرات. وهناك حديث عن إمكانية استغلال خليج العقبة أو الحدود المحيطة بالمدينة في أي هجوم مفاجئ. الهجمات السابقة بالمسيرات والصواريخ خلال الأشهر الأخيرة، فقد أعلن العدو الصهيوني مراراً اعتراض مسيرات وأهداف جوية قال أنها أطلقت من اليمن باتجاه منطقة إيلات. لذلك ترى المؤسسة الأمنية أن المدينة أصبحت واجهة المواجهة الجنوبية في البحر الأحمر، إضافة لعقد 7 أكتوبر بعد فشل التخديرات الاستخبارية قبل هجوم حماس في 2023، أصبحت الأجهزة الأمنية أكثر حساسية تجاه أي سيناريو كان يعتبر سابقاً غير مرجح. لهذا يميل بعض المسؤولين إلى افتراض أسوأ الاحتمالات حتى لو لم تتوفر معلومات مؤكدة، ثم أنه من المفروض ومن المنتظر من أي جيش أن يعد خطط دفاعية عن كافة حدود وطنه.
0: وإلى أي درجة يمكن القول إن إسرائيل اختلقت هذه القصة كتمهيد لاحتلال جديد بحجة الدفاع عن الحدود؟
2: إن مدى مصداقية هذه التخوفات باعتقادي هنا توجد نقطة مهمة. التقارير نفسها تشير إلى وجود خلاف داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية. رئيس الشباك يدفع باتجاه اعتبار التهديد أولوية قصوى، لكن مسؤولين أمنيين آخرين يقولون أن الحديث يدور حول فرضيات وسيناريوهات احترازية أكثر من كونه معلومات استخبارية تؤكد وجود هجوم وشيك. بمعنى آخر، الخطر ليس مختلقاً بالكامل، لكنه أيضاً ليس دليلاً على وجود عملية مؤكدة قريبة. إنه أقرب إلى التخطيط لأسوأ الاحتمالات. وفي هذا الوقت بالذات هناك عدة أسباب متزامنة. أولها انتهاء جولة التصعيد الأخيرة بين العدو الصهيوني وإيران مع بقاء التوتر الإقليمي مرتفع، واستمرار نشاط أنصار الله في البحر الأحمر وإطلاق مسيرات باتجاه إيلات خلال شهر حزيران 2026، وسعي الأجهزة الأمنية الصهيونية إلى تجنب تكرار مفاجأة استراتيجية بعد الانتقادات التي تلقتها منذ 7 أكتوبر. كما أن هناك تقدير صهيوني بأن أي مواجهة إقليمية مستقبلية قد تكون متعددة الجبهات وتشمل غزة ولبنان واليمن وربما ساحات أخرى في وقت واحد كالحشد الشعبي من العراق. لذلك يمكن القول أن هذه التحذيرات تعكس مزيجاً من تهديدات حقيقية محدودة ومن تأثير الصدمة النفسية والأمنية التي خلفها 7 أكتوبر داخل العدو الصهيوني. فبعضها يستند إلى وقائع مثل اعتراض المسيرات، وبعضها الآخر يدخل في إطار سيناريوهات استباقية قد لا تتحقق أبدا.
0: سيادة العميد، الجيش الإسرائيلي بدأ مناورة عسكرية في مدينة إيلات للاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات من البر والبحر. ما هي الرسائل من هذه المناورة برأيك، ولمن موجهة هذه الرسائل؟
2: إذا كانت المناورة التي يجريها جيش العدو الصهيوني في إيلات واسعة النطاق وتشمل سيناريوهات برية وبحرية، فإن قراءة رسائلها يمكن أن يكون على عدة مستويات. أولها رسالة ردع للخصوم الإقليميين. الرسالة المباشرة هي أن العدو الصهيوني يعتبر جبهة البحر الأحمر وخليج العقبة جزءاً من ساحة المواجهة المحتملة، وأنه يستعد لهجمات قد تأتي عبر المسيرات والصواريخ بعيدة المدى أو التسلل البحري أو عمليات كوماندوز أو هجمات على الموانئ والمنشآت الحيوية. وهذه الرسالة موجهة أساساً إلى القوى التي سبق أن هددت الملاحة أو استهدفت إيلات، وعلى رأسها أنصار الله باليمن، وأيضاً إلى أي أطراف مرتبطة بمحور المقاومة. كما أنها رسالة طمأنة لجمهور العدو الصهيوني. فمنذ هجوم 7 أكتوبر أصبح المجتمع الصهيوني شديد الحساسية تجاه فكرة المفاجأة الأمنية. لذلك تحاول المؤسسة العسكرية إظهار أنها تراقب التهديدات وتستعد لأسوأ السيناريوهات ولن تسمح بتكرار إخفاقات الماضي، بمعنى أن المناورة لها بعد نفسي داخلي لا يقل أهمية عن بعدها العسكري، كما أنها رسالة للولايات المتحدة والدول الغربية. فالعدو الصهيوني يسعى إلى إظهار أنه شريك أمني قادر على حماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج العقبة، وأن التهديدات القادمة من تلك المنطقة ليست شأنا صهيونيا فقط، بل تمس التجارة الدولية أيضا، كما أنها رسالة للأردن ومصر. إيلات كما نعلم تقع عند نقطة حساسة جدا قرب الحدود الأردنية والمصرية، لذلك تحمل المناورة رسالة ضمنية مفادها أن العدو الصهيوني يراقب أي تطورات قد تؤثر على أمن الحدود أو الملاحة في خليج العقبة، وأنه مستعد للتحرك السريع إذا شعر بوجود تهديد. فهل هي استعداد حقيقي أم استعراض؟ غالبا الأمران معا، من جهة استعداد عسكري حقيقي، لأن إيلات تعرضت خلال السنوات الأخيرة لهجمات ومحاولات استهداف، ومن جهة أخرى هناك بعد إعلامي وسياسي، لأن الإعلان عن المناورة بحد ذاته جزء من عملية الردع وإظهار الجاهزية. ولماذا الآن؟ التوقيت قد يرتبط بثلاثة عوامل: أولها استمرار التوتر الإقليمي بعد المواجهات الأخيرة بين العدو الصهيوني وإيران، وبقاء البحر الأحمر ساحة غير مستقرة أمنيا، واستمرار تأثير عقدة 7 أكتوبر داخل المؤسسة الأمنية الصهيونية، حيث أصبح الجيش يفضل إظهار الاستعداد المسبق لأي تهديد حتى لو كان احتمال وقوعه محدود. لذلك فإن القراءة الأقرب للواقع هي أن المناورة ليست دليلا على هجوم وشيك، لكنها تعكس قلقا صهيونيا حقيقيا من احتمال فتح جبهة جنوبية عبر البحر الأحمر أو خليج العقبة، ورغبة في إظهار أن إيلات لن تكون مفاجأة أمنية.
0: يبقى التساؤل سيادة العميد، ما مصلحة إسرائيل من استمرار التصعيد الإقليمي بعد تراجع حدة المواجهة المباشرة مع إيران وإثارة مخاوف وهمية الآن؟
2: هذا السؤال يدخل في نطاق التحليل السياسي أكثر من كونه حقيقة مثبتة، لأن النوايا الاستراتيجية لا يمكن الجزم بها إلا بوثائق أو تصريحات واضحة، لكن يمكن عرض أبرز التفسيرات المطروحة. إذا افترضنا أن التهديد مبالغ فيه أو أن الخطر أقل مما يعلن، فإن العدو الصهيوني قد يستفيد من استمرار الحديث عن التهديدات للأسباب التالية: أولا، الحفاظ على حالة التعبئة الداخلية، فالمجتمعات التي تعيش حالة تهديد دائم تكون أكثر تقبلاً للإنفاق العسكري والإجراءات الأمنية الاستثنائية، كما أن ذلك يخفف الضغط عن الخلافات السياسية الداخلية مؤقتاً، إضافة للحفاظ على الدعم الدولي. فعندما يعرض العدو الصهيوني نفسه كدولة تواجه تهديدات مستمرة من عدة جبهات، يصبح من الأسهل تبرير استمرار الدعم العسكري والسياسي من الحلفاء، إضافة لتعزيز الردع. فحتى لو لم يكن هناك هجوم وشيك، فإن إطار الاستعداد الدائم قد يكون رسالة للخصوم بأن أي محاولة مفاجئة ستواجه برد سريع، كما أنه تبرير للانتشار العسكري. المناورات والتحركات العسكرية الكبيرة تحتاج إلى مبررات سياسية وإعلامية أمام الرأي العام. لكن هناك تفسير آخر، قد لا تكون المسألة إثارة مخاوف وهمية بالضرورة، بل نتيجة تغير عميق في العقل الأمني الصهيوني بعد هجوم 7 أكتوبر. فبعد ذلك الهجوم تعرضت المؤسسة الأمنية لانتقادات قاسية، لأنها استهانت بتهديد اعتبرته غير واقعي. لذلك أصبح الميل الآن معاكسا: سابقا التقليل من المخاطر، حاليا المبالغة في تقدير المخاطر والاستعداد لها، بمعنى أن بعض التحذيرات قد تكون ناتجة عن الخوف من تكرار الفشل الاستخباراتي أكثر من كونها خطة متعمدة لإبقاء المنطقة متوترة. ما مصلحة العدو الصهيوني في استمرار التصعيد الإقليمي؟ هنا في أكثر من وجهة نظر. فهناك من يرى أن العدو الصهيوني يفضل بيئة إقليمية متوترة لأنها تعزز دوره الأمني وتحافظ على تماسك التحالفات الغربية حوله. ووجهة نظر أخرى ترى أن العدو الصهيوني اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً يتضرر من الحروب الطويلة، وأن مصلحته النهائية هي الاستقرار مع الاحتفاظ بتفوق عسكري. لذا ليس من المؤكد أن لدى العدو الصهيوني مصلحة في التصعيد المفتوح المستمر، لكن يمكن القول أن لديه مصلحة في الإبقاء على شعور بوجود تهديدات مستمرة تبرر سياساته الأمنية والعسكرية، وهو أمر مختلف عن الرغبة في حرب إقليمية واسعة قد تكون مكلفة له أيضا. بعبارة مختصرة، إذا كانت المخاوف حول إيلات مبالغا فيها فقد تخدم أغراض الردع والتعبئة السياسية والعسكرية، أما إذا كانت نابعة من تقديرات أمنية حقيقية فهي تعكس تحولا في التفكير الصهيوني بعد 7 أكتوبر أكثر مما تعكس رغبته في إشعال المنطقة.
0: وهل ستتمكن إسرائيل من توظيف التوتر لإعادة تشكيل تحالفات إقليمية برأيك وإبقاء التهديد الإيراني في واجهة الاهتمام الدولي؟
2: الإجابة المختصرة هي إلى حد ما نعم، ولكن ليس بالقدر الذي كان ممكنا قبل سنوات. العدو الصهيوني يحاول منذ سنوات بناء معادلة تقوم على أن التهديد الإيراني هو الخطر المشترك الذي يجمع العدو الصهيوني وعدد من الأقطار العربية، وقد حقق نجاحا جزئي في ذلك عبر اتفاقيات مثل اتفاقيات إبراهام. لكن الوضع اليوم أكثر تعقيد للأسباب التالية: أولها عودة التقارب بين إيران وعدد من الأقطار العربية. أعداء الحماس الشعبي العربي لفكرة التحالف مع العدو الصهيوني جعل العدوان على غزة القضية الفلسطينية أكثر حضورا في الرأي العام العربي والدولي والإسلامي، لذلك يستطيع العدو الصهيوني تعزيز بعض الشراكات الأمنية القائمة، لكنه يواجه صعوبة أكبر في توسيعها سياسيا وشعبيا، بمعنى أن يعزز العلاقات مع السلطات الرسمية لكن سيواجه رفضا وعداء على المستوى الشعبي. فهل يمكن إبقاء التهديد الإيراني في واجهة الاهتمام الدولي؟ هنا فرصها أكبر. العدو يمتلك عدة عناصر تساعده بسبب النفوذ السياسي والإعلامي الواسع في الغرب وعلاقاته الاستراتيجية القوية مع الولايات المتحدة واستمرار الخلاف بين إيران والغرب حول البرنامج النووي والصواريخ ومحور المقاومة. لكن في المقابل توجد عوامل تحد من ذلك: الحرب في أوكرانيا، التنافس المتصاعد مع الصين، الأزمات الاقتصادية العالمية، إرهاق الرأي العام الغربي من الصراعات الممتدة في الشرق والوطن العربي. أما المشكلة التي تواجه العدو الصهيوني، حتى لو نجحت في إبقاء إيران في دائرة الاهتمام، فإن السؤال الأهم هو هل تستطيع تحويل ذلك إلى تحالف إقليمي واسع ومستقر؟ هذا أصعب بكثير، فالعديد من الحكومات الإقليمية ترى إيران منافساً أو خصماً، لكنها في الوقت نفسه لا ترغب في حرب مفتوحة معها، لذلك تفضل غالباً سياسة التوازن. التعاون الأمني مع الولايات المتحدة وإبقاء قنوات التواصل مع إيران مفتوحة وتجنب الانخراط في مواجهة شاملة. يمكن للعدو الصهيوني أن يستثمر التوتر لإبقاء الملف الإيراني حاضرا في الأجندة الدولية، وربما لتعزيز بعض أشكال التعاون الأمني الإقليمي، لكن قدرته على بناء محور إقليمي جديد واسع على أساس العداء لإيران أصبح أقل مما كانت عليه قبل العدوان على غزة، لأن أولويات أقطار المنطقة أصبحت أكثر تنوع، ولأن القضية الفلسطينية عادت لتؤثر بقوة في حسابات الرأي العام والعديد من الحكومات.
0: من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي الزعبي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
3: حياتنا تتشكل المساحات،
4: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
3: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
4: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
3: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
4: فأهلا بك في مساحة حرة. أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. جاء شهدت نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس الدورية بمصر مفاجأة صادمة بعد زيادة معدلات الرسوب في مواد الهوية القومية وعلى رأسها اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية. هذه النتائج جاءت تزامناً مع تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بوضع معايير صارمة للنجاح في هذه المواد وربطها بالمجموع الكلي للطالب. النتائج السلبية ألقت الضوء على واقع تعليمي أثارت تساؤلات واسعة حول مدى اهتمام بعض المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية المصرية. ولم تتوقف الأزمة عند ارتفاع نسب الرسوب، بل امتدت إلى الكشف عن مخالفات داخل عدد من هذه المدارس بعدما رصدت وزارة التربية والتعليم نتائج أظهرت حصول طلاب على نسب نجاح كاملة في مواد الهوية قبل أن يتبين أن أوراق إجابة طلاب في 12 مدرسة كانت خالية من الإجابات رغم حصولهم على الدرجات النهائية، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية عاجلة ضد المدارس المخالفة. فما هي أسباب ارتفاع حالات الرسوب في مواد الهوية في المدارس الدولية؟ وكيف يمكن معالجة هذه الأزمة؟ في هذه الحلقة نستضيف من القاهرة الأستاذة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية. أهلا بك سيدتي الكريمة، برأيك ما أسباب ارتفاع حالات الرسوب في مواد الهوية بالمدارس الدولية؟
5: أولا في البداية عاوزة أوضح أن وزارة التربية والتعليم تتعامل مع مواد الهوية الوطنية بالمدارس الدولية باعتبارها جزء من بناء شخصية الطالب وتعزيز انتمائه الوطني. بالنسبة أنها خلت الدين نسبة النجاح لا يقل عن 70%، لأن هي يعني شايفة وإحنا كلنا شايفين بصراحة أن الدين دي دور محوري في غرز القيم والأخلاق والسلوكيات الإيجابية، ورفع النسبة ده هيخلي الدور ده يتم تعزيزه بصورة أكبر. المواد دي مش جديدة على الدراسة في المدارس الدولية، ولكن اللي حصل ان الوزاره عملت على تصحيح اوضاع خاطئه كانت موجوده لفترات طويله في غياب الاهتمام بالمواد الهويه في المدارس الدوليه، والقرار ده خلت ان يرجع بقى الاهتمام بالمواد الهويه ويبقى في قلب العمليه التعليميه وليس على هامش. القرار ده مش متطبقش بيوم وليله، كان العام الماضي الوزارة أصدرت قرار إن هيبقى فيه اهتمام بالمواد الهوية وفي نسبة شروط النجاح في الدين هيبقى 70%، وطبعا تم الطعن على القرار ده من قبل أو بعض أولياء الأمور، ولكن لم يقبل هذا الطعن، والقضاء المصري أقر إن قرار وزارة التربية والتعليم قرار صحيح. طبعا يعني إحنا لو شفنا أسباب الارتفاع حالات الرسوب في اكثر من سبب، يعني ان المدارس دي من زمان وهي مش بتهتم بالمواد دي وكان كل اهتمامها بالمواد الاخرى، فالطلاب تلقنوا تعليمهم لسنوات طويله باللغه الانجليزيه او باللغات الاخرى الموجوده في المدرسه، فبقى صعب على الاولاد مع هذا القرار الجديد التعامل مع مواد بتعتمد على القراءه والكتابه والحفظ باللغه العربيه.
4: ألا ترون أن تطبيق معايير صارمة في مدارس تهتم بمواد غير مواد الهوية ربما جعل الأمر صعبا، وكان الأجدر تقليل نسبة النجاح إلى 50% بدلا من 70؟
5: طبعا ده من ضمن الحلول عشان يبقى حتى في فترة انتقالية تسمح للطالب والأولياء الأمور والمدارس نفسها كمان أنها تتأقلم وما يبقاش التغيرات الجذرية تتم بصورة سريعة. شايفة ان اولياء الامور كانوا بيقولوا يا ريت يبقى في حل على اساس ان يعني ده تغيير جوهري ومحتاجين وقت اطول للتهيئة، محتاجين حتى المدارس تبتدي بقى تهتم بصورة اكبر بزيادة عدد الحصص بوجود معلم مؤهل، كل ده بحيث ان يبقى في استعداد. ولكن احنا برضو بنبص على الصعيد الاخر، لو احنا اجلنا التطبيق لفتره اطول فده هيأثر الهدف الحقيقي من إضافة المواد دي اللي هو تعزيز ارتباط الطالب بلغة الأم وتاريخه وهويته الوطنية. وإحنا شايفين إن التحديات الثقافية المعاصرة ومحاولات الكثيرة للاستقطاب اللي بيستهدف في الأساس الشباب محتاجين إن فعلا يبقى فيه اهتمام أكبر بهذه المواد، لأن كمان من غير المنطقي إن طالب موجود على أرض مصر في مدارس في وطنه يبقى ضعيف في اللغة الأم، غير ملام كمان بتاريخ بلده. وإحنا شايفين كمان يعني الاهتمام بالناحية بالمواد الأخرى طبعا ليه أهمية كبرى، ولكن إحنا برضو محتاجين يبقى فيه مهندس ماهر طبيب متفوق ولكن عارف دينه فيقدر ازاي يبقى سلوكياته المهنية مختلفة. اكيد يعني برضو الطالب اللي عارف تاريخ بلده اكيد هيبقى برضو مختلف في كمواطن موجود في بلده عن اخر عنده فراغ في هذه في فراغ في الهوية او فراغ في الروح بسبب قصور او قلة الاهتمام بالمادة التربية الدينية.
4: هل يعد ارتفاع حالات الرسوب يعني مؤشر خطير على عمق الفجوة بين الطلاب وبين هويتهم الوطنية وثقافتهم العربية؟
5: لا، المؤشر مش بالضرورة يعني ان هناك ازمة للهوية للطلاب، لكن بيعكس حاجة تانية، ان ازمة ان التطبيق للقرار ده بالنسبة لكثير من الطلاب كان محتاج فترة أطول للتمهيد عشان يقدروا يتأقلموا بشكل كافي فيقدروا يكتسبوا مهارات لغوية اللازمة عشان يقدروا يمشوا في الدراسات الاجتماعية أو إن هم يمشوا في التربية الدينية. اللي احنا عارفين إن اللغة العربية اللي بيفتقدها بيفتقد أكيد باقي المواد المعتمد على اللغة العربية يعني، فهم بيروا ان لو كمان انا بنقل طبعا ناصلة لصوت اولياء الامور، لو كان التطبيق بيبدأ من دخول الطلاب للمدرسة من اول دخولهم المدرسة بحيث ان هو خلاص الطالب مهيئ لهذه القرارات، يعني ما يبقاش فيه ان احنا ندخل قرار والطلاب في منتصف مراحلهم الدراسية. ولكن زي ما انا قلت ان الوزارة عاوزة تجني ثمار التطبيق لهذا القرار، ثمار ان احنا نجيب طالب يعني عنده معتز بهويته الوطنية قادر ان هو يعني لا تعصب بيه عاصفة الاستقطاب اللي احنا شايفينها موجودة دلوقتي منتشرة في العالم العربي كله للأسف يعني.
4: أستاذة داليا، إلى أي مدى ساهم نقص المعلمين وعدم انتظام الحصص الدراسية لهذه المواد في تفاقم المشكلة؟
5: هو طبعا عامل مؤثر بلا شك، يعني إن أكيد المدارس اللي أولادها عانوا من حالات الرسوب دي ما كانتش مهتمية بهذه المواد، ما كانتش عندها معلمين بكفاية أو حصص كمان انتظام الحصص بصورة أكتر أو زيادة عدد الحصص. يعني طبعا احنا مش بنلوم الطالب لان الطالب مش هو اللي هيفرض على المدرسة عدد الحصص او هيفرض عليها ان هي تعاني من نقص عدد المعلمين المواد الهوية، ولكن طبعا دي مش هنحملها للطالب ولكن احنا بنحملها للمدرسة. الوزارة اهملتك على هذا القرار فترة، ليه ما حاولتيش ان انت تاخدي اهتمام بهذه الجزئية؟ وللأسف كان في وقع من كام يوم ان الوزارة اكتشفت خلال مراجعتها ان في تجاوزات في اعمال التقييم داخل عدد من المدارس الدولية وصلت بيهم انهم منحوا درجات للطلاب لا يستحقوها ولا يستحق اجاباتهم او مستواهم الحقيقي. وطبعا احالت الوزارة جميع الوقائع دي اللي تم رصدها للشؤون القانونية لاتخاذ القرارات اللازمة بحق المسؤولين فيها، فده دليل ان المدرسة كانت من اول السنة عندها تهيئة نفسها ان هي مش هتهتم بمواد الهوية ولكن عندها سكة اخرى غير شرعية، سكة ملتوية ان هي تتم اللعب في اواء اجابات الطلاب بحيث انها تطلعهم في النهاية انهم ناجحين ومجتازين هذه المواد وهم لم لم يجدوها طول السنة يعني.
4: وفقا لذلك نسأل، هل تكفي الإجراءات الرقابية الحالية لضمان التزام المدارس الدولية بالمعايير التعليمية المطلوبة؟
5: أظن أن الوزارة محتاجة أكثر، بتعمل لجان أكثر للمتابعة الدورية للوقوف على اهتمام هذه المدارس بتطبيق دراسة المواد الهوية بشكل كافي، وبصفة دورية بتبقى فيه مراجعة لازم على درجات الطلاب، بحيث ان احنا مش هنستنى اخر السنة وبعد كده نقول ايه ده انتوا رتبتوا، لا ممكن من اول السنة يبقى فيه متابعة للتقييمات الطلاب الاسبوعية، ممكن التقييمات بتاعتهم الشهرية، بحيث ان هي بدل ما نترك فترة وبعد كده نقول للطلاب انت لم تجتاز المواد الهوية، لا احنا من اولها بنعمل له وميض كده، لا انت عندك مشكلة بدليل ان انت تقييماتك الاسبوعية او الشهرية فيها يعني درجات مش حلوة، فيبتدي بقى الطالب يهتم ولي الامر يهتم. وطبعا يعني احنا بنناشد ان الوزارة بتبقى فيه حلول داعمة تساعد الطلاب في المرحلة الصعبة دي ان هي تجتازها، لان يعني ممكن ان هو بروح القانون بقى يعني هي الوزارة بقى لها سنة او اكتر حط القرار ده ان هو ده في حيز التنفيذ هذا العام، ولكن برضو المدارس لم تهتم ولي الامر برضو لم ياخد الامر بجدية. فلو استطاعت الوزارة بحث حلول تساعد الطلاب لتجاوز هذه المحنة وبعد كده نبتدي بقى من العام القادم التطبيق الصارم والحازم، بحيث ان هو ندي لهم فرصة انهم يستوعبوا اللي كان زمان مش هيتكرر تاني، يعني التهميش السابق مش هيعود تاني، وياريت يبقى في حملات توعية لأولياء الأمور والطلاب، هي ليه الوزارة مصرة ان هي تأسس ولادكم في المواد الهوية عشان حتى يعرفوا ايه مغزى القرار، مش هو مش مغزى القرار ان الوزارة عاوزة تصل على كاهل الطلاب او اولياء الامور، ولكن في مغزى اسمى ان احنا محتاجين زي ما انا بقول نعد مواطن عنده ما عندوش فراغ هوية، ما عندوش فراغ في الروح، عن طريق ان احنا بندخله المواد اللي فعلا تساعده يعني تساعده في هذه المنطقة، بدل ما احنا نخسر دي كامل مش عارف هويته ولا دينه.
4: وهنا سيدتي نتحدث عن دور الأسرة في دعم أبنائها في دراسة مواد الهوية الوطنية.
5: أولا أنا شايفة أن الأسرة لو اقتنعت بالمغزى أو المضمون من هذا القرار تستطيع أنها تقعد مع أولادها وتقول لهم إحنا محتاجين ليه نتعلم تاريخ بلدنا، ليه إحنا محتاجين نشوف أجدادنا ونعرف إزاي كتبهم، نعرف إزاي قيمة وطننا وإزاي قدرنا أن إحنا ندافع عن أرضه في كل العصور، إزاي إن إحنا عاوزين نترك الدين بتاعنا عشان الدين ده هو ده يعني اللي احنا هنقدر ان هو ده سلاحنا، ان احنا نقدر دنيا يعني وفيما بعد يعني اخره. يعني انا قصدي ان ممكن سهل جدا اقناع الطالب، ولكن يبقى فيه فعلا عزيمة من الاسرة ان هي تقتنع ان هي مش داخل المدارس الدولية هروبا من تدريس اللغة العربية، هروبا من تدريس المواد الهوية عامة. يعني في بعض الأولياء الأمور شايفين إنهم اختاروا هذا التعليم بالذات لأن هو هي كل الناحية اللي هيتم الاهتمام بيها هو المواد الأخرى، المواد دي بقى اللي هي الهوية دي ما فيش اهتمام بيها، ولأن احنا داخلين التعليم ده اللي ما بيهتمش بيه.
4: شكرا جزيلا لك يا الأستاذة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية، كنت معنا من القاهرة. نستضيف أيضا في هذه الحلقة أستاذ العلوم والتربية بكلية التربية جامعة عين شمس الدكتور محمد عبد العزيز. أهلا بك سيد الكريم، ولماذا حصل كل هذا الجدل دكتور عقب ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية بالمدارس الدولية؟
6: أهلا وسهلا بحضرتك وكل المستمعين. اولا شوف حضرتك، هو الصدمه دي جت نتيجه القرارات الفجائيه اللي عملتها وزاره التربيه والتعليم. المفترض ان المدارس الدوليه دي بتدرس للطلبه مناهج دوليه وفق معايير دوليه. دايما احنا لما نيجي نحط المناهج بتبقى المعايير بتاعتها متفقه مع عدد ساعات معينه، ساعات دراسيه معينه تتفق مع المستوى العمري للتلميذ. فانت النهارده لما تيجي تفاجئه فجاه وتقول له انا هدخل لك المواد الهويه، مواد الهويه اللغه العربيه، الدراسات الاجتماعيه، التربيه الدينيه، احنا لا نمنع ان المواد تدرس في المدارس الدوليه، ولكن لازم مراعاه المرحله العمريه للتلميذ. بمعنى انا النهارده لما زود له ثلاث مقررات بحيث المقررات دي ماشيه بمعايير المدارس المصريه وتصطدم بمعايير المدارس الدوليه، لازم نتوقع ان يكون في نتيجه صادمه. كان لابد ان يتم بعد اتخاذ القرار ده ان يتم معالجه المناهج بشكل معين بحيث انها تتمشى مع المعايير الدوليه اللي الطالب بيدرس عليها. معايير دوليه يعني ايه؟ يعني انا النهارده بتكلم على محتوى منهجي، محتوى تعليمي. المحتوى التعليمي فيه عباره عن كم كبير من المعلومات، فده بيزود من الحمل على التلميذ، لان انت عندك المدارس الدوليه في مقررات وفي عدد ساعات معينه، فدي كل ده بيعتبر حمل على التلميذ، فبيؤكد ده بيأثر على مستوى التعليمي. دي واحد. اتنين، الطالب في المدارس الدوليه خاضع لنوعيه معينه من الامتحانات، عمليات التقويم عنده مختلفه عن التقويم الموجود في المدارس المصريه، فبالتالي هو متعود على نظام تقييم معين. لما تيجي تصدمه النهارده وتعمل له امتحان على نظام تقييم مختلف، مؤكد لازم يحصل الصدمه دي. اضف الى دي نقطه مهمه كمان، ان النهارده انت لما بتيجي تضيف مواد زي مواد الهويه دي محتاجه هيئه تدريس مدربه على تدريس المقررات دي كما هو مدرس في المدارس المصريه. الكلام ده شبه مفتقد في المدارس الدوليه. كل دي كانت اسباب اساسيه في احداث اللي هي الصدمه اللي اولياء الامور اتصدموا بيها. علاوه كمان على ان عمليه التصحيح اللي تمت، يعني انا شفت من خلال اراء اولياء الامور، ما احنا لابد ان احنا لما نقيم حاجه زي كده لازم نعمل فيدباك لاولياء الامور، نشوف، لان ولي الامر ده هو اقرب واحد للتلميذ بتاعه. لما شفت الاراء بتاعت الناس قالت ان التصحيح كان شديد جدا بشكل غير طبيعي. وبعدين المساله دي على فكره ما حصلتش بمدارس كتير، يعني وفق الـ القرارات والارقام اللي هي عنتها الوزاره قالت ان عدد المدارس اللي هي حصل فيها المشكله مش كتير، يعني غالبيه المدارس كانت زي كويس. ده كلام الوزاره طبعا، انا مش هعول على الكلام بتاعهم. يعني احنا دايما بنعول على الواقع اللي موجود قدام عينينا.
4: دكتور، ما الإجراء الأمثل الذي كان من المفترض أن تسير عليه القرارات المتعلقة بمواد الهوية؟
6: سؤال حركة ممتاز. المفروض الإجراء الأمثل إن النهاردة لازم الأول أراجع المعايير اللي اتعمل عليها المناهج الدولية وأشوف عدد الساعات الدراسية بتاعة التلميذ قد إيه ومدى استيعابه لمرحلته العمرية، وبعدين أعمل تعديل في مناهج مواد الهوية بما يتمشى مع المعايير اللي الطالب بيدرس عليها داخل المدرسة الدولية. لكن انت النهاردة انت اخدت قرار ورحت جايب نفس المناهج بالكم الهائل اللي هم اصلا طلبة المدرسة المصرية متعثرين فيها. حضرتك انت لما تيجي تراجع المقررات بتاعت مواد الهوية، اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، لا بصراحة شيء صعب جدا. يعني المقررات لابد من احنا دايما بنقول المقررات دي حتى في المدرسة المصرية لابد من مراجعتها، لان فيها اشياء كتير جدا فوق مستوى المرحله العمريه للتلميذ والكم الهائل بتاعها. يعني التلميذ اصلا في المدرسه الحكوميه المصريه العاديه هم نفسهم بيعانوا، فانت النهارده لما تيجي تحط المعاناه دي للمدارس الدوليه لابد انك انت كنت توقع النتيجه الصادمه دي. ولذلك انا بقول لابد ان انت اذا كنت عايز فعلا تضيف مواد الهويه ما تعاملش دول بمثل دول، لا اتفضل حضرتك اعمل لي مناهج مدارس، يعني مناهج هويه في المدارس الدولية بس بشكل يتفق مع المعايير اللي التلميذ بيدرس عليها في المدارس الدولية. في الحالة دي مش هنلاقي مشكلة دي.
4: كيف يمكن إذن تطوير منظومة التقييم بما يراعي طبيعة الطلاب وخلفياتهم التعليمية؟
6: هو مش التقييم بس حركة، التقييم تطويره يبدأ من تغيير المنهج. يعني المادة التعليمية اللي الطالب بيدرسها لابد ان احنا زي بقول حركة لابد من مراجعتها. اولا احنا طبعا في عندنا مشكلة في المقررات ذات نفسها في المدارس الحكوميه. يعني النتائج في المدارس الحكوميه من نتائج متدنيه على فكره، يعني احنا لو جينا عملنا مقارنه هنجد انها فعلا نتائجهم متدنيه حتى داخل مدارس الحكومه العاديه اللي هي المدارس المصريه. فبالتالي لابد بقى اذا كنت انا عايز اتلاشى المشكله دي مره ثانيه في المدارس الدوليه، لابد من اعاده النظر في محتوى المنهج والكم، محتوى المنهج والكم، وبعد كده ابدا انظر عمليه التقويم. ان انا بعد كده بعد ما اطور المنهج التعليمي ذات نفسه، الماده التعليميه اللي الطالب يدرسها، ووفر له هيئه التدريس اللي تقوم بتدريس المقررات دي يعني بالشكل المنطقي والشكل الصحيح، ابدا في الحاله دي ابدا انظر في منظومه التقويم، اعمل له منظومه تقويم تتفق مع نوع وروح الماده. النهارده حضرتك احنا بنشوف حاجات عجيبه في مثلا عايز اقول لك في اللغه العربيه، احيانا بتنزل اسئله في اللغه العربيه يصعب حتى على الشخص الكبير ان يحلها. حضرتك لما تلاقي مثلا في سؤال موجود في اولى ابتدائي ويسال الطالب اسئله معقده جدا جدا، طب الطالب اصلا لسه بيتعلم القرايه، يقول لك لا ما هو ليه الامر يقرا له هو يجاوب، هل هذا منطق؟ ده مش منطق. ما بالك بقى لما انت تضيف المشكله دي لبتوع المدارس الدوليه اللي هم اصلا عندهم اهتمام مش كبير بالمواد اللي هي الهوية اللغة العربية أو خلافه.
4: لكن في جانب آخر دكتور، لماذا لا نقول إن هناك فجوة بين المناهج الدولية ومتطلبات مواد الهوية الوطنية؟
6: لا هي مش حكاية فجوة حضرتك، هو المفروض إن التلميذ يعني الإنسان لا يتجزأ. أنا النهاردة بتكلم على تلميذ مصري بيتعلم تعليم دولي، التعليم الدولي ده بيختص بمقررات معينة عشان تأهله لشيء معين، لكن أنا النهاردة كوزارة قلت أتدخل عشان أخلي التلميذ بتاعي يبقى يدرس مواد هوية، يعني ما يهملش اللغة العربية بحيث يعرف يتكلم عربي كويس أو يستعمل لغة كويس، ده شيء جميل. هدرس له دراسات اجتماعية عشان يبقى ملم بالجغرافيا والتاريخ المصري، ده شيء جميل، ولكن لازم ده يتم في إطار صحيح. يعني لازم أراعي إن في مرحلة عمرية معينة للتلميذ ما أقدرش إن أنا أتخطاها، ما أقدرش إن أنا أحط له مناهج تعليمية ضخمة بحيث انها تفوق الوقت اللي ممكن الطالب يذاكر فيه او تفوق مستواه العقلي. معايا حضرتك؟ يعني احنا مش بنمانع ان يكون في مواد هوية تدرس، ولكن لابد انها تدرس بالشكل الصحيح. النهارده لازم اقعد اشوف المدارس الدولية المناهج الدولية هو بيدرس كم هائل من مقررات دولية، الكم الهائل ده كله بياخد من استيعاب عقل التلميذ وبياخد من وقته، فبالتالي لما ده احط له مواد الهوية لازم احطها بما يتفق مع المعيارين دول، المستوى العقلي للتلميذ ومدى توفر الوقت لاستيعاب المنهج ده. في الحالة دي مش هلاقي المشكلة اللي حصلت، لكن احنا لا نمانع ان احنا ندرس مواد هوية، ما عنديش اي مشكلة احنا ندرسها، ولكن ندرسها في الاطار الصحيح. ما اخدش ده ما اقدرش ان انا اضم مقررات تعليمية بيدرسها الطالب مدرسة مصرية بمعايير احطها على معايير اخرى مختلفة، لا الامر هنا لازم يحصل الصورة بهذا الشكل.
4: هل تتوقع ان تؤدي هذه الازمة الى تغييرات في سياسات التعليم الدولي خلال الفترة المقبلة؟
6: لا مش هتعمل تغيير ولا حاجة، لأن هو أصل التعليم الدولي خاضع لمعايير محددة بيحط على أساسها المناهج وبيقيم على أساسها العملية التعليمية عنده، لكن هي مسألة مواد الهوية دي ده شيء ما يخش ضمن المعايير بتاعة التعليم الدولي، ولكن زي ما حضرتك المشكلة من عندنا إحنا، مش المشكلة من المعايير الدولية، المشكلة من عندنا إحنا. إذا كنا إحنا عايزين شايفين إن في إهمال لمواد الهوية في التعليم الدولي، ما عنديش أي مشكلة إن إحنا ندخلها عشان نحتفظ برضو بهوية الطلاب من حيث اللغة العربية، من حيث التاريخ، الجغرافيا، الحاجات اللي هي تختص بالمواد الهوية، ولكن لابد أن أنا لازم أراعي الطالب، أراعي مستوى العقلي، أراعي المستوى العمري بتاعه، أراعي الوقت المتاح لدراسة المقررات دي. لابد أن أنا وأنا بعمل هذا الكلام أعمل مناهج هوية تختص بالمدارس الدولية، طالما أنه هو بيدرس مقررات دولية مختلفة عن المقررات اللي بيدرسها طالب التعليم المصري، وبالتالي لو أنا عايز أطلبه أنه ياخد مواد هوية أعمل له مناهج خاصة بيه هو، ما احطش المناهج بتاعت المواد الهوية في المدارس المصرية أحط دي مع دي، ما ينفعش المعيارين مختلفين عن بعض، ما ينفعش.
4: إذا حصل ذلك دكتور، هل سيتم معالجة ضعف التحصيل في مواد الهوية بالنسبة لطلاب المدارس الدولية؟
6: إذا عملوا بالروشتة اللي بقول عليها ديت، إذا تم عمل منهج مواد هوية خاص بالمدارس الدولية، أعتقد المشكلة مش هتحصل تاني. ليه؟ أنا كده أبقى حققت الهدفين، حققت الهدف إن أنا أخلي طلابي اللي بيدرسوا تعليم دولي يبقوا ملمين بمواد الهوية اللي أنا عايزه يدرسها وعايزه إن هو يتخرج وهو ملم بيها، وخبرك، لكن في نفس التوقيت راعيت مستوى العمري، راعيت الحاله النفسيه بتاعته، راعيت الوقت اللي هو متاح للدراسه. لكن ما اقدرش ان انا احط نفس المنهج هنا لنفس المنهج هنا، دي مشكله كبيره. احنا النهارده حضرتك بلاش المدارس الدوليه، لو روحنا مدارس المصريه ذات نفسها اللي هي بتعلم باللغات كويس، الطالب في مدارس اللغات عنده كم هائل من الدراسات بتختلف عن المدرسه المصريه العربيه. هتجد انت لو حضرتك شفت او عملت مراجعه لنتائجهم في مواد الهوية داخل نفس المدارس المصرية المرقب اللغات، هتجد فيه تعثر عندهم بالمقرر المدارس المصرية اللي هي بتاخد المناهج بالعربية. ما بالك بقى بتكلم على مدارس دولية المناهج بتاعتها أصعب وبتراعي معايير أكتر. فهي المشكلة زي ما بقول حضرتك هي حلها مش إن أنا بقول أنا بعمل ضغط على المدرسة وإن أنا بعيد تصحيح مرة تانية لما ربما يكون فيه نوع من

0: لكن حاول بقى انك انت داخل نفس المقررات الدينيه ديت ما تخليهاش مقرر الطالب يتعامل معاها كانها ماده لازم ينجح فيها واخد فيها درس خصوصي لا احنا الهدف من الدراسات الدينيه هي عباره عن ايه؟ هو تعديل السلوك، هو ان انا بعمل تعليم روحاني، كل الكلام ده كله عشان يتحقق مش هيتحقق من خلال نرفع نسبه درجه النجاح، لا يتحقق لما اكون عملت اهداف عمليه على ارض الواقع. المعلم ذات نفسه اللي هيدرس المقررات دي يكون هو قدوه للتلميذ، المناخ التعليم اللي بيتعلم فيه يكون فيه تطبيق للدراسات الدينيه ديت. لكن حضرتك لو شفتها هي تحولت الى مقرر رسوب ونجاح يعتمد على 70%، فبالتالي الطالب بياخد في درس خصوصي او ان هو يتركها خالص ويتعثر فيها. زي ما بقول لحضرتك هي المشكله كلها مشكله معالجه المشكله ذات نفسها، الوزارة ما تتعاملش مع المشكلة من خلال واقعها الحقيقي.
1: إذن دكتور، ما الرسالة التي توجهها للطلاب وأولياء الأمور في ظل الجدل الدائر حول النتائج؟
0: بص حضرتك هي المشكلة نفسها مش عند ولي الأمر أو التلميذ، لابد إن وزارة التربية والتعليم تفتح باب للنقاش معاهم. في عندنا حاجة بنسميها في علم التربية الفيدباك، اللي هو يعني معناه أنت حضرتك النهاردة عملت برنامج تعليمي وحققش أهدافه، الفئة المستهدفة عندك ولي الأمر والتلميذ، اعمل لي فيدباك، اعمل استبيانات، اعرف الناس دي مشكلتها فين، ومن خلال المشاكل اللي هم بيعانوا منها ابدأ اعمل عملية معالجة عشان تحل المشكلة اللي عندك. فولي الأمر لازم يرفع شكواه للوزارة التربية والتعليم من خلال قنوات الوزارة هي اللي تعملها، أو من خلال المدارس ذات نفسها، المدارس الدولية، أنا أتمنى المدارس الدولية تعمل اجتماع مع مجالس الآباء وتجيب التلاميذ يحضروا وكل واحد يقول مشكلته فين ويتعمل استبيان ويرفع هذا الكلام وزارة التربية والتعليم عشان يقولوا مشكلتهم كانت فين عشان يتم معالجة الأمر.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بكلية التربية جامعة عين شمس، كنت معنا من القاهرة. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة سبوتنيك.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
6: وإلى نشرة أخبار الأم تي في.
7: إسرائيلية. السباق على خلافة ترامب بدأ مبكرا، وكتاب جديد يعيد إلى الواجهة المقارنة بين فانس وروبيو. الام تي في تعرض لقطات حصريه لعمليات اخماد حريق الدكوانه وتكشف خفايا التحقيقات.

في واشنطن سباق مع الوقت للتوصل إلى إعلان النيات المنتظر بين لبنان وإسرائيل، ووفق المعلومات فإن الإعلان سيصدر اليوم، وذلك بعد 4 أيام من الاجتماعات المكثفة المتتالية في وزارة الخارجية الأمريكية. وقد تبين أن تحديد المناطق النموذجية هو ما أخر توقيع إعلان النيات، فإسرائيل تريد أن ينتشر الجيش في المناطق التي لا تحتلها، أي في المناطق التي ينتشر فيها حزب الله. في المقابل فإن الجانب اللبناني يريد أن تشمل المناطق النموذجية أجزاء من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، أي أن تشمل الخط الأصفر. لكن رغم التعقيدات الظاهرة فإنه ينتظر أن يتم التوصل إلى تسوية للموضوع، وخصوصا في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة على الطرفين. في الأثناء إسرائيل تواصل أعمالها الحربية واستهدافاتها، وإن

0: بوتيرة أخف، إذ أقدمت قوة إسرائيلية على اعتقال 6 أشخاص في بلدة عين عرب الحدودية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية في الجنوب أسفرت عن مقتل 7 عناصر من حزب الله. زعمت إسرائيل أنهم كانوا ينقلون أسلحة بالقرب من منطقة تنتشر فيها قواته، لكن الأخطر هو ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل من أن تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية. رغم هذه الصورة السوداوية، فإن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد اليوم أنه كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي، شاكرا إيران على ما قدمته. لكن قاسم لم يقل أين وكيف كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي، هل في إيران التي تدمرت قوتها العسكرية واغتيل مسؤولوها وانهار اقتصادها، أم في لبنان حيث قتل أكثر من 4000 شخص وتدمر أكثر من 11000 مبنى بالكامل، وتجاوزت الخسائر الإجمالية 20 مليار دولار، وأضحى نصف الجنوب إما محتلا أو في مرمى إسرائيل. البداية من ملف مفاوضات واشنطن، وسنكون في رسالتين مباشرتين مع أنتوني ميرشاء من واشنطن وجويس عائيئي من نبعبدة، ونبدأ من واشنطن مع أنتوني. أنتوني، ما أسفرت عنها هذه المفاوضات بالنسبة تحديدا للمناطق النموذجية؟
1: نخلي، يعني بحسب معلومات الام تي في أن بهذه الأثناء تم التوصل إلى نتيجة إيجابية جدا من داخل الجلسة، وسوف يكون هنالك إعلان statement of commitment of intent، أي إعلان نوايا. هذا لا يعني اتفاق سلام ولا انسحاب نهائي، بل محاولة لتثبيت وقف النار وتحويله إلى آلية قابلة للتنفيذ. مسؤول في الإدارة الأمريكية من داخل الجلسة قال للأم تي في أن لبنان يقول لا، كان يقول لا يمكن الالتزام بأي خطوة قبل انسحاب إسرائيلي واضح من أرض لبنانية محتلة. في المقابل تقول إسرائيل لا مصلحة لنا بالبقاء في لبنان، لكن لا انسحاب قبل ضمان أن حزب الله لم يعد مسلحا أو قادرا على تهديد الشمال. لذلك تصف وجود إسرائيل بأنه إجراء دفاعي فيما يصر لبنان على أنه هو احتلال يجب أن ينتهي. ويضيف، كان يضيف أنه كل شيء كان منيح، ولكن الملف طبعا كان معقد على وهنالك أسئلة كانت تطرح على أي أساس يتم الانسحاب، من يتسلم الأرض، وماذا عن حزب الله إذا بقي مسلحا. وهنا تعتبر واشنطن أن الدولة اللبنانية يجب أن تكون صاحبة القرار والسلاح، وأن تأثير التيار بلبنان المرتبط بإيران يجب فصله عن مصلحة الدولة اللبنانية. الأهم اليوم أن المعلومات اللبنانية تشير إلى أن واشنطن أصبحت أقرب إلى موقف لبنان في من ناحية البايلوت زون، وسوف نراه بعد قليل، يعني سوف نتوجه إلى الغرفة وسوف يتم إعلان النوايا، ومن المتوقع أن تشمل أرض تتمر، يعني أن تكون هنالك واضحة من ناحية البايلوت زون، وأن لا يكون هو اختبار للجيش اللبناني فقط. لذلك رح تكون إضافة إلى ذلك، تقول مصادر أمريكية للأم تي في أن إعلان الجيش الإسرائيلي أن تلة علي الطاهر لم تعد تشكل تهديد هو جزء من التفاوض، كان بقدر ما هو خبر عسكري. إسرائيل تريد أن تقول أنه أي انسحاب سيكون بعد إنجاز المهمة الأمنية لا تحت الضغط، بينما يعتبر لبنان أن انتهاء التهديد يجب أن يفتح الباب أمام البايلوت زون عبر انسحاب فعلي وتسليم الأرض للجيش اللبناني. لذلك البيان اليوم بالأخير بعد قليل سوف يكون، لن يكون نص انتصار لأحد، بل هو نص لإدارة الخلاف، كيف تبدأ إسرائيل بالانسحاب من دون أن تقول أنها تراجعت، وكيف ينتشر الجيش اللبناني من دون أن يبدو وكأنه يخضع لاختبار إسرائيلي. على أن نتوجه، يعني يتم منادتنا هلأ على أن نتوجه إلى الغرفة بعد قليل، على أمل أنه يكون النقل مباشر بعد قليل.
0: الزميل أنتوني ميرشاء، شكرا جزيلا لك.
2: وفي قصر بعبدة، رئيس الجمهورية يواكب اليوم الرابع من الجلسة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. أجواء القصر مباشرة مع الزميلة جويس عائية. إذن جويس، كيف يترقب رئيس الجمهورية هذه المفاوضات، وهل هنالك من أجواء خلف الكواليس؟
3: الأجواء خلف الكواليس هي إيجابية. لبنان بحسب مصادر بعبدة هو طالب وطرح منطقتين نموذجيتين للبدء بالعمل بهما، قسم منها أراض محتلة وقسم آخر أراض غير محتلة، وهذا يؤكد ما قاله زميلي أنتوني أنه على قاعدة تول موند أغاني أو الجميع ربح لقينا طرح، وهذا الاتفاق يبدو أنه تم التوصل له في منطقتين نموذجيتين، واحدة منهم ضمن أرض محتلة، والمعلومات تشير إلى أنه هاتين المنطقتين النموذجيتين هما بالقرب من بعضهما البعض، لأن ذلك يسهل مهمة الجيش اللبناني لدخول المنطقتين والانتشار بهما. وطبعا عندما يدخل الجيش وينتشر ينسحب الجيش الإسرائيلي حيثما هو موجود، أما الانسحاب الإسرائيلي الكامل فيحصل على دفعات. ما استطاع أن ينجزه لبنان وأن يحققه بحسب معلومات الام تي في هو أنه قدر يحصل على هذه المنطقتين وجدول بجدول تسلسلي لا بجدول زمني. أقصد بذلك بجدول تسلسلي أنه تنسحب إسرائيل من هذه المنطقة، وبعدها عندما يتم هذا الانسحاب وينفذ تنسحب من منطقة أخرى، وبالتالي من منطقات مناطق أخرى خليني أقول. أما الجدول الزمني فسيحدد بإطار العمل المشترك الذي سيتم توقيعه وبمفاوضات لاحقة لتستكمل بخلالها المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، المفاوضات المباشرة. أيضا بدي أقول أنه مصادر بعبدة تؤكد للأم تي في لن نقبل بأي صياغة تبرر أو تسمح ببقاء الاحتلال لأي أرض لبنانية، نحن متجهون إلى وضعية أمن واستقرار لحدودنا الجنوبية. تؤكد المصادر أن روبيو حضر الحفل، حضر افتتاح المفاوضات اليوم، وأكد أن التواصل بين لبنان هو مع الدولة اللبنانية حصرا، واستعداد دعم لبنان على مختلف المستويات ومنها إعادة الإعمار. روبيو حضوره شكل ضغط باتجاه الحصول على منطقة قسم منها محتل من الجانب الإسرائيلي. مصادر بعبدة تقول إذا استكملت الموافقات على النصوص النهائية سيتم التوقيع. يبدو نحن ذاهبون إلى توقيع إذن لإطار عمل مشترك. الأخبار إيجابية، يبقى أن تستكمل هذه الإيجابية بالمرحلة اللاحقة بمفاوضات أخرى وحتى بعد التوقيع، وإذا كان حزب الله سيقبل بهذا التوقيع أم لا. نبيلة،
2: شكرا جويس.
0: إلى الميدان الجنوبي، خروقات وقف إطلاق النار مستمرة. الشريط الحدودي الجديد يواصل توسعه، والأم تي في تعرض الأرقام الرسمية لنسبة الدمار مع الزميل صبحي بلاوي. صبحي، يعني الأخطر سقوط تلة علي الطاهر اليوم والأبرز كان.
4: صحيح نخلة، مساء الخير نبيلة. أيضا يعني الجيش الإسرائيلي كانت ذكرت الأم تي في منذ حوالي 10 أيام أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في تلة علي الطاهر دون الدخول إلى منشأة حزب الله. اليوم أعلن ذلك رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي. نبدأ من الخروقات العسكرية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 10 عناصر من حزب الله في الساعات الماضية اقتربوا من المنطقة الصفراء. بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي نشر فيديو يظهر عناصر لحزب الله ينقلون أعتداء عسكرية كما قال وأعلن. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أيضا أن الجيش الإسرائيلي قتل 3500 عنصر من حزب الله منذ 2 آذار الماضي. إلى ذلك أصدر الحزب بيان ثالث في الساعات الماضية وقال أنه يراقب الخروقات الإسرائيلية. إلى ذلك نفذ الطيران الحربي غارات للمرة الأولى صباح هذا اليوم منذ وقف إطلاق النار. في المقابل احتجز الجيش الإسرائيلي 7 أشخاص منهم 4 لبنانيين و3 سوريين في منطقة عين عرب في جنوب لبنان دون معرفة الأسباب حتى هذه اللحظة. أنتقل إلى خريطة الشريط الحدودي، وبحسب معلومات فإن الجيش الإسرائيلي أبلغ لبنان عبر الميكانيزم أنه وسع هذا الشريط الحدودي ليشمل منطقة المنصوري، إضافة أيضا هي هذه هي المنصوري ومجد لسون، وإضافة أيضا إلى برعشيت، أي أن الاحتلال تمدد ولم يتراجع بحسب ما أعلنت بعض المصادر عن الميكانيزم. ننتقل أيضا إلى النسب الدمار في جنوب لبنان. هذه النسب بحسب المركز الوطني للبحوث العلمية والتي أصدرت تقديرات أولية مبنية على صور الأقمار الصناعية، وطبعا من 2 آذار ل 8 حزيران الماضي. نبدأ من الظهيرة 92% نسبة الدمار، بستان سور 90%، مزرعة سردة 90%، كفركلة 89%، كذلك حولا يارين 80% بنت جبال، 82% 81% لمروحين، إضافة يارون 80%، رامي 79% نسب الدمار، نتحدث هنا عن نسبة عالية جدا، 78% مارون الراس و 78% لعيت الشعب. هذه الأرقام الظاهرة على الشاشة تعطي نتيجة أن هذه القرى قد مسحت عن الخريطة اللبنانية للأسف. إلى ذلك ما زالت الطائرات المسيرة تحلق فوق مختلف المناطق اللبنانية. عودة لعندكم النخلة ونبيلة.
0: شكرا في المواقف وفي ذكرى عاشوراء، جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تأكيده أن المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقرارها، والبقاء مع إيران ليكون معها وحدة حل.
5: استطعنا أن نحقق إنجازا عظيما نعلنها بالفم الملآن، لقد كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة. استطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أمريكا وإسرائيل. اليوم إيران تصنع المستقبل ليس لها فقط بل للمنطقة. لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية.
2: في المواقف الدولية، أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الاتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان نهاية السنة. وعقب محادثات مع ماكرون، كشفت ميلوني أنهما ناقشا أيضا إمكان عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن، حيث من الضروري ضمان وجود دولي لتجنب فراغ أمني خطير للغاية. ماكرون أوضح بدوره أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان التحالف سيشمل تفويضا لقوة متعددة الجنسية تعمل جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني، أو قوة تشكل بالتعاون مع الأمم المتحدة. أما رئيس الجمهورية جوزيف عون فرحب بالاقتراح دعما لسيادة لبنان واستقراره. ماليا، ملف القرض الحسن على طاولة مجلس الوزراء من جديد، فهل سيطبق لبنان الإجراءات المطلوبة أم سيكتفي بإصدار قرارات فارغة؟ زينب باسيل شمون.
6: هل انهيار القرض الحسن أمر سهل؟ وهل الحكومة ستتخذ قرار سحب تراخيص هذه الجمعية؟ سؤالان يطرحان بعدما كشفت مصادر مقربة من الجمعية أن نشاطها لم يتوقف خلال الحرب، وأنها استحدثت آلية خاصة مع الزبائن غير مرتبطة بمكان أي فرع، وذلك عبر البلديات وشبكات لجمعيات أخرى، إضافة إلى إعادة فتح فرعها في منطقة حار تحريك، وهو الفرع الوحيد الذي لم يتعرض لضربات إسرائيلية.
7: الحل بيبدأ أنه الدولة اللبنانية تبحث بهذا الملف بشكل جدي، يعني تروح هيئة التحقيق الخاصة، تروح وزارة الداخلية، يفتشوا بالسجلات ليحصلوا حقوق الناس ويعطوا الناس حقوقها، وبعدين بتم تصفية القرض الحسن، ونروح على تنظيم قطاع منح الرخص للجمعيات التي لا تبغى الربح، لأنه هذه الجمعيات يشار إليها بشكل علني وصريح إلى أنه قد تكون منافذ لعمليات غسل أموال.
6: إجراءات عدة اتخذتها السلطات عبر قنوات عدة للحد من نشاط قرض الحسن وصولا إلى حله، فوزير العدل عادل نصار أحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية، كما لم يمنح وزير الداخلية أحمد الحجار الجمعية الإفادة السنوية لعام 2026 والتي تثبت سلامة وضعها القانوني. بدوره مصرف لبنان كان قد أصدر التعميم رقم 170 في تموز الماضي الذي يمنع بموجبه جميع المصارف من إجراء أي نوع من التعاملات مع جمعيات غير مرخصة، وكان قد حدد المصرف في التعميم كيانات مثل جمعية القرض الحسن.
7: صحيح الفاتف قال أنه هنالك التزام سياسي عالي المعايير من قبل الدولة اللبنانية، ولكن الإجراءات العشرة المفروضة للخروج من اللائحة الرمادية لا تزال مطلوبة من الدولة اللبنانية، وإلا حكما وحتما نحن نتجه إلى اللائحة السوداء.
6: سيف العقوبات وإدراج لبنان على اللائحة السوداء ما زال قائما. من هنا تقدم مصرف لبنان مجددا من لجنة فاتف بطلب رسمي لإعادة النظر في هذه المسألة، كما أن الملف عاد إلى طاولة مجلس الوزراء الذي سيناقشه تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، والذي يتفق الجميع على أنه لن يكون سهلا تماما كما ملف سحب السلاح.
0: إقليميا، 4 مسيرات هجومية على سفن تعبر مضيق هرمز وإسقاط 3 أخرى. هذا ما أكده ترامب واعتبره انتهاكا صارخا لاتفاق وقف النار، واتصال إماراتي إيراني لتثبيت الاتفاق. رنا نمر.
8: بعد تحذيرات الحرس الثوري للسفن التي لا تلتزم بالمسارات التي تحددها طهران، أعلن التلفزيون الإيراني أن 3 ناقلات أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز من دون تصريح قبل أن تعود أدراجها. ورغم ذلك أظهرت بيانات ملاحية ارتفاعا في حركة الشحن، مع زيادة في عبور شحنات الأسمدة ووصول صادرات النفط عبر المضيق إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب. وفي موازاة ذلك، شدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي على ضرورة الالتزام الكامل بمذكرة التفاهم وضمان حرية الملاحة، فيما رحب مجلس التعاون الخليجي بالخطة العمانية لإجلاء أكثر من 11,000 بحار عالق، مؤكدا رفضه أي تهديد للممرات البحرية. اقتصاديا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام جزء من الأصول الإيرانية التي خرجت من التجميد لشراء القمح من المزارعين الأمريكيين، في أول مؤشر إلى بدء الاستفادة من التفاهمات الاقتصادية بين واشنطن وطهران. Opening markets to the American exports and all over the world we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up and that's called the lovely country of Iran. They're having a hard time with food and we're going to be taking some of their money and we'll spend it and we're going to be buying wheat, soybeans and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. وفي الملف النووي، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر عمليات التفتيش، مشددا على أن عودة مفتشي الوكالة تبقى شرطا أساسيا لضمان تنفيذ أي اتفاق.
9: In order to supervise, we need to inspect.
8: أما أمنيا، فأعلنت سلطات الجبل الأسود بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي توقيف إيراني يشتبه بتورطه في هجمات قرصنة إلكترونية تسببت بأضرار تقدر ب 3.4 مليارات دولار في بنى تحتية أمريكية.
2: أمريكيا، السباق على خلافة ترامب بدأ مبكرا، وكتاب جديد يعيد إلى الواجهة المقارنة بين فانس وروبيو، فهل يفضل ترامب فعلا أحدهما وريثا رئاسيا له؟ تقرير مريان زوين.
10: Regime Change، هذا الكتاب أعاد إلى الواجهة منافسة كانت بدأت تتظهر وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهم بالترويج لها عبر تحويل مناسبة عشاء في البيت الأبيض منذ نحو شهر إلى اختبار شعبية مبكر بين رجلين ينظر إليهما على أنهما الأوفر حظا لخلافته.
11: Who likes J.D. Vance? Who likes Marco Rubio? All right.
10: بين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، من سيحمل الراية بعد ترامب؟ هذا الكتاب لمراسلي نيويورك تايمز ماجي هابرمان وجوناثان سوان، اللذين يوثقان كيف تبدو ولاية ترامب الثانية مختلفة جذريا عن الأولى، يرويان ما جرى فيه خلال عشاء حين سأل ترامب إمبراطور الأعلام روبرت موردك أي الرجلين يفضل. يومها وصف موردك فانس بأنه يملك القدرة على أن يصبح عظيما، فيما اختصر رأيه بروبيو بعبقري ولامع، ومنذ ذلك الحين المقارنات بين الرجلين لا تتوقف. فانس هو الوجه الأقرب إلى قاعدة ماغا التي صنعت ظاهرة ترامب السياسية، شعبوي في خطابه، لا يحب الحروب الطويلة ويحمل توجها محافظا دينيا واجتماعيا. أما روبيو فيمثل نسخة أكثر مؤسساتية وخبرة سياسية ودبلوماسية تجمع بين الولاء لترامب والقدرة على مخاطبة الجمهوريين التقليديين والمانحين. فانس يحاول تعزيز صورته كرجل دولة من خلال توليه واجهة المسار التفاوضي مع إيران في اختبار سياسي قد يرفع أسهمه إذا نجح الاتفاق أو يحمله جزءا من المسؤولية إذا فشل. أما روبيو فيراكم نفوذا متزايدا داخل الإدارة الأمريكية جامعا بين حقيبتي الخارجية ومستشار الأمن القومي في سابقة لم تشهدها واشنطن منذ سنوات طويلة. آخر استطلاعات كلية إمرسون في نهاية أيار والتي شملت ناخبين محتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أشارت إلى أن نسبة الأصوات التي حصل عليها فانس تراجعت من 52% في شباط إلى 36%، فيما ارتفع روبيو من 20 إلى 35% في أول مؤشر جدي على احتدام المنافسة بين الرجلين.
9: I like them together, you know, it'd be great.
10: ترامب الذي يكرر أن تذكرة فانس روبيو ستكون صعبة الهزيمة حتى الآن لا يبدو أنه مستعجل لاختيار وريثه السياسي، وربما يفضل أن يغذي المنافسة بين الرجلين كجزء من إدارة السلطة والحفاظ على نفوذه حاليا.
2: دائما في الشأن الدولي، بعد الزلزال المدمر في فنزويلا تقود الولايات المتحدة استجابة دولية واسعة مع إرسال فرق إنقاذ ومساعدات وإجراءات لتسهيل عمليات الإغاثة. نعمل خازن.
12: لأشهر كان دونالد ترامب يمازح بأن فنزويلا قد تصبح يوما الولاية 51 للولايات المتحدة، والآن بعد زلزال مدمر تتحرك واشنطن كما لو أن الكارثة عبرت حدودها. ترامب أفاد بأن الولايات المتحدة مستعدة وراغبة وقادرة على المساعدة، فيما تعهدت إدارته بتقديم 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية. كما يرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ داخل المدن وكلابا بوليسية ودعما طبيا وقدرات نقل جوي ولوجستيات عسكرية عبر القيادة الجنوبية، مع وجود ضابط رفيع من ساوثكوم حاليا في كاراكاس لتنسيق العمليات ميدانيا. وفتحت واشنطن أيضا الطريق القانوني أمام المساعدات عبر إصدار ترخيص مؤقت من وزارة الخزانة يسمح بالمعاملات المرتبطة بالإغاثة من الزلزال في فنزويلا رغم العقوبات القائمة. ولا يرفع هذا الإجراء نظام العقوبات الأوسع، لكنه يمنح منظمات الإغاثة والمؤسسات المالية هامشا للتحرك. يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الفنزويلية حالة طوارئ وخصصت صندوقا لإعادة الأعمار بقيمة 200 مليون دولار، داعية الشركات المحلية إلى توفير آليات ثقيلة لعمليات الإنقاذ. لكن الاستجابة لم تعد فنزويلية فقط، إذ بدأت المساعدات الدولية بالوصول مع انضمام فرق إنقاذ من أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى عمليات البحث عن ناجين. ويفسر حجم الكارثة هذا الاستنفار، فقد ضرب زلزالان قويان شمال فنزويلا بفارق أقل من دقيقة، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الألاف. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل بين المباني المنهارة، خصوصا في ولاية لاغويرا الساحلية قرب العاصمة كاراكاس، حيث أفيد بأن عشرات المباني دمرت أو تضررت بشدة.
0: بعد الإعلان حقيقة حريق الدكويني
2: ولغة توحد الجميع.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: أثناء عرق امتلت بلد أصيل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: دفع حزب الله قبل قليل سيطرة الجيش الإسرائيلي على تلة علي الطاهر في الجنوب.
1: في فقرة رغم كل شيء، أفضل صورة رياضية لعام 2026 للمصور الرياضي عقل يسبك ضمن مهرجان دوفيل الفرنسي.
2: جائزة أفضل صورة رياضية بدوفيل سبورتس إميج فيستيفال هي ثمرة جهود امتدت على كذا سنة.
3: هيدي منا أول جائزة بحصل عليها، بس على أكيد هيدي من أهم الانترناشنال ريكوجنيشنز. الصورة اتاخدت من الهليكوبتر فوق صحراء بمنطقة العلا السعودية للدراج الأرجنتيني لوسيانو بينيفيدس يلي ربح رالي داكار بال 2026. كل العوامل اجتمعت تحصلنا على هالماستر بيس. تم عرض هالصورة بدوفيل بفرنسا ضمن مهرجان الرياضة السنوي، وهالإكزيبيشن رح بتضل متاحة على شهرين للببليك يقدروا يجوا يتفرجوا. بعتز بهالإنجاز الكبير يلي بفرجي قدرة مصور لبناني لمنافسة أهم سبورتس فوتوغرافرز على المستوى العالمي.
0: بيئياً، الام تي في تعرض لقطات حصرية لعملية إخماد حريق الدكوين الضخم، خفايا وتحقيقات فيما حصل في تقرير صبح بلاوي.
4: هذه الغيوم السامة تعكس حجم الحريق الضخم الذي اندلع في مستودعات أوجيرو في الدكوينة، لكن ما حقيقة ما جرى؟ بحسب معلومات الام تي في، لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن أن الموقع كان يضم أسلاك الفايبر أو أنه استخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية، وتشير المعطيات إلى أن الحريق اندلع في مكب يضم خردة ومواد معدة للتلف. وحصلت الام تي في على فيديوهات حصرية توثق عمليات إخماد النيران التي نفذها عناصر الدفاع المدني، وتظهر وجود كابلات ضخمة وبطاريات ليثيوم لسيارات قديمة وإطارات مطاطية إلى جانب مواد أخرى مخزنة في المكان. وفي موازاة ذلك، كلف المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو شعبة المعلومات إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحريق، ولا سيما في ظل الشبهات المثارة حول كيفية اندلاعه. وقد استخدم الدفاع المدني اللبناني 98 آلية إطفاء، وشارك نحو 500 عنصر في العملية، فيما أصيبت من عناصر بينهم 3 سيدات خلال عمليات الإخماد التي وصفت بالصعبة والمعقدة. مدير عام الدفاع المدني الذي أشرف ميدانيا على العملية طلب من الفرق محاصرة الحريق لمنع امتداده إلى مستودعات تضم معدات جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليون دولار، كما ساهمت طوافات الجيش اللبناني في عمليات الإخماد في وقت تعد فيه الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن الحريق كبيرة.
5: أول شيء الحريق كان كتير ضخم وكان كتير سريع، يعني أكيد كان في شيء مسبب الحريق بطريقة كتير ذكية لحتى ينتشر الحريق بسرعة هائلة. دخنة سوداء أكيد هنا قوة الاشتعال بده يكون في فحم، يعني بس اشتعل البوليمير بده يطلع في عندك فحم وبيطلع عندك كمان مواد سامة. هذه منطقة سكنية، هاي هون حاطين ديبو مثل هذا في آلاف الأطنان، ما بعرف قد في من المواد البلاستيكية اشتعلت.
4: وتتحدث معلومات عن أن جردة للموقع كانت قد طلبت قبل فترة تمهيدا لتحويله إلى ديتا سنتر، ويطرح ذلك تساؤلات حول ما إذا كان الحريق يهدف إلى إخفاء عملية سرقة محتملة أو أن وراءه دوافع أخرى، فيما يبقى الجواب رهن التحقيقات الرسمية.
1: قضائيا، ما جديد قضية الضحية إيليو أبي حنة، وهل تترك العائلة لبنان بعد مصابها الأليم؟ تقرير رالف دوميت.
6: عمر هذه الجريمة 8 أشهر. صحيح أنها غابت في الآونة الأخيرة عن الرأي العام المحلي، ولا سيما ألا جديدة قضائيا فيها، لكن الوجع لا يزال كبيرا، خصوصا لدى والدي الضحية إيليو أبو حنة. للتذكير، هكذا خسر إيليو حياته جراء السلاح الفلسطيني المتفلت في لبنان في 20 الثاني الفائت على أحد مداخل مخيم شتيلة.
7: وقت الرصاص دخل بقلبه، صحيح؟
8: صحيح صحيح، ومن أكثر من اتجاه من السيارة، من 3 اتجاهات، يمين وشمال ومن وراء.
6: ومن والد الضحية نداء من جديد للدولة عبر أمفهم.
8: ما بحاول أخذ حقي بإيدي، بس الدولة اللبنانية عليها أنه هي تكفي وظيفتها للآخر، لأنه في أهل مفجوعين وفي بنت ضايع حقها اللي هي بنتي خسرت سندها الوحيد.
6: القضية حاليا أمام الهيئة الاتهامية بعد استئناف من وكلاء بعض الملاحقين البالغ عددهم حتى الساعة 14، ومن بينهم 4 فارين من العدالة تحولوا بعدها إلى محكمة الجنايات، والمتورطون فيها يواجهون عقوبة المؤبد.
9: الإمرة بالقتل واضحة، في ناس أخذت هيك خرطشت وقوست على العميانة، وفي مسؤولية للجنة الأمنية ومسؤولية على هودي الشباب الفلسطينيين اللي قتلوا إليو.
6: لئلا تتكرر قصة إليو المأساوية، على الدولة تطبيق ما وعدت به.
10: اليوم في قوى أمنية وجيش عليها يعني فعليا أن السلطة السياسية المسؤولة عنها تعطيها الأمر المباشر، وعليها هي أن تبدأ فعليا بعملية حصر السلاح.
6: كل ما حصل ترك تداعيات على عائلة الضحية، فهل تترك لبنان؟
7: أنا بحب لبنان وما بدي فل ولا بدي بنت تفل، بس عم بحكم شوي من برا ما صار اللي معنا، صرت خيفاني عليا لهون، قلت إذا بدها تفل تفل.
6: المسار القضائي سيطول وفق المتابعين، غير أن أحقاق العدالة شرط أساسي تفاديا لألا نبكي على ضحايا جدد.
0: في جامعة العائلة المقدسة في البترون نظم مؤتمر حواري برعاية رئيس الجمهورية في إطار تطويب البطريرك إلياس الحويك بحضور عدد من الوزراء والنواب والمعنيين والمسؤولين. مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية المحامي أنطوان الصفير ألقى كلمة رئيس الجمهورية مستذكرا فيها البطريرك الحويك بحلول الذكرى المئوية للدستور اللبناني، داعيا إلى أن يبقى لبنان كبيرا بأرضه وبكرامة أبنائه.
11: من موقعنا الدستوري والوطني أننا سنعمل بجهد وثقة لكي يبقى لبنان ويعود كما عمل له البطريرك الحويك وكل الكبار. نفاوض من أجل تحرير الأرض وكرامة أبناء الأرض، نفاوض من أجل إنهاء الحروب مرة أخيرة غير كل المرة، نفاوض في سبيل استعادة الحقوق السليبة والسيادة المستباحة والكرامات المهدورة.
1: في المواقف اعتبرت النائبة سدريتا جعجع أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، ورأت خلال اجتماع رؤساء مراكز حزب القوات في قضاء بشري أن الدولة تقف اليوم أمام استحقاق مصيري، فإما تستعيد قرارها الحر أو أن تستمر في سياسة المحاور البائدة التي أوصلتها إلى ما وصلت إليه اليوم. وأضافت إن الفرصة متاحة اليوم لفصل المسار اللبناني عن الإيراني وإعادة تثبيت حضور لبنان كدولة فاعلة لا كساحة مفتوحة.
0: إنسانيا، توني بعينه يجمع مبلغ 300 ألف دولار لأدهم فارس، عملية قلب في الهند، والمبلغ المتبقي لجمعه 40 ألف دولار. يارا الهندي.
12: هالشنطة فيها قلبك؟ شو رأيك أعطيك شنطة أكبر منها؟
13: شو عم تحكي أنت؟
12: جمعت لك 300 ألف دولار.
0: 300 ألف دولار جمع توني بعينه لأدهم ورجع الحياة لهالبيت. المشهد لحاله بيحكي، دموع فرح وولاد مش ساعتهم الدناء، لأن بيهم رح يروح على الهند يزرع قلب طبيعي ويرجع لهم.
14: تروح وترجع بالسلام.
13: يا حياتي يا حياتي، حبكم قد الدنيا.
0: قلبه اللي حامله بهالشنطة رح يرجع عجسمه قريبا بفضل توني والمتابعين، ومن بعد معاناة 5 سنين من مرض بالقلب.
13: الأمل بصبري وجع بكل شيء. مع توني أنا كنت حاسس أنه بديجن هذا الوقت، بس ما كنت نتوقع اليوم صراحة. هني هول البنات اللي هني شايفين بيهم العظيم، ناطرين هذه اللحظة اللي بيرجعوا بتذكروا فيها أنه كيف كنت أنا معهم. حياتي مش مدمعة، دمعت أول مرة. يمكن أنا لو ما عندي أولاد ممكن كنت استسلمت.
0: زوجة أدهم اللي كلها طاقة إيجابية ما استسلمت ولا نهار.
15: على الأرض بشتغل بالعمل الاجتماعي، فبعطي من قلبي بدون مقابل. كان في ناس تنتقدني كتير يقولوا لي أنت بحاجة وعم تركضي للناس، قال لهم بالعكس أنا عم بركض لنفسي. حبوا بعض، خافوا على بعض، تبهوا على بعض، تما توصل الخبرية لهيك مراحل.
0: مبلغ صغير متبقي قيمته 40,000 دولار اذا بيقدروا الايد البيض يساعدوه.
16: الحمد لله عملنا 300,000 دولار بظرف 15 يوم يلي هو رقم قياسي انا مش عاملها بعد من قبل، بعملنا بس 40,000 دولار لقدهم لنكون خلصنا المبلغ ويكونوا مرتاحين على وضعهم بالهند. قدهم لازم يزرع قلب طبيعي لانه المكنه يلي هو حطتها هلا ما بعيش عليها بقى كثير.
0: توني بعينه صاحب الفضل الكبير عبر هالدعم عم يوصل رسالة من وراء مواقع التواصل الاجتماعي.
16: رسالة للان تي في، كتير بحبكم، كتير بحبكم على الدعم يلي بتعطوني اياه على طول. ما في ولا بروجرام الا ما بقول بدي مساعدة بتقولوا لي تفضل بيت بيتك، ولكل شخص عم يقطع بظرف كتير صعب ما تخاف تقول بدي مساعدة، ما تستحي انه تطلب مساعدة. الدنيا بألف خير وعندي اجمل متابعين بالعالم، نقدر نساعد الكل.
17: ونقول بصوت عالي نحنا ما
0: ال 40,000 دولار مبلغ صغير باقي وبفضل كل شخص تبرع. أدهم رح يروح سنة على الهند ويرجع أقوى ليضل سند لعائلته مدى الحياة.
1: غيب الموت الوزير السابق بهيش طبارة عن عمر ناهز 97 عاما بعد مسيرة قانونية حافلة امتدت لأكثر من 7 عقود. شغل طبارة عدة مناصب وزارية أبرزها وزير العدل في 3 حكومات متعاقبة قبل انتخابه رئيسا للمنظمة العربية لمكافحة الفساد عام 2013 خلفا للرئيس الراحل سليم الحص.
0: ترفيهيا من طرابلس إلى كازينو لبنان، المونديال لا يشاهد فقط بل يعاش بكل تفاصيله في مشهد يؤكد أن كرة القدم تبقى اللغة التي توحد الجميع. تقرير شربل أبي هاشم.
18: متعة متابعة مباريات كأس العالم ما عادت تقتصر على شاشات التلفزيون، إنما تحولت لتجربة جماعية بعيشها المشجعون بأجواء استثنائية. الام تي في واكبت نبض المونديال من معرض رشيد كرامي بطرابلس وصولا إلى كازينو لبنان، حيث الحماس واحد وإنما اختلفت العناوين.
19: بعقد أنا يعني من هون بقول للكل يجوا لأنه أجمل جو وأجمل قعدة وأطيب أكل والشاشة غير شكل،
20: أجواء رائعة. يعني عم نرجع نحس بالحياة. المونديال يعني بأحلى صورة بكازينو لبنان.
21: عم نتواجد يوميا هون لأنه في أرجيلة طيبة لأول مرة بكازينو لبنان. عم نتسلى كتير بالأجواء لأنه في أجمل شاشات بكازينو لبنان، وأكيد مع الام تي في رح نكون مبسوطين.
22: تجربة بكازينو لبنان ما بتشبه غيرها. بدنا ندعي كل محبي كرة القدم يتوجهوا على كازينو لبنان بهالستاب الرائع.
18: جمهور من مختلف الأعمار حضر ليعيش أجواء كأس العالم بتجربة مميزة، شاشات عملاقة، مناطق مخصصة للعائلات، ألعاب للأطفال ومطاعم ومساحات ترفيهية، كل عناصر جعلت من متابعة المباريات العالمية المشوقة تجربة متكاملة تتجاوز بكتير مدة 90 دقيقة.
1: إداريا أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول 2026 سيتم إلغاء جوازات السفر اللبنانية من نموذج 2003 غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة RL لدى دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية. وأوضحت المديرية أن الإجراء يأتي في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي، داعية اللبنانيين إلى تجديد جوازات سفرهم في أسرع وقت ممكن.
0: بحضور نواب وفعاليات بيروتية ومخاتير العاصمة، افتتح في الطريق الجديد شارع المختار الراحل محمود برجاوي أبو طالب البرجاوي الذي كان كابتن منتخب لبنان لكرة القدم سابقا ويعتبر من الرموز الشعبية البيروتية. وقد ألقيت في المناسبة كلمات شددت على أهمية الحفاظ على الإرث البيروتي العريق وأهمية التعاون في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والعاصمة بيروت. وفي ختام الاحتفال أزيحت الستارة عن اللوحة التي تحمل اسم الشارع في الطريق الجديدة.
1: بعد الإعلان أكبر التجمعات الجماهيرية
0: ومشاهد تهز العالم.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: إلى الفقرة الاقتصادية.
2: بعد تساؤلات المواطنين عن سبب عدم انخفاض أسعار المحروقات محليا بنفس وتيرة التراجع العالمي، أوضحت وزارة الطاقة أنه أحد الأسباب اللي خففت من حجم انخفاض الأسعار هو بدء تطبيق الرسوم الجديدة اللي شملت أيضا المحروقات. وبحسب الوزارة فأن المديرية العامة للجمارك بدأت استيفاء هذه الرسوم، ما انعكس مباشرة على التسعيرة النهائية للمستهلك وخفض من أثر التراجع العالمي للأسعار. وأشارت الوزارة إلى أن تواصل التنسيق مع الوزارات المعنية بهدف إعفاء المحروقات من هذه الرسوم، على أمل أنه ينعكس ذلك لاحقا بانخفاض أكبر بالأسعار. في وقت يشهد فيه الاقتصاد اللبناني تباطؤ بالحركة التجارية وضغوط إضافية على القدرة الشرائية، دخل ملف الرسوم الجديدة على بعض المنتجات دائرة الاعتراض. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر دعا إلى جلسة طارئة مطلع تموز لبحث خطوات تصعيدية قد تشمل الاعتصامات والإضرابات، اعتراضا على الرسوم الجديدة التي يرى أن تطال مختلف فئات الشعب اللبناني وترفع الأعباء المعيشية. لكن بعد مشاورات مع رئيس الحكومة نواف سلام جرى الاتفاق على إعادة النظر بالمرسوم على أن يعقد اجتماع في السراي يوم الاثنين لبحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار. وأشار الاتحاد إلى أن الملف سيعاد طرحه أيضا بجلسة مجلس الوزراء المقبلة بإطار إعادة تقييم شاملة للرسوم وأثرها. ودعا أيضا رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني إلى اجتماع طارئ للجنة يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة تداعيات المرسوم والبحث بسبل معالجته بمشاركة المعنيين. بعد الهجوم على سفينة قرب سواحل عمان عادت الأنظار إلى مضيق هرمز، وحذرت إيران السفن العابرة أنه المرور الآمن سيكون فقط عبر المسارات البحرية اللي بتحددها السلطات الإيرانية، وأنه أي سفينة تستخدم مسارات أخرى تتحمل بنفسها المسؤولية والمخاطر. فالأسواق اليوم لا تراقب فقط من يسيطر على الممر، بل ما إذا كانت حركة العبور ستبقى مستقرة أم أن كلفة التجارة العالمية ستبدأ بالارتفاع من جديد. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي أيضا 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الإماراتية مع استقرار سلبي على مؤشر سوق دبي. أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض جماعي مع تصدر أسهم النفط والغاز الخسائر بظل موجة بيع شملت معظم القطاعات الرئيسية، وتراجعت الأسهم الأمريكية مع تعرض أسهم شركات الرقائق لضغوط بيعية جديدة وسط تزايد المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي. تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع مع تراجع الدولار، لكن رغم ذلك ما زالت متجهة لتسجيل خسائر خلال هذا الأسبوع، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4078 دولار للأونصة، الفضة 59 دولار، أما النفط 72 دولار لبرميل برنت، بعد ما عمقت أسعار النفط تراجعها متجهة لتسجيل أيضا خسائر أسبوعية بأكثر من 9% مع انحسار المخاوف بشأن الامتدادات بعد استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1387 إلى العملات المشفرة حيث ارتفعت أسعارها، وعلى رأس البيتكوين حيث سجلت اليوم بحدود 60100 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1500 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
3: شكرا أنطوان.
1: شكرا.
3: آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: أخبار المونديال بعدها من الأكثر تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي وبشكل خاص على إنستغرام وإكس، ومن بين الفيديوهات اللي كانوا أكثر شيء متصدرين فيديو لاحتفال ضخم لأكثر من 800,000 شخص بالشوارع بعد تأهل مكسيكو كأول منتخب إلى الدور 32 بمشهد استثنائي حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات، وبعده متصدر الترند لليوم. كتار وصفوا هالاحتفال إنه من أكبر التجمعات الجماهيرية اللي رافقت البطولة حتى اليوم.
1: وما عندهم مطامع.
3: ننتقل مشاهدينا إلى واشنطن مع الزميل أنتوني مرشا. أنتوني، يعني هل تبين أي شيء بموضوع اتفاق إذن نتابع الآن؟ نعم. على ما يبدو انتهت هذه الجولة نهائيا من المفاوضات،
5: الجولة
3: واتفاق الإطار.
5: نحن يعني مباشرة على الهواء. نعم. من داخل الجلسة نخلي، نحن موجودين، سوف يبدأ الحديث مع دان هولر وستيفن ميدلز. أتمنى
6: لكم.
3: إذن تم الاتفاق على إطار معين بنهاية هذه الجولة من المفاوضات، جولة مكوكية بهذا الإطار، علما بأنه هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن مصادر بأنه الجيش اللبناني سيدخل منطقتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية جنوب لبنان في المرحلة التجريبية، والاتفاق الإطاري يبقى على الوجود الإسرائيلي أو يبقي على الوجود الإسرائيلي ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.
6: By terrorist attacks launched from the territory of Lebanon, but not by the Lebanese people, not by the Lebanese government, but by an outside actor who has sought to use that territory to target innocent civilians who have been unable to live in these places for a long time. Every time a siren goes off, you have to stop your schoolwork, you have to stop, you have to wake up, you have to stop going to work, and you have to run into a bunker or a basement and protect yourself. So as I said today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together. I want to specifically recognize all of the representatives here from both sides. The ambassador from Lebanon to the United States is a phenomenal ambassador who I've known for a while, We even share a common background here in the United States, coming from we have a Florida ties, and so we're very grateful for all the work she's put in. Obviously, Ambassador Leiter and his team and the work they've done here today, everyone, all the team that you see assembled here today, including the support we got from the Department of War in these conversations. Our ambassador to Lebanon has done a great job, and we're so honored he's here with us today. And our team here, led by Dan Haller, our counselor, our team here at the State Department did a phenomenal job of him. If people want to see the value of professional diplomatic work and of diplomacy, that's what the team here has put together, and I'm very proud of what we've done here at this department in bringing this about. As I said, today is the first step. This first step sometimes is the hardest one, but it's an important one and the one we've taken together, and we're very grateful that this has come about and that the timing is such that all of you could cover it and report it back, and hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress so that the people of both of these countries can be hopeful about their future, a future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial to the men and women and children, including those not yet born, who deserve what all people deserve, and that is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey, without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it. Thank you for covering it. And now I think we will formalize what our conversations here have been about.
7: Thank you. On behalf of President Aoun and Prime Minister Salam, we would like to thank President Trump, Secretary Rubio, Councillor Haller, Ambassador Issa, and the U.S. government team for hosting and facilitating these historic talks in Washington, D.C. The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. This milestone was made possible through the leadership of President Aoun, the tenacity of Prime Minister Salam, the resilience of Ambassador Karam, and the patriotism of the Lebanese Armed Forces. Thank you all so much.
8: Your Excellencies, Ambassadors, Mr. Secretary, I want to first express my appreciation to Secretary Rubio and his incredible team. Under his leadership, we've advanced President Trump's vision of peace and security, of peace through strength. We've advanced a historical and important process forward. I want to express my deepest appreciation to my colleagues, Dr. Dresden of the NSA, our foreign ministry personnel, our IDF officers, who worked alongside, together with me, under the leadership and guidance of Prime Minister Netanyahu and his team back in Jerusalem. I also want to thank Her Excellency, Ambassador Hamadeh,

0: إذن مشاهدينا، نرى الآن التوقيع الأساسي على اتفاق الإطار بعد مفاوضات مكوكية استمرت عدة جولات. علما بأنه السفير أيضا الإسرائيلي بواشنطن كان اعتبر أنه سفيرة لبنان كانت مفاوضة صعبة في هذه الجولات.
1: إذن كنا مع نشرة أخبار الأم تي في، ترقبوها غدا 8:45 مساء عبر صوت كل لبنان. ومن صوت كل لبنان، نداء إنساني: مستشفى الروم بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف. بكرر، مستشفى الروم بالأشرفية بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف، وشكرا سلف للمتبرعين.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب، شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان، ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال، لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني،
5: خبرونا شو بصير. ايه
4: مهلينك، ركب كيبل فيجن.

0: كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه؟ لك يا بطل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
2: LBCI.
3: مساء الخير. إطالة أمد المفاوضات لا يعني بالضرورة أن هذه الإطالة تعكس إيجابيات، بل تعبر عن مزيد من التعقيدات التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لحلحلتها. هذا ما ينطبق على مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل، بحيث لم تكن التوقعات تشير إلى أن الجولة الخامسة ستستغرق كل هذه الأيام. تتزامن المفاوضات في واشنطن مع الارتفاع التدريجي لوتيرة التصعيد في جنوبي لبنان، ومن مؤشرات هذا التصعيد قوات إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة المنصوري لمطالبة سكانها بالمغادرة في أول تحذير من نوعه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. مسؤول كبير في الجيش اللبناني يذكر أن إسرائيل ضمت في الآونة الأخيرة بلدة المنصوري إلى منطقة تسيطر عليها قواتها في جنوبي لبنان، وأن المزارعين ما زالوا يدخلون المنصوري ويخرجون منها، لكنهم لم يعودوا يقيمون فيها. وفي سياق المؤشرات التصعيدية أيضا، ما قالته إسرائيل اليوم عن أن قواتها استهدفت وقتلت 7 عناصر من حزب الله كانوا ينشطون بالقرب من الأراضي التي تحتلها. ماذا عن مضيق هرمز؟ يبدو أن الهدنة حققت انفراجات نفطية، فقد أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم الجمعة اليوم أن عملية الإجلاء التي بدأت تنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز. وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد شدد في خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني عباس عرقجي على ضرورة حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. هذا الاتصال الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات محادثة علنية نادرة بين أبو ظبي وطهران في أعقاب التوتر الناجم من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
2: الجديد.
4: مساء الخير. أصيبت طاولة واشنطن بعسر هضم النوايا، فانتهت الجولة الخامسة بأيامها الثلاثة إلى التعادل السلبي، ما دفع بالحكم الأمريكي إلى تمديد شوط التفاوض يوما آخر. وفي الوقت الإضافي انتهت المباراة بين الفريقين اللبناني والإسرائيلي إلى توقع قرب إطار عمل مشترك، مسبوقا بتصريح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن استئناف الطرفين العمل من أجل التوصل إلى اتفاق. وبصفتهما دولتين ذواتي سيادة، يتفاوض لبنان وإسرائيل بهدف تحقيق سلام وأمن دائمين ووضع حد نهائي لدائرة العنف. هذا في العنوان العريض. أما في التفاصيل وبحسب مصدر دبلوماسي للجديد، فإن لبنان يسعى للحصول على جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي في مقابل رفض تل أبيب الالتزام بالمهل وربطها الانسحاب حصرا بالظروف الأمنية على الأرض، مع تمسكها بالإبقاء على ما تسميها المنطقة العازلة طالما رأت في ذلك ضرورة لحماية الشمال. لحينه لا تزال العناوين العريضة قيد التداول، أما الشياطين فتكمن في تفاصيل المناطق التجريبية ومعها السلاح. وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإن الوفد اللبناني قدم رؤيته للمناطق النموذجية انطلاقا من الأراضي المحتلة وليس من أماكن واقعة مسبقا تحت سيطرة الجيش اللبناني، وهو أقنع الجانب الأمريكي بهذه الرؤية. وفيما تحدثت المعلومات عن ليونة إسرائيلية تجاه هذا الطرح، فإن البند بند السلاح لا يزال العقبة الكبرى بين نظرة الوفد اللبناني إلى هذا البند باعتباره شأنا داخليا، ونظرة الجانب الإسرائيلي الذي يسعى إلى تكريس مطلب نزع السلاح قبل حصول الانسحاب. وربطا بالرؤية اللبنانية، فقد جرت صياغتها بعد مروحة لقاءات جمعت بعبدة وحارة حريك بوساطة الأمن العام، حيث عمل اللواء حسن شقير على تقريب وجهات النظر بين أندري رحال مستشار رئيس الجمهورية والنائب حسن فضل الله المكلف التواصل مع الرئاسة اللبنانية. وبحسب مصادر مطلعة على خط الرئاسة حزب الله، فإن لقاء الطرفين رهن بنجاح لبنان في انتزاع مطالبه في إعلان النوايا المرتقب من واشنطن. وفيما مفاوضات واشنطن تسير على قدم وساق لتحقيق اختراق وتقريب الرؤيتين الإسرائيلية واللبنانية، فعلت إسرائيل الدعاية الحربية بهدف التخريب، فأعلنت سيطرتها الكاملة على مرتفع علي الطاهر بهدف تثبيت نظرية المنطقة التجريبية شمال النهر، وهو ما يرفضه لبنان ويتمسك بجنوب النهر. لكن مصادر عسكرية لبنانية نفت الرواية الإسرائيلية عن علي الطاهر وأكدت أنها لم ترصد أي تقدم إسرائيلي نحو المرتفع. تتسارع الأحداث ومعها المعلومات الصادرة عن أكثر من موقع، وفي آخر لحظاتها طرح لبناني يقوم على منطقتين نموذجيتين في الأراضي المحتلة كبداية للعمل وتلقائيا لانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية ووفق جدول زمني. ووفق المعلومات فإن الأجواء إيجابية، خصوصا أن ماركو روبيو مهندس طاولة واشنطن حضر جلسة اليوم وأكد دعمه لبنان، وأن كل ما يتعلق بلبنان تتم مناقشته عبر الدولة اللبنانية، وأبدى استعداد الولايات المتحدة لدعم لبنان على المستويات كافة عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، إضافة إلى إعادة الأعمار. كل ما تقدم وضعه رئيس الجمهورية جوزيف عون بعهدة رئيس الحكومة نواف سلام والراعي الأمريكي يعمل على ردم الهوة بين الوفدين للخروج من الجولة الحالية بأقل الأضرار الممكنة، لغاية في تثبيت مسار واشنطن كمسار منفصل عن مسار إسلام أباد وملحقه السويسري. والثامنة مساء لناظر ساعته بقريب للإعلان عن توقيع إطار العمل المشترك. والله ولي التوفيق.
5: MTV. في واشنطن سباق مع الوقت للتوصل إلى إعلان النيات المنتظر بين لبنان وإسرائيل، ووفق المعلومات فإن الإعلان سيصدر اليوم، وذلك بعد 4 أيام من الاجتماعات المكثفة المتتالية في وزارة الخارجية الأمريكية. وقد تبين أن تحديد المناطق النموذجية هو ما أخر توقيع إعلان النيات، فإسرائيل تريد أن ينتشر الجيش في المناطق التي لا تحتلها، أي في المناطق التي ينتشر فيها حزب الله. في المقابل فإن الجانب اللبناني يريد أن تشمل المناطق النموذجية أجزاء من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، أي أن تشمل الخط الأصفر. لكن رغم التعقيدات الظاهرة فإنه ينتظر أن يتم التوصل إلى تسوية للموضوع، وخصوصا في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة على الطرفين. في الأثناء إسرائيل تواصل أعمالها الحربية واستهدافاتها وإن بوتيرة أخف، إذ أقدمت قوة إسرائيلية على اعتقال 6 أشخاص في بلدة عين عرب الحدودية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية في الجنوب أسفرت عن مقتل 7 عناصر من حزب الله. زعمت إسرائيل أنهم كانوا ينقلون أسلحة بالقرب من منطقة تنتشر فيها قواته. لكن الأخطر هو ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل من أن تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية. رغم هذه الصورة السوداوية فإن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد اليوم أنه كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي، شاكرا إيران على ما قدمته. لكن قاسم لم يقل أين وكيف كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي، هل في إيران التي تدمرت قوتها العسكرية واغتيل مسؤولوها وانهار اقتصادها، أم في لبنان حيث قتل أكثر من 4000 شخص وتدمر أكثر من 11000 مبنى بالكامل، وتجاوزت الخسائر الإجمالية 20 مليار دولار، وأضحى نصف الجنوب إما محتلا أو في مرمى إسرائيل.
2: المنار.
6: أهلا بكم. أحيوا كربلاء وذكراها وجددوا بعظيم البذل معناها، فمعهم لم تعد كربلاء تاريخا نحيي ذكراه، بل حاضر يعبر بنا إلى المستقبل، حيث الأمل بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هم أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس، كما سماهم الشهيد الأسمى والسيد الأبقى السيد حسن نصر الله، وهم أهل العزة والإباء، أهل المقاومة الأوفياء، الذين لم يكتفوا بالقول للإمام الحسين عليه السلام يا ليتنا كنا معكم، بل كانوا معه وكان معهم، كما أكد الأمين على المسيرة والدماء سماحة الشيخ نعيم قاسم، وهم اليوم في الجنوب يسطرون ملاحم البطولة بوجه العدو الصهيوني المحترق وجنوده بممارساته التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار. على اسم كربلاء فاضت الضاحية الجنوبية لبيروت أمواجا بشرية غطت كل العذابات وسمت بجزيل التضحيات، فأثبتوا أنهم فوق كل أوهام البعض، لن يقوى عليهم حلف الأحقاد، كيف إذا لاقاهم المحبون الصابرون في بقاع الإباء، وصدحت معهم كل ساحات الولاء من الجنوب إلى بيروت ومن مشهد إلى كربلاء، وفي كل أرض شربت من حرارة قتل الحسين ولن تبرد أبدا. بتلك الحرارة كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة، وعلى الجميع العمل على أساسها، كما قال الأمين العام لحزب الله الذي قطع أن على إسرائيل الرحيل من بلدنا دون قيد أو شرط، وأن أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا، فكل الحلول سقفها سيادة كاملة واستقلال كامل، ولا تطبيع ولا إلغاء لحالة العداء بحسب الشيخ قاسم. أما هذه السيادة فيمكن تحقيقها في إطار نتائج اتفاق العام 2024 على قاعدة جنوب نهر الليطاني وليس كل الجنوب اللبناني. وللسائلين عن مستقبل المقاومة فإنها مستمرة بوجودها وحضورها وقراراتها وإمكاناتها، وهي عماد استقلال لبنان وتحريره وستبقى. وللسلطة اللبنانية الباقية عند ضياعها فإنها لا تستطيع أن تعادي وتخاصم أكثر من نصف الشعب اللبناني وتمشي بشكل طبيعي كما أشار الشيخ قاسم، فالبلد بمكوناته لا بمناصبه، والمسؤولون أمناء على حفظ البلد، وعليهم جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ الإملاءات الخارجية، وعندها فإن يد المقاومة ممدودة وجاهزة للتعاون. وبعد العمل على بناء الدولة ومعالجة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من كامل أرضنا، ندرس معا الاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني كما قال الشيخ قاسم. أما إيران التي أثبتت أنها طريق الخلاص لبلدنا، فيجب الاستفادة من مسار تفاهمها مع الأمريكي لمصلحة مشروع لبنان السيد الحر المستقل، كما يجب كف أيدي الدول العربية والأجنبية التي تضغط على السلطة لجرها إلى الفتنة، والتعاون بالمقابل إلى الحد الأقصى مع الدول العربية والأجنبية التي تريد مساعدة بلدنا لإعادة الإعمار واستعادة السيادة وتقوية جيشنا الوطني.
2: OTV.
7: غموض في واشنطن وتناقض في بيروت وتصعيد إسرائيلي مستمر ضد حزب الله. ففي واشنطن تتواصل المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي وسط تضارب في المعطيات حول مسارها بين جازم بالإيجابية وحاسم بالفشل، في وقت تواصل الولايات المتحدة جهودها للتوصل إلى نتيجة. لا يبدو أن بنيامين نتنياهو سيوفر وسيلة لإحباطها، ولا سيما الخرق المتمادي لوقف إطلاق النار، حيث أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي يفرض واقعا أمنيا جديدا يضع حدا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها، ولن تعود التلة قاعدة لتهديد أمن إسرائيل على ما قالت. وعلى المقلب الأمريكي الإيراني، وعلى رغم التمسك الواضح للطرفين بالاتفاق الأولي، فيبدو أن طريق الاتفاق النهائي معبد بالنوايا السيئة المتبادلة. وفي إطار التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه واحد على سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن إحدى هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن. وكشف ترامب أن أضرارا لحقت بالسفينة لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها، وختم قائلا: أسقطنا 3 طائرات مسيرة أخرى، لكن من الواضح أننا أمام انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار.
8: أسعد الله مساءهم. بكرة حوالي الساعة 8:30 مساء عبر صوت كل لبنان. وتذكير بالنداء الإنساني، مستشفى الروم بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف. بكرر، مستشفى الروم الأشرفية بحاجة لدم من فئة A بوزيتيف. وشكرا سلف للمتبرعين.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 لل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: أنا لبنان تلقف
5: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: الوحش
7: تح معي عالبيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح عالبيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني.
8: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: موجز أخبار 9:15 من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. بعد 4 أيام من المفاوضات ضمن الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، تم توقيع اتفاق إطار بحضور وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. روبيو قال: أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ولا يزال هناك عمل طويل، واللبنانيون يستحقون العيش في أمان. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت: باسم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، نشكر الرئيس دونالد ترامب، والتوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية، وهذا الاجتماع كان طويلا وصعبا، ونحن ممتنون للجهة المضيفة. أما السفير الإسرائيلي فأشار إلى أن إيران وحزب الله باتا خارج اللعبة، قائلا: إيران ووكلاؤها رغبوا في حرفنا عن مسار الاتفاق. هذا وأشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي إلى أن توقيع إطار عمل ثلاثي يمهد لاتفاقيات مستقبلية لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام. وأشارت القناة إلى أن إسرائيل ستنتشر في الحزام الأمني حتى نزع سلاح حزب الله والمنظمات الأخرى بالكامل مع زوال أي تهديد ضد إسرائيل. وأوضحت بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحرية العمل العسكري الكاملة داخل الحزام الأمني لإحباط أي تهديد. ولفتت إلى اختيار منطقتين بتوصية من الجيش الإسرائيلي لنزع سلاح حزب الله وتسليمهما للجيش اللبناني، الأولى جنوب الليطاني خارج الخط الأصفر، والثانية شمال الليطاني خارج الخط الأصفر الأصلي. نفى حزب الله في بيان نفيا قاطعا ما نشرته جهات رسمية تتبع للجيش الإسرائيلي حول السيطرة على تلة علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لمدينة النبطي، وأكد أن التلة خالية من أي وجود إسرائيلي، وأنها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذين يبسطون سيطرتهم عليها، وهم في جاهزية كاملة للتصدي لأي محاولة تقدم أو توغل. أصدرت وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة بيانا توضيحيا حول الرسوم البيئية الجديدة، يفيد بأن المرسوم رقم 3214 لا يفرض ضريبة جديدة لزيادة إيرادات الدولة، بل يطبق أحكام القانون الذي أقره مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات. وأكدت الوزارات أن هذه الرسوم لا تشكل أي مبرر قانوني لرفع أسعار السلع بصورة عشوائية، مشددة على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتولى مراقبة الأسواق وضبط هوامش الأرباح واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ستقوم إحدى الشركات المتعهدة باستكمال أعمال التخطيط على طريق المطار القديم من مطعم الساحة باتجاه المطار، ومن مفرق أغادير باتجاه جسر عماد مغني على المسلكين الغربي والشرقي، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 2:00 PM بتاريخي 27 و28 من حزيران الجاري. الأعمال ستؤدي إلى تضييق الطريق وحصر مرور السير بمسرب واحد من دون منع مرور السير بشكل كامل.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا أسقطت 3 مسيرات من أصل 4 أطلقتها إيران على سفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الفعل هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. أكد وزير خارجية الإمارات لنظيره الإيراني ضرورة حماية حرية الملاحة بما في ذلك مضيق هرمز. أوضحت الإمارات أن عطلاً فنياً في نظام الإنذار المبكر أدى إلى إرسال رسائل تحذيرية غير صحيحة اليوم. أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد ارتفعت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 589 قتيلاً. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان، تذكير بالنداء الإنساني. مستشفى الروم الأشرفية بحاجة إلى دم من فئة A بوزيتيف. بكرر، مستشفى الروم الأشرفية بحاجة إلى دم من فئة A بوزيتيف، وشكرا سلف للمتبرعين.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: كتير ناس بيفتكروا إنه المعلق قاعد لحاله قدام شاشة، الحقيقة إنه وراه فريق كامل، منتجين وباحثين وإحصائيين ومساعدين عم يعطوا المعلومات لحظة بلحظة. كرمال هيك أوقات بيسمع المشاهد أرقام وإحصائيات فوراً بعد أي لقطة. إذا الملعب هو قلب المباراة، فغرفة البث هي الدماغ، مئات الشاشات، عشرات المهندسين والمهندسات، آلاف الكابلات واتصالات مباشرة مع كل العالم. أي خطأ صغير ممكن يأثر على ملايين المشاهدين، لذلك كل شيء بيكون مجهز بخطط بديلة ونسخ احتياطية. فالحدث مش قليل أبداً، هو المونديال اللي بينطروا العالم كله كل 4 سنين مرة. تخيلوا انه قبل بداية المباراة بساعة كل الشاشات شغالة، المخرج عم بيعطي تعليماته، المعلق عم يراجع ملاحظاته، والتقنيين عم يتأكدوا انه كل اشارة عم توصل بشكل مثالي. بهيك لحظات بيكون التوتر تقريبا مثل توتر اللاعبين داخل الملعب. اليوم تجربة المشاهدة صارت جزء من متعة كرة القدم، الصورة، الصوت، الإعادة والإحصائيات، كلها عناصر بتخلي المشاهد يعيش المباراة وكأنه موجود بقلب الملعب.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

بصبحية ندى هالسبت، تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن الجميل مع الأخت مرانا سعد، وأمسية مع المايسترو بسام شليطة، لتتحول الموسيقى جسر للخير وللعطاء. عرس حمانة يلي صار ترند على السوشيال ميديا مع العروسين ماريان جيم ونجيب رزق. مسرحية ببرشلونة One More Show، أي متى ووين؟ التفاصيل مع لوسيان بورجيلي. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

الكاتب والباحث السياسي الدكتور حارس سليمان تحت الضوء. إلى متى يبقى لبنان صندوق بريد لتبادل الرسائل الإقليمية؟ هل نعيش في ظل دولة المحاسيب أم الدولة العميقة؟ من يتحمل مسؤولية تعويض المتضررين من الحرب؟ من سيمول إعادة الأعمار؟ وكيف ستجري؟ وما مدى واقعية الرهان على المناطق التجريبية؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: من صوتك لبنان بنبقى مع قصارى القول، برنامج من قناة RT روسيا اليوم.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. شارك الدكتور محمد علي الشيحي المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية في ندوة قراءات بريماكوف، وهي فعالية أصبحت دورية في موسكو يحضرها عدد مهم من الباحثين وعلماء السياسة والدبلوماسيين. وفي العادة يفتتح هذه الندوة وزير خارجية روسيا الاتحادية. مرحبا بكم دكتور.
1: مرحبا،
0: شكرا على زيارتكم. وربما قبل أن نبدأ بالسؤال عن أوضاع الخليج، باعتبار أنكم قادمون من واحدة من أكثر النقاط أهمية في المنطقة هي دولة قطر، ما هو الانطباع الذي خرجتم به من النقاشات والمداخلات والمحاضرات التي ألقيت في منتدى قراءات بريماكوف؟
1: شكرا على الاستضافة.
0: وبالمناسبة أنتم كنتم سفيرا لتونس في روسيا الاتحادية.
1: شكرا على الاستضافة، وهذا بيت خابرته وبيت له مكانة خاصة عندي عندما كنت هنا أشتغل كسفير، كذلك العلاقات معكم ومعك شخصيا ما شاء الله هي علاقات وطيدة. هو نعود إلى المنتدى، لكن قبل أعطيك لبحة على المعهد العالمي للدراسة الاستراتيجية بجامعة حمد بن خليفة بقطر. هو معهد جديد تم إنشاؤه من فترة قصيرة، نركز على دراسة كل ما يستجد على المستوى الجيوسياسي والجيوستراتيجي وكل ما يهم المنطقة العربية، وكذلك نريد إيصال الصوت العربي عالميا ووجود
0: ممثل. هذه المرة الأولى تشاركهم في الندوة
1: كمدير تنفيذي في السابق كسفير، لكن كمدير تنفيذي هذه المرة الأولى، وهي فرصة لأنه منتدى هام جدا، منتدى جمع خبراء وسياسيين وكذلك أكاديميين من جميع أنحاء العالم، الصين، آسيا بالطبع، أمريكا، أوروبا، وكذلك من الدول العربية ودول الخليج. هو كانت فرصة حتى نتباحث بأهم المواضيع المطروحة على مستوى الساحة العالمية، خاصة ما نراه الآن من تداعيات الفوضى هذه الموجودة في العالم في منطقة الخليج، تأثير حرب الخليج على العالم، على المنظومة العالمية الاقتصادية والأمنية. حللنا كذلك كل ما هو مرتبط بالذكاء الاصطناعي، بالمضايق، بكل المواضيع الهامة والمهمة المطروحة. كان نقاش مفتوح، نقاش بدون قيود، وكانت هي دائما مراكز التفكير، هذا من خاصية مراكز التفكير أنه تعطي هذا العصف الذهني للجميع ليعبر عن رأيه بكل صراحة بكل تلقائية، ويتم مناقشة هذه الآراء والخروج بفكرة عامة. وكان حتى الحضور كان حضور مميز من أرقى ما موجود، الشباب كان موجود، فهذا المنتدى له هذه الخاصية، ومنتدى قديم، منتدى له شهرة عالمية.
0: قدمتم ورقة معينة في المنتدى؟ تحدثت، شاركتم في النقاشات؟
1: تحدثت، وأنا كنت من المتحدثين في البانل اللي كان مركز فيه على الأوضاع في الخليج بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. قدمت رؤية المعهد بخصوص هذا الصراع، بخصوص مستقبل المنطقة، كذلك المستقبل الجيوسياسي والجيوستراتيجي.
0: وهذا ما سنسأل عنه قبل أن ندخل في التطورات ورؤيتكم للتحولات الجيوسياسية المحتملة. يدور لغط كبير حول ما يعرف باستثمارات خليجية، طلبت الولايات المتحدة من بلدان الخليج أن تستثمر في إيران، اليوم البيان الذي صدر وأنتم اطلعتم عليه، البيان الأمريكي الخليجي المشترك، يربط هذه الاستثمارات والتجارة مع بلدان مع إيران بتنفيذ إيران لمذكرة التفاهم والاتفاقيات اللاحقة. برأيكم هل فعلا دول الخليج مستعدة أن تستثمر في إيران، خاصة وأن هنالك بعض الأصوات في الخليج وتحديدا في الكويت ربما تطالب إيران بتعويض عن الأضرار التي حاقت بمطاراتها وبمنشآتها التحتية؟ فكيف يمكن الجمع بين هاتين الحالتين؟
1: لرفع الالتباس أنه هذا الصندوق استثمار وليست منح ستمنح
0: أكيد طبعا
1: إيران، هذا لأنه في الإعلام هناك التباس كبير داخل
0: وأحيانا مقصود.
1: بالطبع
0: أحيانا مقصود أنه دول الخليج تعطي لإيران 300 مليار دولار
1: كفدية أو شيء من هذا القبيل. لكن الرئيس ترامب كذب هذا، كذلك وزير خارجية الأمريكي روبيو كذب نفس هذا، وحتى مسؤولين من الخليج كذبوا هذا. نعود إلى صندوق استثمار. صندوق استثمار كما أشار البيان إلى ضرورة لو سيتم الاستثمار ليست فقط لدول الخليج، هناك شركات أمريكية كبرى، هناك شركات أخرى، ممكن حتى شركات صينية، لأنه هو صندوق استثمار مفتوح للجميع، فلا أظن أنه سيتم استبعاد بعض الأطراف منه. الاستثمار له دائما قواعد استثمار معروفة. ممكن الأصوات التي تنادي أنه بربط هذا بالتزامات إيرانية في هذا الشأن، هذه أصوات لها مصداقية وتصرفت من منطلق عقلاني أنه لاستثمار أموال مفروض أنه تكون في شروط معينة للاستثمار كما أي استثمار في العالم. فهذه الاستثمارات ستكون مرتبطة بتقدم المسار التفاوضي، بتقدم كذلك المسار في الأمني في المنطقة، وبعدة التزامات ستقدمها إيران، والتزامات كذلك التي ستقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، منها إعادة فتح المضيق بدون رسوم وحرية الملاحة والاحترام القانون البحار في الدولة.
0: مضيق هرمز الآن أصبح هو يعني عنق الزجاجة في الحل يبدو، والمفارقة أن هذا المضيق لم يكن مشكلة قبل أن يشن ترامب وإسرائيل حربه على إيران. يعني لم تكن إيران تفكر بأن تستثمر في هذا، يعني كانت حرية الانتقال عبر المضيق طبيعية، لكن نشأت المشكلة بعد ذلك. الآن طبعا وجدت إيران وكأنها هذه البيضة الذهبية أصبحت بيدها تتحكم بها. برأيكم هل يمكن لدول الخليج وخاصة قطر وسلطنة عمان أن تجد لغة مشتركة مع الإيرانيين باعتبار أنهم تدخلوا وكانوا هم من أشد الدول حرصا على عدم نشوب الحرب، أن يكون لهم دور أكثر فعالية في التحكم بالمضيق؟
1: هو حتى العودة تاريخيا أنه إيران كانت لها فكرة في عهد الشاه لاستعمال المضيق كورقة ضغط على دول الخليج، وحتى في ذلك الوقت كان أكثر على دول الخليج حتى أخذ بعض الجزر وتأثير في ذلك. لو تتذكر في ذلك الوقت كان الشاه يريد أنه السيطرة ويكون الشرطي الحقيقي للمنطقة قبل ظهور القوى الإسرائيلية. فالمضيق يبقى مفروض أنه يكون عند مسار الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، أنه تكون هناك فكرة على إمكانية استعمال إيران لتلك الورقة، الورقة ورقة ضغط على العالم، ليست على دول الخليج فقط، على العالم، على الاقتصاد العالمي، على الغذاء العالمي. فالمضيق له أهمية كبرى، والآن كنا أصبحنا نتحدث على أهمية دور المضايق في الصراع والصراعات الدولية. فإيران وجدت ورقة ضغط كبيرة، كنت في بعض الأحيان أطالع بعض العناوين أنه السلاح النووي الإيراني هو المضيق.
2: نعم،
1: فهذا لا يمنع من العودة إلى كما قلت في البداية إلى مسار عقلاني، إلى مسار تفاوضي. إيران تبقى جارة لدول الخليج، والدول الخليج تبقى جارة للإيران، ومن الأحسن أن تكون هناك علاقة طبيعية بين الجيران لتفاهم أكثر، لرسم مستقبل مشرق للمنطقة. ونحن في ظروف وظرف صعب، إيران اقتصاديا صعبة، تحتاج لدول الخليج، دول الخليج تحتاج إلى إيران مسالمة. إيران ليست لها نية في أي هجمات. منذ فترة دعا الرئيس بلجيكيان إلى إمكانية إقامة نظام إقليمي.
0: نعم، سنتحدث عن هذا، لكن قبل ذلك دكتور، هنالك من يقول بأن هذه فتحت الطريق أمام البحث عن بدائل لهرمز، بمعنى إنعاش مشاريع خطوط النقل الأخرى بالتجاوز عن مضيق هرمز، فتح مشروع سكة الحديد، ويعني الالتفاف على. هل تعتقدون بأن في هذه الحالة على المدى ربما ليس القريب وإنما المتوسط المنظور فلنقل، ستخسر إيران في هذه الحالة إذا ما استخدمت هذه القنبلة النووية اللي عنوانها هرمز، ستفقد في المستقبل هذه البيضة الثمينة؟
1: هو هذه البدائل ستكون بدائل
0: مكلفة
1: أولا، ثاني شيء أنه ستحتاج لوقت لإيجادها. صحيح هناك خط الحجاز كما كان يسمى. نعم. في السابق يربط دول الخليج بتركيا وأوروبا، هناك
0: وبالمناسبة هو لم يندثر، هو يعني السكة لا تزال،
1: ما زالت السكة. كذلك الخطوط عن طريق الخروج عن طريق عمان، كذلك الخروج و
0: بحر العرب
1: وتجاوز المضيق هرمز. هناك كذلك بعض الأفكار، مثلا طريق الحزام والطريق هذا.
0: نعم.
1: الصيني المشروع الهندي، حتى هناك الناس تتحدث على مشروع الباكستاني، فيه المشروع طريق ترامب ما سماه عن. نعم. طريق الابتعاد على إيران. هناك عدة أفكار في هذا الخصوص، لكن يبقى المضيق مضيق هام جدا، ومن الضروري العودة إلى تفاهمات والعودة إلى احترام القانون الدولي في هذا المجال، لأنه لو فتحنا الباب أمام الاعتماد أي طريقة أخرى تتعارض مع القانون البحري، فسنجد مشاكل أخرى في عدة مضايق في العالم، وسنرجع إلى اختناقات جديدة وإلى أزمات عالمية جديدة. فتأثير المضيق عنده 20% من اللي يمر من الطاقة في العالم، له الكالوريا.
0: نعم. يعني
1: كلها لها تأثير على الاقتصاد، على الغذاء العالمي.
0: يعني المقولة المشهورة أنه حسابات الحقل غير حسابات البيدر، إذا أخذنا بالنظر الاعتبار أن بلدان الخليج هي الحقل وأن البيدر هي الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تبحث عن حاصل سريع ومربح، بلدان الخليج تفكر بأمنها القومي على مدى عقود. هنالك من يتحدث من النخب الخليجية بأنهم يشعرون بخيبة أمل من الولايات المتحدة، رغم أن البيان اللي صدر اليوم، البيان الأمريكي الخليجي المشترك، يؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وبلدان الخليج، لكن هذه الشراكة الاستراتيجية ظهرت أنها بلا أنياب، بمعنى أنهم لم يتمكنوا الأمريكان من حماية الحلفاء في بلدان الخليج. أنتم في المركز كيف تنظرون إلى هذه الإشكالية؟
1: العودة إلى تحليل بسرعة، تحليل النظام العالمي الموجود. دائما كثير من الخبراء يتحدثون على نظام عالمي وحيد. هناك ثلاثة أنظمة عالمية، هناك نظام عالمي أمني عسكري، نظام عالمي اقتصادي، ونظام عالمي رقمي. النظام العالمي الرقمي هو ما بين الصين وأمريكا، دول أخرى ممكن روسيا، الهند لها بعض التأثير، لكن تأثير ضعيف.
0: النظام العالمي الأمني بيد أمريكا،
1: بيد أمريكا والصين. الصين رقميا، الصين في بعض الميادين الصين تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية. الصين لها هذا الحكومي كنظام حكومي، الولايات المتحدة عند القطاع الخاص. فالنظام الرقمي فيه له قطبي. النظام الاقتصادي بدأنا نرى بعد أفول وانحدار أوروبا صعود قوى جديدة اقتصادية، منها روسيا، البرازيل، الصين،
0: مجموعة بريكس
1: الصين،
0: يعني
1: البريكس، وهذه وحتى خارج البريكس، هذا ومع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن النظام الأمني أو العسكري العالمي ستبقى فيه الولايات المتحدة الأمريكية لاعب رئيسي، ولاعب لا أقول وحيد لكن لاعب رئيسي، وبروز بعض اللاعبين مثل الصين وروسيا. دول الخليج داخل المركز أو داخل الآن النخبة الخليجية وداخل الخبراء وعند بعض المفكرين أصبح من الضروري إعادة النظر في المنظومة، لكن دون الخروج منها. ممكن إحداث بعض التحسينات في المنظومة، لأنه التركيز على لاعب وحيد، على حامي وحيد، يصبح فيه بعض الخطورة، وهذا الحرب بينته. من المفروض أنه تكون فيه أنظمة جديدة. كذلك التعاون، مع فتح باب التعاون مع دول أخرى للحماية، هذا لا يمنع كذلك من الاعتماد على النفس، الاعتماد على النفس من خلال توطين الصناعات العسكرية، حتى تكون عندما تمتلك الصناعات العسكرية تمتلك كثير من الحماية الاستراتيجية. كذلك التعويل على منظومة يكون فيها القرار بيد الدولة التي تبني هذه المنظومة، ودول الخليج فهمت هذا. فوجود الولايات المتحدة الأمريكية سيتواصل، لكن ليس بالطريقة القديمة.
0: وحتى مع وجود رئيس أقل ما يقال أنه مضطرب نفسيا، يعني تصريحات الرئيس أصبحت حتى أنه يعني لا تأخذ على محمل الجد صراحة. يعني هنالك بما في ذلك، أعتقد ربما لمستم هذا من مداخلات بعض المتحدثين الروس، يعني لا أحد يعول على ما يقوله الرئيس ترامب، وهذا كما يعني هنالك انطباع داخل المؤسسة الأمريكية، يعني داخل علماء السياسة الأمريكان، أنه هو يفقد هيبة الولايات المتحدة. هل أنتم متفقون مع هذا الرأي؟
1: أنا لا أتفق كثير، لأنه دائما هناك منظومة حكم. منظومة الحكم لا تتكون فقط من رئيس، ممكن الرئيس له نوع معين، نوع جديد، نوع جديد من التفاعل، نوع جديد من التصريحات. لكن عندما نتابع كل المنظومة، كانت هناك خطوط معروفة للمنظومة حتى في قبل وصول رئيس ترامب لسدة الحكم. لو تتذكر هذه مراكز التفكير التي كانت وراء American Forest Policy Institute ولا American Heritage، كلها هذه مراكز تفكير ركزت على ما نراه الآن تقريب، ممكن بعض الاختلافات لأنه التدخل العسكري الخارجي أقل، ما لاحظناه في التعامل مع الناتو، مع فكله هو فيه خطوط تتحكم في السياسة الخارجية الأمريكية وتتحكم في السياسة الأمريكية. الرئيس ترامب ممكن بتصريحاته بطريقته طريقة وشخصيته شخصية
0: شعبوي
1: الشعبوية هذه ممكن تضفي بعض الفصول الدراماتيكية على بعض القرارات، لكن في الأصل هناك خط هناك تفاعل إدارة مع برنامج تم تصيره مسبقا. نعم.
0: في الشهر القادم، بداية الشهر القادم أعتقد في السادس أو السابع، ستعقد قمة أنقرة لحلف الناتو، ولأول مرة يدعى قادة عرب خليجيين طبعا تحديدا. ماذا يعني هذا؟ يعني هل أن البلدان الخليج ستجد في حلف الناتو ظهيرا لها في الوقت الذي يعمل ترامب على تهديم حلف الناتو، في الأقل الانسحاب منه، بل أنه يقول أنه سيضطر لحضور هذه القمة احتراما للرئيس التركي القوي المتين المكين إلى آخره؟ فيعني هل يمكن أنه في سياق حديثكم أن بلدان الخليج ستتحالف أكثر مع أوروبا في هذه الحالة؟
1: هو الحضور سيكون حضور إيجابي، دائما الكرسي الفاضي كما نقول أو الكرسي الخالي هي سياسة لا تقدم شيء لأي دولة. الحضور سيكون حضور جيد، ستكون فرصة كذلك للتباحث، لأنه كما قلت الآن هناك تفكير في المنظومة، في كيف يتم تقوية هذه المنظومة الأمنية وتقوية المنظومة الأمنية اليوم ممكن مع الناتو، غدا مع إذا كان اجتماع في الصين سيتم كذلك دعوة الدول العربية للمشاركة لتبادل الآراء تبادل الأفكار، وممكن بعض النتائج الإيجابية. فنحن دائما كعرب نريد الكل أو لا شيء، فهذه فرصة لإعادة النظر في هذه السياسة. فممكن من أوروبا نأخذ بعض الأشياء، من الصين بعض الأشياء، من روسيا بعض الأشياء. فكما قلت في البداية، الآن هناك فكر داخل الخبراء، داخل الأكاديميين، داخل مراكز التفكير، أنه من الضروري
0: خليجية
1: حتى العربية، حتى العربية من الضروري تشبيك العلاقات، من الضروري.
0: نعم. يعني أنتم تعتقدون أن بلدان الخليج ستضع عقيدة أمنية جديدة مستفيدة، أو يعني مغايرة فلنقل، مستفيدة من تجربة الحرب على إيران؟
1: في بعض الأحيان ربما ضرة نافعة. فالدول الخليج بعد هذه الحرب وجدت نفسها مجبرة على مراجعة بعض النقاط. نعم. بعض الجزئيات، ممكن لن يتم مراجعة كل المنظومة الأمنية، لكن مفروض أنه يتم مراجعة بعض الجزئيات، مثل أي تجربة، الخروج من أي تجربة تعطينا فرصة أنه يتم تقييم هذه التجربة قبل أخذ. نعم. قرار.
0: هل يمكن تخيل أن هذه المنظومة الأمنية الجديدة ستكون إيران من ضمن عناصرها، خاصة وأن هنالك مشروعا قديما حسب معلوماتنا، وكما ذكره لنا الضيوف، يعني ضيوف سعوديون كبار، أنهم اقترحوا على إيران منظومة أمنية مشتركة تقدمت بها المملكة العربية السعودية؟ هل من المحتمل أن تكون إيران ضمن هذه المنظومة بمعنى احتواء إيران في داخل هذه المنظومة؟
1: كما قلت في البداية إيران جار ولا يمكن تغيير جارك. من الضروري دائما التفاهم مع الجار وإيجاد طريقة لبناء بعض المشاريع المشتركة، بناء الثقة كذلك. نحتاج الآن بعد اللي صار وكم سنة من الإشكاليات السابقة، نحتاج إلى وقت لإعادة وبناء الثقة، إعادة وبناء الثقة بين الجانبين. وإيران من الممكن أن تكون ضمن تفاهم. الآن نحن في بداية الطريق، لا يمكن الحديث عن منظومة، لكن ممكن ستكون في نطاق تفاهم، تفاهم إقليمي، أنه وهذا ما تدعو إليه إيران، تفاهم إقليمي يضع شروط ويضع خطوط حمراء، مثلا عدم التدخل، الابتعاد على تهديد دول الخليج، التطبيع الفكر أكثر منه تطبيع السياسات، تطبيع الفكر داخل أهم مراكز القوى في إيران، داخل بخصوص علاقتهم مع دول الخليج، لأنه دول الخليج لا تكون عداوة خاصة لإيران. دول الخليج لا أتصور أنه لدول الخليج أطماع في إيران، فمن المفروض أن نصل إلى تفاهم، إلى نوع من بداية علاقة جديدة، علاقة مبنية على الاحترام، على بعض الضوابط، بعض نقاط تكون هامة، وممكن الوصول في يوم من الأيام إلى منظومة تكون فيها إيران، وليست إيران فقط، حتى دول أخرى تكون داخل هذه المنظومة.
0: شكرا جزيلا دكتور محمد علي الشيحي، شكرا على هذه الإضاءات. أنتم المدير التنفيذي للمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية في الدوحة أو في جامعة
1: محمد بن خليفة
0: في الدوحة. شكرا على حضوركم وعلى هذه المعلومات القيمة. ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها غدا 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بصبحية ندى هالسبت، تحية موسيقية لزكي نصيف بأمسية صوت الوطن الجميل مع الأخت مرانا سعد، وأمسية مع المايسترو بسام شليطة، لتتحول الموسيقى جسر للخير وللعطاء. عرس حمانة يلي صار ترند على السوشيال ميديا مع العروسين ماريان جيم ونجيب رزق. مسرحية ببرشلونة One More Show، أي متى ووين؟ التفاصيل مع لوسيان بورجيلي. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

بعد أداء المميز بمسلسل ممكن واللي لفت انتباه الجمهور والصحافي، الممثلة أنجو ريحان شو بتقول عن هالتجربة؟ ترقبوها بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: بمونديال 2026 تعود شاكيرا للمرة الرابعة لتأدي الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان داي داي مع المغني النيجيري بيرنا بوي. الفيديو الترويجي صور بملعب ماراكانا بالريو دي جانيرو، والأغنية مرتبطة أيضا بحملة خيرية لدعم التعليم عبر صندوق فيفا Global Citizen Education Fund. شاكيرا رح تشارك كذلك بعد الهاف تايم شو اللي يقام لأول مرة بتاريخ نهائي كأس العالم إلى جانب مادونا وفرقة البي تي أس الكورية الجنوبية. لكتير من الجمهور على مواقع التواصل اعتبر أنه عودة شاكيرا أنقذت أجواء أغاني المونديال بسبب الارتباط القوي بين صوتها وكرة القدم من وقت الوكا وكا. داي داي تعبير إيطالي قريب من معنى هيا بنا أو لننطلق أو ليتس جو. فداي داي لنتابع سوا عبر صوت كل لبنان أخبار وكواليس مونديال 2026 وما سيحمله من مفاجآت.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
6: نشرت أخبار لبنان اليوم من صوتي كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كريستال شقير بوجبرايل، فادي أبي تامر، ووسام قنواتي.

0: أهلا بكم في عناوين النشرة. توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تم. منطقتان تجريبيتان للانسحاب الإسرائيلي والعبرة في التنفيذ. روبيو: الشعب اللبناني يستحق العيش بسلام ويكشف عن مساعدات للبنان والجيش اللبناني. السفارة اللبنانية في واشنطن: الاتفاق خطوة أولى نحو انسحاب إسرائيلي تدريجي وشامل. عون يشكر ترامب: خطوة أولى لاستعادة سيادة لبنان كاملة. وسلام: تحقيق الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف. حزب الله يرفض الاتفاق: فضل الله لا يمكن لسلطات إنفاذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكي. وزيرا العمل والصحة يؤكدان موقفهما الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل. والآن تحركات لمناصري الحزب في الشارع. مرسوم الرسوم في دائرة المراجعة: اعتراضات حادة وتلويح بالتصعيد في الشارع. إجراءات سير السبت والأحد على طريق المطار القديم.
1: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بعد 4 أيام من مفاوضات شاقة اتسمت بتباين في السقوف المرتفعة في جولة هي الخامسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، تم توقيع اتفاق الإطار في واشنطن. والسؤال الأساسي حول قدرة اتفاق الإطار على الانتقال من صيغة إلى ترتيبات قابلة للتطبيق على الأرض. فالاتفاق الذي قدم بوصفه إطارا وأوليا لتفاهمات لاحقة لا يزال في مرحلته التمهيدية، لكنه يفتح عمليا مسارا جديدا يقوم على اختبار التنفيذ على الأرض بقدر الالتزام بالنصوص في ظل تباين واضح في تفسيره. الولايات المتحدة تتعامل معه كبوابة نحو تسوية أوسع، بينما تربطه الدولة اللبنانية بمسار استعادة السيادة والانسحاب الإسرائيلي، في حين تصر إسرائيل على مقاربته من زاوية أمنية ترتبط بإبعاد إيران عن المشهد وبنزع سلاح حزب الله. وفي خضم هذه المشهدية يبرز موقف الحزب حزب الله المتمسك برفض المفاوضات المباشرة وبتحذيره من تداعيات ما تم التوصل إليه، ما يجعل أي انتقال إلى التنفيذ محكوما بتوازنات داخلية بقدر ما هو مرتبط بالتزامات خارجية. تتقاطع هذه التطورات مع توترات اجتماعية متزامنة، وكرة الاعتراضات أولا على الاتفاق تكبر، وتحركات لمناصري الحزب في هذه الأثناء في الشارع، وأيضا هنالك اعتراضات من جهة أخرى على الرسوم الجديدة التي أقرت، ما قد يستدعي إعادة النظر في الإجراء. والآن إلى التفاصيل.
1: بعد 4 أيام من المفاوضات الشاقة في الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وقع اتفاق إطار بحضور وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وأكد روبيو في خلال مراسم التوقيع أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن الطريق لا يزال طويلا وأن اللبنانيين يستحقون العيش بأمن واستقرار. الشعب اللبناني يستحق العيش في سلام. الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل هو البداية. آمل أن نحقق تقدما ملحوظا لكي يتمكن شعبا لبنان وإسرائيل من العيش في مستقبل آمن من دون خوف أو نزاع. الولايات المتحدة أنجزت خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان.
2: وأعلن روبيو أن الاتفاق الإطاري ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية الأطراف للبنان، وواشنطن ستظل منخرطة على نحو كامل وستخصص موارد كبيرة، منها $100 مليون مساعدة إنسانية فورية للبنان بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ولفت إلى أن وزارة الحرب الأمريكية مستعدة لتقديم أكثر من $30 مليون للجيش اللبناني بموجب الصلاحيات والاعتمادات الحالية.
0: من الجانب اللبناني قالت السفيرة في واشنطن ندى معوض: المفاوضات كانت طويلة وصعبة، معربة عن امتنانها للجهة المضيفة. The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity. Securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. This milestone was made possible through the leadership of President Aoun, the tenacity of Prime Minister Salam, the resilience of Ambassador Karam, and the patriotism of the Lebanese armed forces. في المقابل، رأى السفير الإسرائيلي في واشنطن أن إيران وحزب الله أصبحا خارج مسار الاتفاق. وفي الموقف الإسرائيلي وفي أول تعليق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال: ما حصل يعد ضربة قوية لإيران التي تحاول إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان بالقوة. من جانب آخر، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنة جنوب لبنان دون نزع سلاح حزب الله. إسرائيل ستبقى في المنطقة الآمنة في الجنوب.
1: وفي خلاصة اليوم الرابع، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أنه تم الجمعة توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، في خطوة تعد محطة بارزة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى لبنان.
2: وأضافت السفارة في بيان: الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وتشكل هذه الإجراءات الأولية الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية بما يضمن الاحترام الكامل لسيادة لبنان. وتابعت: تحت قيادة رئيس الجمهورية جوزيف عون وبالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية، رسم لبنان مسارا سياديا يقوم على الحوار بدلا من الحرب. كما لفتت إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه وترسيخ وقف دائم للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم وإتاحة الفرصة لجميع اللبنانيين للعيش بسلام وأمن وازدهار.
0: وذكرت معلومات النهار أن منطقة زوطر في النبطي ستكون إحدى المنطقتين التجريبيتين.
2: الرئيس جوزيف عون توجه إلى الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب بالشكر على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت اليوم. كما شكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة، داعمة مواقف الدولة اللبنانية ومعلنة كل حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره. كما توجه بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض من دبلوماسيين وعسكريين في واشنطن وبيروت على مواكبتهم لحظة لحظة وكلمة كلمة لإنجاز ما نعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة غير منقوصة ذرة. ويبقى الشكر واجبا لجميع اللبنانيين الذين ضحوا وصمدوا وواجهوا أقصى ظروف العدوان والتدمير والتهجير، وأظهروا أشرف احتضان بعضهم لبعض وأروع تضامن وطني في أصعب الأوقات، شعبا واحدا تحت راية واحدة لا يستظلون سواها أبدا. إن اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو أول طريق لتثمير تضحياتهم ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطني، أحرارا كراما مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها، وهو ما أقسمنا على تجسيده ونقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية. هذا ما يجمع عليه كل لبناني حر مسؤول شريف، وهذا عهدنا لهم وواجبنا تجاههم.
0: رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن الهدف من اتفاق الإطار هو تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل واستعادة سيادة الدولة، وشدد على أن اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية 2024 الذي أقرته الحكومة السابقة ينص بوضوح على أن القوى الشرعية وحدها مخولة حمل السلاح في لبنان وهو يحددها حصرا. وشكر سلام الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء العرب وأصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق.
2: حزب الله رفض الاتفاق، وفي موقف للنائب حسن فضل الله جدد تأكيد الموقف الرافض للمفاوضات المباشرة مع الإسرائيلي، وحذر بشدة من مسارها السياسي والأمني، ودعا نتنياهو إلى عدم الاستعجال في إطلاق البشائر لمجتمعه، وقال: لا يمكن للسلطات إنفاذ اتفاق واشنطن إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكي، فأي إجراء تقوم به السلطة سنتصدى له وسنتمسك بمقاومتنا وبسلاحنا أكثر.
3: أيتها السلطة، لن نسمح لك ولن نقبل بتطبيق هذا الاتفاق الإطاري، وإن بدأ توصل لقول توصل عنا مشكلة مع هذه السلطة. عندما تجرأت على ارتكاب هذه الخطيئة وجرت ذليلة منطاعة إلى هذا الاتفاق، إنما أرادت أن تقدم للعدو الإسرائيلي هدية سياسية، لكن مشروعها سيهدم وسيكسر وقراراتها الخاطئة ستكسر بإرادة شعبنا وبإرادة نحن دعوناها.
4: لن تبقى حكومة ولا
3: الاتفاق الإيراني الأمريكي هو الإطار الأساسي، وما جرى في واشنطن سيذهب جفاء وعار على جنب هذه.
0: حزب الله الذي أحيا ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية جدد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلمة له في ختام المسيرة العاشورائية، جدد التأكيد أن المقاومة مستمرة وأن الحزب كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا في مرحلة جديدة.
5: شكرا لإيران، وسنبقى معك، لأنه تبين أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب الذي ينقلنا إلى المرحلة الجديدة، مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط، وأي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا أو أن يقبل شيئا لا تطبيع. على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: جمع الكلمة ووحدة الصف. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة. ضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين إيران وأمريكا. ليش أنتم بلبنان؟ شوفي عندكم شيء تقدروا تقارعوا فيه.
2: اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن ما تم الاتفاق عليه بين السلطة الحالية وإسرائيل برعاية أمريكية أسوأ كارثة وطنية تمر على لبنان.
0: على مستوى الاعتراض الحكومي، أصدر وزير العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين بيانا توضيحيا حاسما عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أكد فيه ثبات الموقف الرافض كليا للتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي كقناعة سياسية ووطنية لا تقبل المساومة أو التبديل، مشددين على أن هذا الموقف يقع تحت سقف التوجيهات التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري التي يجمع عليها وزراء الثنائي الوطني بالتمسك الحصري بالتفاوض غير المباشر وفق الأطر المعتمدة. ونفى الوزيران بشكل قاطع إدراج أو طرح أي بند يتعلق بتكليف التفاوض أو التفويض به بأي صيغة كانت خلال الجلسة الحكومية، وأوضح أن النقاش اقتصر حصرا على التأكيد الدستوري بأن أي اتفاق محتمل سيعرض على مجلس الوزراء في حال وجوده لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للأصول، وحذر من أي تفسيرات أو تأويلات غير دقيقة لا تمت إلى حقيقة ما يدار في الجلسة بصلة.
2: وفي تعبير عن الرفض، سجلت تجمعات ليلا وتحديدا تحت جسر المشرفية وطريق المطار احتجاجا على توقيع اتفاق الإطار وإزالة اللافتات التي انتشرت على طول طريق المطار.
0: في الميدان نبقى، ولكن على الجبهة الجنوبية، نفى حزب الله في بيان نفيا قاطعا ما نشرته جهات رسمية تتبع للجيش الإسرائيلي حول السيطرة على تلة علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لمدينة النبطية، وأكد أن التلة خالية من أي وجود إسرائيلي وأنها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذين يبسطون السيطرة عليها وهم في جاهزية كاملة للتصدي لأي محاولة تقدم أو توغل الإسرائيلية. واستمرت الخروقات الإسرائيلية خلال ساعات النهار قبل أن تدخل الجبهة في هدوء حذر ليلا، لكن على الرغم من تحليق للطيران الإسرائيلي منذ قليل.
2: وفي التطورات عصرا، أقدمت القوات الإسرائيلية على اختطاف 8 مزارعين من بلدة عين عرب، بينهم 4 لبنانيين هم علي الإبراهيم وولداه أحمد ومحمد، إضافة إلى علي الرجة، فضلا عن 4 مزارعين سوريين.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 7 مسلحين من حزب الله اقتربوا وشكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان.
2: تفيد بعض المعلومات الواردة بأن هناك اتجاها في الأيام المقبلة لإعادة طرح ملف الرسوم الجديدة التي تسببت بارتفاع الأسعار من أجل إعادة النظر بها، ذلك بعد سلة الاعتراضات التي رافقت صدوره في الجريدة الرسمية.
0: وأصدرت وزارات البيئة والمال والاقتصاد والتجارة بيانا توضيحيا حول الرسوم البيئية الجديدة، يفيد بأن المرسوم لا يفرض ضريبة جديدة لزيادة إيرادات الدولة، بل يطبق أحكام القانون الذي أقره مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات. وأكدت الوزارات أن هذه الرسوم لا تشكل أي مبرر قانوني لرفع أسعار السلع بصورة عشوائية، مشددة على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتولى مراقبة الأسواق وضبط هوامش الأرباح واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وكانت الأصوات ارتفعت بعد صدور هذه الرسوم في الجريدة الرسمية. الاتحاد العمالي العام في لبنان أعلن أنه سيعقد لقاء بين قيادة الاتحاد ورئيس الحكومة في السرايا الحكومية الاثنين المقبل لإعادة النظر في مرسوم الزيادات. وفي بيان أكد الاتحاد أن هذه الخطوة سيتبعها بحث شامل للملف خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل. كما كشف أنه تم التوصل أيضا مع وزيرة البيئة بهدف عدم تحميل الشعب اللبناني الأعباء الإضافية التي تفوق القدرة على التحمل. وبعد دخول المرسوم الذي يفرض ضريبة جديدة على السلع المنتجة للنفايات، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي الخميس المقبل لاتخاذ الخطوات اللازمة للتصعيد عبر الإضرابات.
1: هذا وتدرس الهيئات الاقتصادية التقدم بشكوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لوقف تنفيذ المرسوم نتيجة تداعياته السلبية على الاقتصاد.
0: أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية حذر من أن فرض الرسوم على السلع ومنها اللحوم التي ستخضع لرسم بنسبة 1% سيؤدي إلى ارتفاع مباشر في الأسعار، معلنا رفض النقابة لهذا القرار.
1: نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري برئاسة توني الرامي بحثت في تداعيات سلبية للمرسوم على الاقتصاد عموما وعلى القطاع السياحي خصوصا، وقال الرامي كسرت الجباية وأشرفت الدولة على النهاية.
0: توفي الوزير السابق بهيج طبارة عن 97 عاما. صوت كل لبنان تتقدم من عائلة الفقيد بخالص العزاء. رئيس الحكومة نواف سلام نعى طبارة مؤكدا أنه خسارة كبيرة وقد ترك بصمة بارزة في الحياة السياسية والدستورية في لبنان، ومشددا على أن إرثه الفكري سيبقى مرجعا للأجيال المقبلة.
1: الرئيس سعد الحريري نعى الراحل مؤكدا أن برحيله خسر لبنان قامة وطنية وسياسية كبيرة.
0: رجل الأعمال السيد بهاء الحريري نعى طبارة ترك بصمة راسخة في الحياة القانونية والدستورية والوطنية.
1: النائب فؤاد مخزومي كتب بدوره على أكس: الوزير الراحل كرس حياته للدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء وترسيخ قيم العدالة.
0: ستقوم إحدى الشركات المتعهدة باستكمال أعمال التخطيط على طريق المطار القديم من مطعم الساحة باتجاه المطار ومن مفرق أغادير باتجاه جسر عماد مغني على المسلكين، وذلك اعتبارا من 9 صباحا وحتى 2 من بعد الظهر من يومي السبت والأحد. الأعمال ستؤدي إلى تضييق الطريق وحصر مرور السير بمسرب واحد من دون منع مرور السير بشكل كامل. في أخبار المونديال، يتواجه منتخب فرنسا والنرويج عند 10 بدأت المواجهة بتوقيت بيروت، وأيضا هنالك مواجهة بين العراق والسنغال. وفي آخر المعلومات، انتهى الشوط الأول من مباراة فرنسا النرويج بنتيجة 3-1 ومباراة السنغال العراق بنتيجة 0-1.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا مشمسا إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي جبلا، أما الحرارة فتتراوح ساحلا بين 22 و30 درجة، فيما تلامس 33 درجة في الداخل.

0: كان في هذه النشرة: توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تم، منطقتان تجريبيتان للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب والعبر في التنفيذ. روبيو: الشعب اللبناني يستحق العيش بسلام ويكشف عن مساعدات للبنان والجيش اللبناني. سفارة اللبنانية في واشنطن: الاتفاق خطوة أولى نحو انسحاب إسرائيلي تدريجي وشامل. عون: شكر ترامب وسلام، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي هو الهدف. حزب الله رفض الاتفاق، فضل الله لا يمكن لسلطات انفاذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكي. وزيرا العمل والصحة يؤكدان موقفهما الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل. وتحركات لمناصري الحزب في الشارع. مرسوم الرسوم في دائرة المراجعة، اعتراضات حادة وتلويح بالتصعيد. إجراءات سير السبت والأحد على طريق المطار القديم.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: موجز أخبار 12:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. بعد 4 أيام من المفاوضات ضمن الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، تم توقيع اتفاق إطار بحضور وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. روبيو قال: أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ولا يزال هناك عمل طويل، واللبنانيون يستحقون العيش في أمان. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت: باسم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام نشكر الرئيس دونالد ترامب، والتوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية، وهذا الاجتماع كان طويلا وصعبا ونحن ممتنون للجهة المضيفة. أما السفير الإسرائيلي فأشار إلى أن إيران وحزب الله باتا خارج اللعبة، قائلا: إيران ووكلاؤها رغبوا في حرفنا عن مسار الاتفاق. وبحسب النص المبدئي لاتفاق الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق السلام والأمن الشامل الكامل، ولتحقيق أهداف الإطار ستنشئ الحكومتان فورا مسارات مكملة من التواصل المباشر المستمر بتسهيل من الولايات المتحدة. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي إلى أن توقيع إطار عمل ثلاثي يمهد لاتفاقيات مستقبلية لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام، وأشار إلى أن إسرائيل ستنتشر في الحزام الأمني حتى نزع سلاح حزب الله والمنظمات الأخرى بالكامل مع زوال أي تهديد ضد إسرائيل. وأوضح بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحرية العمل العسكري الكاملة داخل الحزام الأمني لإحباط أي تهديد. ولفت إلى اختيار منطقتين بتوصية من الجيش الإسرائيلي لنزع سلاح حزب الله وتسليمهما للجيش اللبناني، الأولى جنوب الليطاني خارج الخط الأصفر، والثانية شمال الليطاني خارج الخط الأصفر الأصلي. وذكرت معلومات النهار أن منطقة زوتر في النبطي ستكون إحدى المنطقتين التجريبيتين. الرئيس جوزيف عون توجه إلى الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب بالشكر على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت، كما شكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة، داعمة مواقف الدولة اللبنانية ومعلنة كل حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره. كما توجه بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض من دبلوماسيين وعسكريين في واشنطن وبيروت على مواكبتهم لحظة لحظة وكلمة كلمة لإنجاز ما نعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة غير منقوصة ذرة. ويبقى الشكر واجبا لجميع اللبنانيين الذين ضحوا وصمدوا وواجهوا أقصى ظروف العدوان والتدمير والتهجير، وأظهروا أشرف احتضان بعضهم لبعض وأروع تضامن وطني في أصعب الأوقات، شعبا واحدا تحت راية واحدة لا يستظلون سواها أبدا. إن اتفاق الإطار الذي وقع هو أول طريق لتثمير تضحياتهم ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطني، أحرارا كراما مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. وهو ما أقسمنا على تجسيده ونقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية. هذا ما يجمع عليه كل لبناني حر مسؤول شريف، وهذا عهدنا لهم وواجبنا تجاههم. رئيس الحكومة نواف سلام شدد بدوره على أن الهدف من اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل واستعادة سيادة الدولة، وشدد على أن اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية لعام 2024 الذي أقرته الحكومة السابقة ينص بوضوح في مقدمته على أن القوى الشرعية وحدها مخولة حمل السلاح في لبنان، وهو يحددها حصراً. جدد حزب الله على لسان النائب حسن فضل الله تأكيد موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، محذرا من مسارها السياسي والأمني ومعتبرا أنها تمس بسيادة لبنان. وقال فضل الله إن السلطات اللبنانية لن تتمكن من تنفيذ اتفاق واشنطن إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية بدعم أمريكي، مؤكدا أن الحزب سيتصدى لأي إجراء تتخذه السلطة في هذا الإطار وسيتمسك بالمقاومة وبسلاحها أكثر. وأكد فضل الله أن حزب الله لا يريد أي صدام مع الجيش اللبناني، فالمؤسسة العسكرية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، والجيش سيبقى والمقاومة ستبقى والشعب سيبقى. ورأى أن السلطة لن تستطيع فرض إرادتها على الشعب اللبناني، معتبرا أن العامل الحاسم هو الميدان، وقال نحن نملك الميدان ونحن أهل الأرض. كما وجه حزب الله رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعاه فيها إلى عدم الاستعجال في إطلاق البشائر لمجتمعه، في إشارة إلى نتائج الاتفاق والتطورات الأخيرة. وفي تعبير عن الرفض، سجلت تجمعات ليلا وتحديدا تحت جسر المشرفي وطريق المطار احتجاجا على توقيع اتفاق الإطار وإزالة اللافتات التي انتشرت على طول طريق المطار. تفيد بعض المعلومات الواردة بأن هناك اتجاها في الأيام المقبلة لإعادة طرح ملف الرسوم الجديدة التي تسببت بارتفاع الأسعار من أجل إعادة النظر بها، ذلك بعد سلة الاعتراضات التي رافقت صدوره في الجريدة الرسمية. وأصدرت وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة بيانا توضيحيا حول الرسوم البيئية الجديدة يفيد بأن المرسوم رقم 3214 لا يفرض ضريبة جديدة لزيادة إيرادات الدولة، بل يطبق أحكام القانون الذي أقره مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات. وأكدت الوزارات أن هذه الرسوم لا تشكل أي مبرر قانوني لرفع أسعار السلع بصورة عشوائية، مشددة على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتولى مراقبة الأسواق وضبط هوامش الأرباح واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شنت الولايات المتحدة ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية طائراتنا شنت غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا أسقطت 3 مسيرات من أصل 4 أطلقتها إيران على سفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا الفعل هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهته أكد وزير خارجية الإمارات لنظيره الإيراني ضرورة حماية حرية الملاحة بما في ذلك مضيق هرمز. وأوضحت الإمارات أن عطلا فنيا في نظام الإنذار المبكر أدى إلى إرسال رسائل تحذيرية غير صحيحة أمس. في الخبر الأخير، أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد ارتفعت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 589 قتيلا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. التحيات من جديدة لمستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com، ومنتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.